0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: تيكولاين.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
4: حمرة سطيحاتك حمرة كل رفوف عصافير.
5: صباح الخير من مدينة شوفها عامل.
6: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
4: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس 17 سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات، وإلى العناوين.
1: أهالي مجد الكروم يحتفلون عقب إخلاء البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس استجابة لاحتجاجاتهم وخطواتهم التظاهرية.
0: بعد اللقاء مع أيزنكوت والجدل بشأن دعمه في الانتخابات، أحد رؤساء منتدى السلطات البدوية في الشمال يعلن دعم حزب بن غفير.
1: ظاهرة فرض الإتاوة الخاوة تتوسع لتصل إلى الضفة الغربية وسط تذمر كبير من قبل أصحاب المحال التجارية الذين تحولوا إلى ضحايا هذه الظاهرة.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار. بس قبل هيك اليوم ننام الورد، شفت مبارح العناوين
0: مش معقولة بلشت هون ليش بالقول؟
1: طبعا
0: المقابلة اللي احنا استهجلنا فيها أحد رؤساء طبعا السلطات المحلية البدوية جب القول
1: ويدهب
0: ويعني لتأييدهم عمليا دعم أيزنكوت في اللقاء بالأمس، أوضح أنه مش بالضبط
1: في مدعمين
0: ولكن
1: طلع يوضح، وبعدها يعني كشف لنا أنه نائب منصور عباس أو وعد فعليا من قبل أيزنكوت بضم النائب منصور عباس للحكومة القادمة.
0: صحيح.
1: والخبر طبعا في راديو ناس انتشر بعد ذلك إلى كل وسائل الإعلام العبرية، وطاقم أيزنكوت حاول نفي ذلك، ومن ثم طبعا نتنياهو دخل على الخط بتصريحات أيضا من قبله. فباختصار الدولة برمتها بالأمس انشغلت في هذا التصريح الذي بدأ هنا في راديو الناس.
0: اندل على الشيء،
1: تشوف شو بيستنانا اليوم،
0: اندل على الشيء محمد، يعني كل مسألة الأحزاب العربية وترتيبات المعسكرات هي اليوم القضية طبعا المركزية، كل ما يتعلق في تأثير الأحزاب العربية، نزع الشرعية عنها مقابل التعامل معها بأي طريقة، ماذا عن الشرع العربي، قيادات في الشرع العربي وأين هي ميولهم، وهي بحد ذاتها قضية سنطرحها كذلك مرة اليوم في مفارقة جديدة.
1: صحيح. طيب إذن نبدأ من جولتنا الإخبارية، ومع هذا التطور طبعا الذي طال انتظاره، بالأمس أخليت البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس في مجد الكروم من المستوطنين، وذلك بعد 5 أيام من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة التي نظمها أهالي البلدة رفضا لإقامة هذه البؤرة. جاء الإخلاء عقب إعلان صندوق القومي اليهودي ككال إصدار تعليمات بتفكيك المنشآت المقامة في هذا الموقع. وقال رئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي في حديث لراديو الناس بالأمس إن النضال الجماهيري والوقفة الشعبية أثمرا وأديا إلى إخلاء المستوطنين.
2: أول شيء واضح أن حسن الأمر هو نضال جماهيري، أهالي مجد الكروم من اليوم الأول هاي اليوم الخامسة توالي يوم الشباب بالمئات، وكمان نشكر كل اللي شاركونا من كل القرى، كانوا يقعدوا بالساعات ويمشوا يمكن يقعدوا ساعة ماشيين بجبال تنصل الموقع، واليوم يعني هذا نضال جماهيري، وكمان كان نضال كثير بقضية الإعلام، والإعلام كثير ساعدنا، كمان تواجهنا أعضاء الكنيسة العرب وأعضاء الكنيسة كثير لطقت على دار إسرائيل اللي تنسحب من إشي غير قانوني ومن إقامة هاي البؤرة الاستيطانية. إحنا يعني مستنى وين نروحوا، حسب معلومات عنا طالعين هني الشحنة ذاهبة للكابري في هناك مخازن لدائرة أراضي إسرائيل.
0: في ذات السياق أعلن حزب

0: صهيونية دينية فتح باب التسجيل لتشكيل نواة استيطانية جديدة في النقب والجليل ضمن خطة قال أنها تهدف إلى استقدام مليون يهودي وإقامة 40 بلدة وعشرات المزارع إلى جانب توسيع البلدات اليهودية القائمة. قال رئيس الحزب وزير المالية بتسأل سموتريتش إن إسرائيل على بعد خطوة من فقدان السيطرة على النقب والجليل على حد تعبيره، موضحا أن فتح باب التسجيل يهدف إلى تهويد المنطقتين، مضيفا أن الأمن سيكون حيث يكون هناك استيطان يهودي، معلنا إطلاق خطة أسماها نعم نهود.
1: في النقب شهدت قرية بئر هداج بالأمس حالة من التوتر خلال اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير للقرية، وتجمع عدد من السكان للاحتجاج على زيارته ومحاولة منعه من التقدم، وذلك وسط حضور شرطي مكثف. موسى أبو مريمي الذي واجه بنغفير خلال وجوده في القرية قال في حديث لراديو الناس إن بنغفير استخدم هذه الزيارة من أجل الدعاية الانتخابية.
2: جاء عندنا على المنطقة بس عشان يسوي إعلان دعوة إعلان انتخابي، ما في غرض تاني من هالزيارة. مواطن عربي مش مهم بالنسبة له، بيجي يعني بس للخراب والدمار أكثر إشي، هذا اللي فالح فيه الوزير هذا. أنا كمواطن مش لازم أحمل سلاح عشان أحمي حالي فيه، أنت وزير الأمن والشرطة هذه لازم تحميني، مش أنا لازم أحمي حالي بسلاح يكون معي في جنبي كل الوقت. يعني إيش سوى الوزير هذا فاشل في كل شيء، ما سوى حاجة يعني اللي تكون كويسة لصالح الناس. الوضع عندنا مزري للغاية، تقريبا كل بير هداج عليها أوامر هدم وما في حلول اللي هي منطقية، وبكمان يعني زيادة على ذلك الحلول دايما بيصعبوها علينا احنا بالذات في بير هداج. هدف التهجير ودهم ياخذوا الأرض اللي احنا قاعدين عليها مش أكثر ولا أقل، سياسة ممنهجة.
0: في سياق العنف والجريمة الآن هذا الخبر، أعلنت الشرطة أن قذيفة صاروخية مضادة للدروع من طراز لاو، قالت الشرطة أنها سرقت من الجيش الإسرائيلي، أطلقت باتجاه منزل في جلجوليا من دون وقوع إصابات. وأضافت الشرطة أن الخلفية جنائية وأنها تجري عملية بحث عن مشتبهين وتحقق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين.
1: إلى قطاع غزة الآن، حيث تواصل فرق الإنقاذ في مدينة غزة البحث عن عشرات المفقودين والعالقين تحت أنقاض مبنى سكني متضرر من قصف إسرائيلي سابق وكان قد انهار فجر أمس. وأفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل 20 فلسطينيا على الأقل من بينهم أطفال، فضلا عن إصابة آخرين، مؤكدا أن عمليات البحث المستمرة تواجه صعوبات بالغة بسبب نقص الآليات والمعدات الثقيلة، فيما لا تزال الحصيلة حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.
0: إلى الشؤون الدولية الآن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمات التحرير بدعوى استمرار عدم التزامهم بتعهداتهم تجاه واشنطن على حد تعبير الوزارة طبعا، واتهمت الوزارة الجانبين بالسعي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية والدفع نحو اعتراف أحادي بدولة فلسطينية. في ذات السياق أكدت مصادر لوكالة فرانس بريس أن واشنطن رفضت منح رئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة الدخول، ما سيمنعه من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
1: إلى هذه التصريحات الآن، حيث قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير إن المواجهة مع حزب الله لم تنتهي بعد، مؤكدا عزم الجيش الإسرائيلي على إخلاء المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من عناصر حزب الله والعمل على نزع سلاحه بالكامل. أضاف زمير أن تحقيق هذا الهدف ضمن اتفاق مع الحكومة اللبنانية يتطلب على حد تعبيره تحسينا ملموسا في فعالية الجيش اللبناني على الأرض.
0: إلى ذلك قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها، مؤكدا أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب ردا على أسئلة صحفيين في ولاية نورث كارولينا أن واشنطن تلقت اتصالات مباشرة من الإيرانيين مؤخرا من دون الكشف عن مضمونها أو توقيتها. في ذات السياق أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخزانة الأمريكية عقدت اجتماعا مع ممثلين عن مؤسسات مالية عالمية في إطار الحملة لتجديد العزلة الاقتصادية على إيران.
1: في ذات السياق أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع الأسبوع المقبل

0: فوق محافظة مأرب، كما دعت الجماعة إسقاط طائرة استطلاع مسيرة، ونشرت صورة قالت أنها توثق العملية من دون صدور تعليق سعودي فوري يؤكد هذه الادعاءات.
1: هذه القضية الآن، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار بالأمس أن إسرائيل والمغرب اتفقا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى سفرات وتعيين السفراء، وذلك خلال اجتماع ثلاثي في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية المغربي والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة. وأضاف سار أن الجانبين اتفقا على توسيع الرحلات الجوية المباشرة واستكمال اتفاقيات لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي حتى نهاية عام 2026، إلى جانب تبادل زيارات رفيعة المستوى بين الطرفين. كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين،
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
7: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
8: نزار كلينيك،
9: بشرتك تستاهل الأفضل.
10: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
11: فرحتكم كملت فرحتكم.
12: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
13: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
14: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
15: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

0: عدد صناديق الاقتراع بالنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
1: بعتلي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: سبع عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتفكير بالعناوين.
6: أهالي مجد كروم يحتفلون عقب إخلاء وإزالة البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس استجابة لخطواتهم الاحتجاجية.
5: بعد اللقاء مع أيزنكوت والجدل بشأن دعمه في الانتخابات، أحد رؤساء منتدى السلطات البدوية في الشمال يعلن دعم حزب بنغفير.
6: ظاهرة فرض الإتاوة الخاوة تتسع لتصل إلى ضفة الغربية وسط تذمر كبير من أصحاب المحال التجارية. نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية مع صحيفة هآرتس، وهذا طبعا الخبر الذي تصدره لصفحتها الأولى، الصورة للمبنى السكني الذي طبعا انهار على سكانه وكذلك عدد الضحايا الكبير جدا. صحيفة هآرتس تكتب هنا: مبنى انهار على سكانه يظهر إلى أي مدى واقع المعيشة في غزة صعب جدا، وإلى أي مدى الضائقة كذلك كبيرة جدا. الحديث عن على الأقل 22 من الضحايا، وكذلك أيضا من بين الضحايا الحديث كذلك عن أطفال، وهذا يشير كذلك إلى استمرار هذه العمليات، عمليات الإنقاذ والبحث عن المزيد لربما من العالقين أو من الجثمين التي ما زالت تحت الأنقاض. هذا هو الخبر الذي تفتتح به صحيفة هآرتس أو تصدره لصفحتها الأولى.
5: يدعو دحلونوت في المقابل تبقى مع هذا السجال القائم وكذلك في الإعلام والرأي العام الإسرائيلي حيال فيلم نازا، وهذا هو الاقتباس عن يعني شخصية كبيرة أو تيار حربي كبير في سلاح الجو الإسرائيلي الذي أدار قاعدة رمات دافيد. يقول: كنت مسؤولا عن التخطيط والتنفيذ لألاف الضربات، وأبدا لم أحظى بالموافقة على التسبب بأضرار جانبية تودي بحياة المئات، طبعا هنا بالإشارة بشكل عام طبعا للفلسطينيين وكذلك الغزيين طبعا في هذا السياق.

0: يمكن التوقف كذلك ربما عند كاريكاتير يدعو تحرنوت لأنه يتكاتب فعليا مع هذا العنوان، ولكن في سياق إقليمي نرى في هذا الكاريكاتير لجاي مراد ترامب تارك خلفه العاهل السعودي وزعيم الحوثيين يتشاجران، ومحمد بن سلمان مفزوعا يسأل ترامب ماذا عني، يعني لماذا تركتني، ويجيبه ترامب وهو يحمل بيده اتفاقه السابق الذي أبرم مع الحوثيين بأنه يعتبر هذا التصعيد بين السعودية والحوثيين ليس أكثر من ضرر جانبي.
1: العودة إلى صحيفة هارتس وهذا الخبر الذي تورده هنا الصحيفة نقلا عن وكالة رويترز للأنباء، وطبعا يستند هذا الخبر على مصادر أن الحوثيين كانوا قد شاركوا في لقاءات مع جهات رسمية في الولايات المتحدة، ووفق المعلومات الواردة من هذا الاجتماع فإن الحوثيين وعدوا أو تعهدوا لهذه الجهات الأمريكية بأنهم لن يقوموا بمهاجمة السفن والناقلات الإسرائيلية والأمريكية، وذلك طبعا بعد سيطرتهم على باب المندب، وهذا الأمر الذي أثار طبعا تخوفات كبيرة جدا لدى جهات إسرائيلية وأمريكية. إذن هذا الخبر الذي تورده أيضا هنا صحيفة أرتس في هذا الجانب بأن الحوثيين وعدوا الولايات المتحدة بعدم مهاجمة السفن والناقلات الأمريكية والإسرائيلية.
0: في سياق متصل كذلك يكتب روم بن يشاي المحلل العسكري في دعوة أحرنوت هذا الصباح تحت عنوان الطريقة للقضاء على التهديد الحوثي، وفعليا في يعني ما سنتوقف عنده يحاول أن يفسر الرفض الأمريكي لدعم السعودية في صراعها الجديد مع الحوثيين. نقرأ من هذا المقال: ترامب تعلم درس أو الدرس من المحاولات الفاشلة السابقة التي تكبدتها الولايات المتحدة والتي أدت إلى نتائج عسكرية محدودة جدا، وفي المقابل مصاريف الأمريكيين الخارقة على صواريخ اعتراضية مفعلة من على متن السفن وأسلحة هجومية مفعلة من طائرات. يبدو أن الجانب الاقتصادي هو ما يعني يلعب دورا أساسيا وفقا لتحليل روم بن يشاي برفض أمريكي لدعم السعودية في هذه المرحلة. قديش صرفت عليه في اللقاء؟ قديش كان بلشوا في 600 مليار وانتهوا في
1: يعني مبالغ
0: مهولة
1: طائلة جدا،
0: كتير أسفار.
1: طيب إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وهذا نشر هنا لداني زكين طبعا بما يتعلق بما كنا قد وقفنا عنده أيضا المغرب وإسرائيل طبعا وتقوية العلاقات، توطيد العلاقات بين الطرفين، فتح سفارات وكذلك أيضا تبادل زيارات ورحلات جوية. ألافت هنا أيضا بأن داني زكين يكتب بأن دولة الكويت لربما تدرس الانضمام إلى ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية، ولربما أيضا ستكون هي الدولة الجديدة ضم إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل. هذا طبعا يأتي على خلفية التوترات القائمة كذلك في دول الخليج، وما كنا قد سمعنا عنه مؤخرا بأن السعودية كانت قد توجهت كذلك لإسرائيل للمساعدة بكل ما يتعلق بتقدم الحوثيين في اليمن وسيطرتهم على باب المندب. طبعا حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيد من جهات عربية، وهذه المصادر هي إسرائيلية فقط.
0: في ذات الروح كذلك تكتب سمدار بيري هذا الصباح المحللة السياسية، وتربط طبعا هذا المقال بسياقات الزيارة لقائد أركان الجيش الإسرائيلي زمير وزيارته إلى ألمانيا الأسبوع الماضي للقاء وزراء خارجية عدة دول إقليمية بتنظيم أمريكي. تكتب سمدار بيري تحت عنوان استغلال الضائقة السعودية هذا المقال: الولايات المتحدة تتيح المجال لإسرائيل سعيا منها بأن يقود التعاون العسكري بين إسرائيل وهذه الدول إلى توسيع العلاقات بينهما أو بين يعني هذه الأطراف، وربما كذلك ضم السعودية لنوع من الاتفاقيات قد تكون مماثلة لاتفاقيات أبراهام.
1: طيب هذا اللقاء هنا أيضا في صحيفة إسرائيل هيوم، طبعا الحديث عن حوار خاص مع ميخائيل كوغن وهو من مدراء شركة إنفيديا طبعا العالمية، والتي يعني تعمل على تطوير الآن وكذلك بناء مراكز بحث وتطوير كبيرة جدا هنا في إسرائيل. هو يعارض التصريحات التي كانت قد وردت مؤخرا على لسان قادة ورؤساء كبريات شركات الذكاء الاصطناعي. طبعا فقط للتذكير ما كان قد حدث هو أن كان هناك تحذير بأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى كارثة كبيرة جدا تضر في البشرية، لأن كل هذا التطوير حتى هذه اللحظة يعني ليس تحت رقابة وضبط ومعايير لربما تساعد على فهم

0: كل هذه التطورات الكبيرة جدا في عالم الذكاء الاصطناعي. فلذلك هو يعارض لربما هذه التصريحات ويقول لا يجب أن نخفف من وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، بل على العكس يجب أن نزيد من هذه الوتيرة، ولكن أيضا يجب أن نضع معايير وضوابط للرقابة وللحماية، وكل هذا من أجل الحفاظ طبعا على المعايير اللازمة لكي لا يكون هناك أي ثغرات في هذا الجانب. هو يؤكد أيضا بأن إسرائيل يجب أن تلتحق ب هذه الثورة، ثورة الذكاء الاصطناعي، وأن تقوم ببناء كذلك مصانع للذكاء الاصطناعي كما يقول في هذا اللقاء الخاص مع صحيفة إسرائيل هيوم. خبر آخر هنا في ذي الصفحة الأولى لصحيفة إسرائيل هيوم كذلك له علاقة بالأرصاد الجوية، يعني من اللافت أنه يكون أيضا يعني أنه ابتداء من هذا المساء ولربما ابتداء من صباح غد سيكون هناك أمطار وبرودة في الطقس، يعني لكل من يريدون
1: أو يحثون. من الأخبار السياسية في هناك أخبار
0: يعني بالضبط، بس غريب مش حاسس أنا على الطقس أنه بده يتقلب يعني، بس بكل أحوال طيب بنشوف، لأنه ذيك المرة قالوا لنا عاصفي
1: ما كانش،
0: مش بالضبط عاصفي،
1: هي وصلت للمنطقة بس ما وصلت لإسرائيل
0: فشقت عنا
1: صحيح.
0: طيب إذن هذه هي الأرصاد الجوية بكل الأحوال على ذمة صحيفة إسرائيل هيوم. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف لهذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: الله صباحك بالخير سناء ومحمد كل المستمعين.
1: وديع، ممكن نقول أنه ما في جديد يعني هذا الصباح في العناوين؟ نفس المراوحة بالمكان في المشهدين السياسي الداخلي وكذلك الدولي، أكثر ما استوقفك أنت يعني في عناوين هذا الصباح؟
2: نعم تماما، نتمنى أن تكون النشرة الجوية على الأقل فيها أخبار مبشرة، أن تبدأ الشتوية تطفئ هذا اللهيب، لهيب أيلول. كانوا يعني أمياتنا وجداتنا يقول الصفية القصيرة مرات تجي أحمى من أبي اللهاب، اللي كان يشكك بهذا الأمر طبعا يتلفت حواليه ويستشعر هذا الحمل اللي موجود الآن. نأمل أن تكون هاي الأخبار حقيقية، لأنه الأرض عطشة وتحتاج للمطر، ونحن نحتاج لحاليا من التبريد على الأقل في النشرة الجوية في الطقس. بدي أقول أنا في مجد الكروم بتمنى أن القصة انتهت فعلا وليس تكتيكا ومحاولة تغيير البؤرة من مكان الآخر ومحاولة امتصاص، ولكن نستطيع القول من الآن أنه العبرة فيما حصل تدلل هذه الوقفة، وقفة أهالي مجد الكروم وبقية المجتمع العربي وخاصة من الجارات في منطقة الشاغور، قيمة المبادرة، قيمة الوحدة، وقيمة الدفاع عن الحقوق، خاصة حينما تكون حقوق حقيقية ومهمة وجوهرية ترتبط بمكانة وهوية ومستقبل الأهالي، وهذا أمر ينبغي أن يقال. هذه ليست جديدة القصة على أهل مجد الكروم، من يعرف أهل مجد الكروم ده طالما كانوا مبادرين وناشطين في قضايا اجتماعية وفي قضايا سياسية وإلى آخره. في 2018 ليست صدفة أن انطلقت على سبيل المثال المظاهرة الكبرى ضد الاحتجاج الكبير ضد الفشل الجريمة، حتى تاريخيا اليوم الذكرى السنوية لمذبحة صبرا وشتيلة كانت يعني الوثائق التاريخية تشير بشكل واضح وقاطع أنه في بداية النكبة بعد 48 طبعا الجليل الأعلى احتل في نهاية تشرين ثاني 28-29-10 في عملية سماها الجيش الإسرائيلي عملية حرام على اسم ملك صور الفينيقي حرام.
0: صحيح.
2: وكانت محمد السناء هناك المجموعات الفلسطينية أو البلدات الفلسطينية من الجليل وخاصة من الجليل على اللي هجرت إلى لبنان في النكبة قد وصلت إلى طرابلس، وكان هذا المخيم بالذات مخيم شتيلة اللي هو المخيم الكبير أكبر من صبرا، صبرا كان بمثابة حي صغير يعني ليس بالضبط مخيم، قد بني بالأساس على يد لاجئين من بلدة مجد الكروم، هذا مؤكد، المؤرخين يعني كتبوا عن ذلك كثيرا، ثم انضم عليه عدد كبير من اللاجئين من بلدات فلسطينية خاصة من الجليل والساحل، عمكة والبروي والكابري والكوكات، دير القاسي وشعب وصفصاف وترشيح وكثير الكثير من البلدات العربية. بالإضافة طبعا إلى منطقة حيفا، مدينة حيفا وبناتها، وهناك حتى يعني من منطقة طبرية ومنطقة يافا، والمنطقة اللي تعرف منطقة طول كرم. طول كرم موجودة في 67، لكن بعض بناتها احتلت أيضا وتم تهجيرها في 48.

0: فتحية لأهل مجد الكروم على روح المبادرة، وهذه يعني قدوة ينبغي أن تكون حاضرة لدى كل من يسمعنا الآن. نتمنى أن يكون الموضوع انتهى، ولكن واضح أنه ما في شيء بيجي ببلاش إنما بالمبادرة. 40 يوم على الانتخابات اليوم محمد وسناء، لازلنا طبعا يعني نشهد عملية تصعيد في ذلك. الاستطلاعات في حالة تغير مثل حالة الطقس، الاستطلاعات الأخيرة اللي 12-13 تشي، حتى باستطلاع كان من يوم اثنين بدأ الحديث على نوع من التعادل الدقيق، والآن بعض الاستطلاعات ترجح كفة يعني معسكر نتنياهو ومعسكر الائتلاف، وهذا أمر متوقع لأنه في هناك حالة من الكثبان الرملية في السياسة الإسرائيلية. هذا الحزب بيطلع، هذاك الحزب بنزل، وهذا كافي إلى أن يعمل الفارق الكبير بين هذا وذاك من المعسكرين. لفت نظر امبارح مقابلتكم مع الرؤساء البدو وما تلاها من مآلات ومن ردود فعل، لو توجزها يا محمد انت بكلمتين لمن لم يسمعنا بالأمس. كان ايزي كنت قد زار رؤساء العرب البدو، وهناك كان الحديث وجاء طبعا انه يباركوا له، انه احنا من او يطلبوا منه انه يكون تكون الموحدة جزء من الائتلاف، وهو جاي طالب المباركة حتى يظهر ويحسن صورته ويعززها، انه في معي رؤساء عرب بدو اللي داعمين الحزب حزب يسار، مش هيك الحديث كان بالمجمل؟
1: تماما.
0: الان اللي يمكن التقاطه من هذا الموضوع انه يعني بسرعه ما مجرد ما انه بدا الحديث في الاعلام العبري ونقل عن راديو الناس القناه 12 وغيره من وسائل الاعلام العبريه انه هيك حصل، انه الرؤساء انه ايزنكوت يذهب الى الاعتماد على الموحده، هربوا كلياتهم من الساحه، وهذا امر لافت ومخجل وحتى الى حد معين فيه شيء من يعني كسر النظر. مفروض انه يعني لماذا لا يقول انه العرب جزء من اسرائيل وعجل نجاة للديمقراطيه الاسرائيليه؟ لماذا لا يقول انه منصور عباس ابدا استعداده لان يكون شريك في الحكومه الحاليه، انه نتنياهو اللي هاف خلف منصور عباس قبل 4 سنوات؟ لماذا لا يقول انه القائمه العربيه الموحده تقدم تمد يدها للجانب الاسرائيلي من حيث الاندماج وان تكون جزء لا يتجزا من الدوله ومن النسيج الاجتماعي والسياسي والى اخره، وانه معها شخصية مثل ايزنكوت اللي كان نائب وزير الشرطة؟ يعني في كثير من المزاعم يمكن
2: القصد
0: كيف ساجاروفيتش طبعا اللي كان جزء من يعني اللي موجود اليوم في المحل الثاني في الموحدة، ويعرض الأمر وكأنه من مقربين ايزنكوت وكأنه أجا يكحلها عماها، يعني وكأنه ارتكب خطأ كبير حينما قال أو نسب له أنه وكأنه يريد الاعتماد على القائمة العربية الموحدة.
1: لا، وجرى تفعيل ضغوطات هائلة يعني ودي على الرؤساء العرب من شاركوا
0: انكروا،
1: يعني اطلعوا انكروا ما إلى ذلك، حتى لدرجة يعني أنه مؤيد الهيب الذي شارك في اللقاء معنا وجد نفسه مجبرا في النهاية مش انه ينكر انما يقول يعني احنا طلبنا منه هو ما رفضش بس ما اكدش، وبتعرف يعني بسبب كل الضغوطات التي يعني كانت عليه.
0: واضح انه كان في تلفونات خلف الكواليس قالت ما قالت انه انكروا ما تورطناش بهذا التصريح. انا اعتقد انه فيه كسر نظر هذا الموضوع، وهذا طبعا يعني يسلط الضوء على المشكلة الاعمق والاكبر والاخطر في اسرائيل التي تطل يعني برأسها في فترة الانتخابات عادة. اولا الحملة الانتخابية لهاي الاحزاب المعارضة ضعيفة ومترددة ومجرورة، يعني اسم مجرور نتنياهو بزت له قصة وهن بروحوا يدافعوا عن نفسهم. والسؤال لماذا لا تتركز هاي المعارضة في حملة المعارضة على 7 من أكتوبر على كل إخفاقات الحرب بعيون إسرائيلية؟ لماذا تغيب القضية الفلسطينية والحلول البديلة لاستمرار الصراع؟ أن يخرج ايزنكوت وغيره كل الإسرائيليين بتضلكوا تبعتوا أولادكم على الجيش ويرجعوا بتوابيت أو هذا أصيب، وأنه كل الإعلام العبري من أسبوعين هو يشكو أنه فيش ميزانيات وبعض يعني في المدارس في التربية في التعليم في كل شيء، هذا بسبب أنه حصة الأسد من الميزانية من الوزن العام من الموارد تذهب إلى الجيش تذهب إلى الناحية الأمنية.
2: وكذلك يعني ودي أعجب القول بأن المجتمع الإسرائيلي مختلف اليوم، يعني السواد الأعظم المجتمع الإسرائيلي منزح تماما إلى اليمين واليمين المتشدد، ولذلك نرى هذا التردد والتلكؤ من قبل الكثير من يعني القيادات التي تدعي بأنها ستقيم حكومة بديلة لحكومة نتنياهو لا تقوى يعني على أن تقول فعلا ما تفكر به. تنين طلع أنت على تركيبة وتشكيلة حزب ايزنكوت يشار، يعني غالبيتها من اليمين الإسرائيلي، حتى لو أنه ايزنكوت في الماضي في إحدى مقابلاته قال أنه ممكن يسند على أصوات العرب.

0: يلمح إلى يعني رغبته في ضم الموحدة إلى حكومة قد يقودها. شفنا التركيبة تبعته اللي خرجت في أكثر من مناسبة بالفترة الأخيرة لتؤكد رفض ضم الموحدة أو أي جهة عربية أيا كانت بأي شكل من الأشكال داخل الحكومة أو الائتلاف القادم.
1: هذا صحيح سناء، أنه ربما يكون هناك ثمن لمن يقول الآن نعم أنا أريد أن أتكئ على القائمة العربية الموحدة، لأنه في الشارع الإسرائيلي ما بدين يسمعه عربي. بس أنا بعتقد أنه القائد لازم يكود. والتنين المشكلة اللي أعمق أنه في خلاف فترة الانتخابات قبل بدء المعركة الانتخابية كان في هناك تحفظ من الحديث عن أي شراكة عربية. أنا بحكي على هاي القيادات القطرية في إسرائيل، الزعمات السياسية الرسمية، وهذا كسر نظر. مفروض القائد يكود، مفروض أن يبحث عن مصلحة إسرائيل. يعني أنا بتصور أنه بحال التأمل ممكن نتساءل أنه وجود العرب اليوم في الائتلاف أمام العالم وإسرائيل منبوذة في العالم وتكاد تكون يعني على عتبة أن تصبح جنوب أفريقيا التاريخية، ربما العرب يكونوا عجل نجاة، ربما أيضا يكونوا هن شركاء للإسرائيليين في إعادة بناء الديمقراطية. كثير من يعني الإمكانيات اللي ممكن يتحدث فيها أيزنكوت على الأقل قبل الانتخابات، ولكن فترة الانتخابات يعني مفروض أنه ما تطمس مثل هذه الأفكار مثل هذه القضايا ولو بالتلميح. ولذلك هذا أمر يعني أولا سياسيا وأخلاقيا وإنسانيا خطأ، وثانيا يبدو أنه حالة التعادل هاي تقول أنه كمان هذا الكلام اللي فيه مزاودات والحديث كنتنياهو حديث اليمين على اليمين أيضا غير مجدي من ناحية انتخابية، ولذلك على الأقل يكون هو صاحب رؤية. هو معروف أنه حزب يسار وهو مستقيم وعنده ميزة أكثر من غيره أنه يتحدث باستقامة أكثر. الإسرائيليين بأمنه، هو أب ثاكل، فقد يعني أعز ما عنده في الحرب هاي الأخيرة، يستطيع أن يكون أكثر جرأة في مخاطبة الإسرائيليين. لأي مدى سيكون هذا الأمر في الاستطلاعات؟ وبذلك نون محمد وسناء، حالة التعادل أيضا في صناديق الاقتراع لا أحد يستطيع أن يعلم، ولكن واضح أنه في هناك احتمال أن تكون حكومة وحدة وطنية، واضح أنه في هناك رغبة في الولايات المتحدة الأمريكية كدولة كبيت أبيض بالدفع نحو هذا الاتجاه. وأنا بتسأل معكم بصوت عالي، هل مصلحة المجتمع العربي أن تكون حكومة ضيقة تستبدل هذه الحكومة على أن ربما تصمد سنة ولا أقل من سنة أو أكم شهر ونعود إلى ما نحن عليه، أو أنه ربما تكون حكومة وحدة وطنية بخلاف ما يبدو للوهلة الأولى أيضا فيها فائدة للمجتمع العربي في إسرائيل؟
2: وهذا نقاش أيضا نريد أن نشكرك جزيل الشكر زميل وديع عواودي، يسعد صباحك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: أهلا، صباحكم بالخير.
0: نخرج لفاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، ابقوا معنا.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شكحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطرغ غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
2: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
4: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
5: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
8: לא, לא נכון.
7: נכון מאוד.
8: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על
7: הבשורה
8: הטובה.
7: תודה רבה לך.
6: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקאטל בי. ממנוע אל בי.

0: لمن دون 18 عاما. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-229-4707.

0: بالكم.
1: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
11: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
12: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
13: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
12: تعال مندبرها.
14: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة. أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: أربع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
3: طيب، إذن نذكر من جديد بهذه العناوين التي كنا قد وقفنا معها وافتتحنا بها نشراتنا الإخبارية. هذه الموجة من الاحتفالات والفرح في بلدة مجد الكروم، وتحديدا في عقاب إزالة البؤرة الاستيطانية التي كانت قد أقيمت على أراضي منطقة الروس. بالأمس كان هناك احتفالات كبيرة، وذلك بعد 5 أيام من الاحتجاجات والمظاهرات التي طالبت بإزالة هذه البؤرة الاستفزازية. كنا قد تحدثنا إلى رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم سليم صليبي، فلنسمع ما قاله لراديو الناس.
4: أول شيء واضح أن حسن عمر هو نضال الجماهير،

0: اللي مسكوا من اليوم الأول هاي اليوم الخامس التوالي يوم يوم الشباب بالمئات. وكمان نشكر كل اللي شاركونا من كل القرى, كانوا يقعدوا بالساعات ويمشوا يمكن يقعدوا ساعة ماشيين بجبال تنصل الموقع. واليوم يعني هذا نضال جماهيري, وكمان كان نضال كثير بقضية الإعلام, والإعلام كثير ساعدنا. كمان تواجهنا ضال كنيسة العرب وضال كنيسة كثير للطغط على دار طارسيل اللي تنسحب من إشي غير قانوني ومن إقامة هاي البقرة الاستيطانية. إحنا يعني سنة وين دروحه حسب معلومات عنا طالعين هني الشحنة ذاهبة للكابري في هناك مخازن لدائرة أرض إسرائيل.
1: لهذا الشأن الآن أعلن رئيس مجلس الشبلي من الغنم حاتم شبلي دعمه لحزب عتمة يهوديت, وذلك خلال لقاء مع الوزير يتحك فاسرلوف. وجاء ذلك بعد يوم من مشاركته في لقاء مع رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت. ووجه شبلي انتقادا إلى الأحزاب العربية قائلا إن من يقف ضد الدولة فيقف ضده أيضا. رئيس المجلس المحلي في شبلي من الغنم سيد حاتم شبلي, صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الورد.
2: أهلا بك سيد حاتم. يعني بداية دعنا نبدأ بسؤالك حول لقائكم يوم الاثنين مع أيزنكوت رئيس حزب يشار في الزرازير. بداية, كيف تقرأ يعني هذا اللقاء, موقفكم من الضجة التي جاءت فعليا اتباعا لهذا اللقاء المتبادل, إن كانت من بعض رؤساء البلدات البدوية في الشمال وإن كانت من حملة أيزنكوت؟
3: أول شيء صباح الخير. صباح الخير للشبلي أم الغنم. اللقاء كان مع أيزنكوت كان لقاء إيجابي, لقاء بناء. من اللقاء هذا تعرفنا عليه أكثر وعرفنا إيش مخططاته لقيام حكومة جديدة. فهذا من حق كل رئيس بلدية وكل مواطن يعرف ويتعرف عليه, لأنه أيزنكوت هو مرشح جديد وما حد يعرف إيش الأساسيات تبعته. فإحنا حبينا نتعرف الأساسيات وعلى مستقبلنا معه.
1: وما أعلنتوا دعمكم لإله؟ يعني لأنه كان هناك طبعا بيان من أيزنكوت أنه دعمتوه فعليا.
3: أنا كنت من اللقاء من أول لقاء لآخر اللقاء, فما في ولا أي رئيس مجلس أعلن أنه ماشي مع أيزنكوت أو يدعمه, والكل كان إيد واحدة وكلمة واحدة. إحنا نسمع ونتعلم نتعلمك ونعرف مين أنت, وحسب حسب مشاريعك وحسب أقاويلك وحسب طريقك رايحين نمشي.
1: طيب, ما حد موضوع الموحدة اللي نفى أيزنكوت والحديث عن ضم الموحدة للحكومة القادمة, شو اللي صار في هذا الجانب أيضا؟
3: بعد مرة أنا أقول لك من الجلسات, من أول الجلسة لآخر الجلسة ما حدا سأله وأيزنكوت ما حكى ولا أي حرف يخص لا موحدة ولا مشتركة ولا إشي. لا قال أنا بدي أضم ولا قال أنا ماشي معهن. قال إحنا نفكر وكل مواطنين الدولة مواطنين متساويين بالسلبيات والإيجابيات.
1: طيب, لأنه إحنا شفنا يعني في نهاية المطاف إنه يعني رأينا الكلمات التي يعني قدمتموها والخطابات أمام أيزنكوت كان فيها نوع من الترحيب به والتفاؤل بأنه يمكن أن يكون رئيس حكومة أفضل وما إلى ذلك. وبالأمس أنت من أيزنكوت لعتمة يهوديت يعني واقف مع فاسرلوف تتمنى له النجاح, شو اللي بيخليك تدعم حزب مثل حزب بنغفير؟
3: أول إشي السيد مجادلة, أنا لما كنت مع أيزنكوت أنا حقي كمواطن وكرئيس سلطة محلية أتعرف على كل المرشحين واحد واحد وأعرف مع مين بكرة رايحين يشتغل. هذا من حقي. أنا ما قلت لأيزنكوت ولا حكيت ولا خطبت كلمة مع أي واحد من المرشحين وقلت له أنا أدعمك. السيد يتحك وصرلوف اللي هو من عتمة يهوديت, أنا ما بدعم عتمة يهوديت, أنا أدعم السيد وصرلوف. السيد وصرلوف
1: لا, من وصرلوف أول يوم وصرلوف أنا فاسرلوف مش مع القائمة المشتركة سيد حاتم, هو لديه حزب حزب عتمة يهوديت. هذا الحزب هو حزب عنصري ضد المواطنين العرب, ضدك أنت, ضد سكان شبل أم الغنم. يعني
3: من أول يوم أنا استلمت المنصب كرئيس سلطة محلية توجهت للسيد يتحك وصرلوف. يتحك وصرلوف من أول يوم بلشت نشتغل بالمجلس وهو يدعم مجلس الشبلي أم الغنم. الميزانيات اللي وجهها للشبلي أم الغنم ولا أي وزير وجهها السيد يضحك وصرلوف، كل شغلة تصير معنا بالمجلس وكل مشروع نعوزه نتصل لعنده.

0: ده هو اللي كان حدنا ويميننا كل الوقت. في مثل عندنا بالشبل يقول وعند العرب كلها اللي يتجوز أمه وعمي. أنا ما بيخصني مين يتجوز
1: هل اسمه موشي هناك
0: أو إبراهيم أو محمد. أنا بعرف نعم.
1: وهناك أيضا نعم. مبادئ فضل. وثوابت. وأنت يعني من السكان البدو لديهم يعني تاريخ طويل جدا بأنه لا يقبلوا يعني لأي جهة مثل الفسر لوف أو غيره اللي بيفضل الفوقية اليهودية والعنصرية ضد العرب ولا يقوم بما يجب أن يقوم به مكافحة العنف والجريمة. يعني مش ممكن أيضا أن يقبل أو أن يكون هناك قبول لمثل هؤلاء الأشخاص.
0: سيد مجادلة مع كل الاحترام لكل الوزراء وكل الأحزاب مين مكان يكون. وأنا بعد مرة بقول لك أنا كل حزب هو إن كان عربي مشتركة موحدة كلياتهم تحت علم واحد. وإذا هن مش تحت علم واحد ليش يروحوا على الكنيسة أصلا؟ ما هن أول ما يتصوروا حد العلم كلياتهم مع العلم. إحنا كلياتنا تابعين لدولة إسرائيل. لو في عندنا كان إمكانية ثانية لو ما نكون تحت دولة إسرائيل كان رحنا. إحنا الموجودين اليوم تحت دولة إسرائيل. دولة إسرائيل هي العالم تبعنا وإحنا ماشيين وراها.
1: بس يعني هذا حزب بنكفير حتى على الـ على الـ على الأغلبية في إسرائيل غير مقبول. يعني اليوم يعني حتى على قادي أيزنكوت حتى على آخرين كل هؤلاء يرفضون بنكفير لأنه حزب عنصري. يعني أن يأتي هذا الموقف منك بينما يكون هناك رفض من قبل أحزاب يهودية صهيونية تقول نرفضه. يعني يورام كوهن رئيس الشباك السابق بيقول نرفض الجلوس مع بنكفير لأنه عنصري. تجلس معه أنت وتقبل أنت وتدعمه أنت.
0: يورام كوهن إذا بكرة أيزنكوت تكون رئيس حكومة وينقصه الكرسي 61 أول واحد يروح البنكبير هو أيزنكوت.
2: طيب سيد حاتم ممكن نسألك يعني أنت بس يعني فقط لتوضيح الصورة. أولا يعني هل من وعودات من طرفين لإلك؟ شو اللي دعموك فيه سابقا؟ هل أنت تدعم بنكفير حزبه؟ يعني خلينا بس نفهم شو طبيعة هالعلاقة لأنه نحن بنعرف أنه هي مش أول مرة أنت بتلتقي لا مع فاسرلوفس كمان التقيت أنت مع بنكفير نفسه في لقاء بالعام في دبوريا وقتها في بيت رجل الأعمال. فيعني العلاقة واضح أنها علاقة طويلة الأمد. هل من وعودات يعني لإلك يمكن بعد الانتخابات قبل الانتخابات كيف ماشي الأمور معك؟
0: الوعودات هي مصلحة الشبل أم الغنم. مصلحة الشبل أم الغنم فوق كل إشي عندي. أنا مصلحة الشبل أم الغنم تهمني مثل ما تهمني بيتي. بيتي هو الشبل أم الغنم. لما أنا أتوجه لأي وزير والوزير بدق بابه ويقول لي أنا بدعم وأشوف المشاريع تمشي بالشبل أم الغنم من أي وزارة تكون أنا بمشي معه وبساعده وبدعمه. اللي بده مني من الشبل يمشي معي أهلا وسهلا. أنا ما أجبر ولا واحد. أنا ما أروح ولا الواحد على البيت وأقول له امشي مع عثمان يهوديت ولا رح أعمل لهم دعاية ولا إشي. أنا بن آدم بمشي على مصلحة بلدي. مصلحة بلدي أعطوها الميزانيات المطلوبة. أنا بمشي مع مين ساعدني.
1: طيب يعني أنت راح تصوت لعثمان يهوديت بس مش راح تدعي يعني الناس إنه يصوتوا لأولاد بلدك.
0: أنا مش راح أدعي أصلاً. أنا مش راح أطلع من البيت وأدعي لا للموحدة ولا المشتركة ولا الأيزنكوت ولا حدا.
1: ولا لعثمان يهوديت.
0: هاي مش
1: مفهوم.
0: ولا الحد. أنا طيب. أنا بني آدم خطي معروف.
1: وصلت الفكرة.
0: اللي بدعم الشبلي أم الغنم ومصلحة شبلي أم الغنم فوق كل إشي عندي أنا.
1: حاتم شبلي رئيس المجلس المحلي شبلي أم الغنم شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: طيب يعني
2: من العنف الجريمة
1: لا امبارح مع أيزنكوت اليوم مع فاسر لوف. نستنى يعني الأسبوع الجاي نشوف مع مين
2: شو بصير.
1: طيب هذا هو الواقع. احنا دائما يعني بنعمل هاي اللقاءات علشان برضو مهم انه انتم تسمعوا وتفهموا
2: مجتمعنا يعرف كمان
1: الى اين نتجه في هذه الانتخابات. الى فصل قصير ونواصل بعد نهاية الساعة الاولى من هذا النهار. لا تذهبوا بعيدا.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7. جهاز تايتو المنزلي. صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور لبنت نوفا 3.

0: لتر واحد ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر واحد ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا او 0.2 لتر واحد ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر واحد ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: ابني جنني، بده اجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
3: اول اشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
4: لا ليش، شو خاص؟
3: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
5: الاهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
8: نزار كلينيك،
9: بشرتك تستاهل الأفضل.
10: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
11: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
12: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
13: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
14: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
15: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
16: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
17: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
16: ببني شو؟
17: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
16: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
17: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
16: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
17: المسرع التكنولوجي العربي الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
18: إيروكا يعني أوبتيكا.
19: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
20: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه،
6: 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع عرق

جامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: أهالي مجد الكروم يحتفلون عقب إخلاء وإزالة البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس استجابة لخطواتهم الاحتجاجية.
1: بعد اللقاء مع أيزنكوت والجدل بشأن دعمه في الانتخابات، أحد رؤساء منتدى السلطات البدوية في الشمال يعلن دعم حزب بنفير.
0: ظاهرة فرض الإتاوة الخاوة تتوسع لتصل إلى ضفة الغربية وسط تذمر كبير من أصحاب المحال التجارية.
1: إلى مجد الكروم الآن، أخليت البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منطقة الروس بمجد الكروم بالأمس بعد أيام من الاحتجاجات والتحركات الشعبية والقانونية التي قادها الأهالي والمجلس المحلي واللجنة الشعبية رفضا لإقامتها، وبدأت إزالة المنشآت بعد قرار ككال تفكيكها، فيما يؤكد الأهالي مواصلة تحركاتهم لمنع نقل البؤرة إلى موقع قريب أو إعادة إقامتها تحت مسمى مشروع رعوي. للحديث عن مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية مراسلنا في منطقة الشمال الزميل مبدا فرحات. صباح الخير مبدا.
2: صباح الخير سناء، صباح الخير محمد وجميع المستمعين.
1: أهلا بك، يعني أنت تتابع مبدا هذه القضية منذ البداية وبالأمس تواجدت في المكان.
3: شو كان يحتفل بس
1: طب احكي لنا شو اللي صار.
2: يعني بنقدر نقول صباح الخير للجميع، انتصرت مجد الكروم، انتصرت الشعور وانتصر المجتمع العربي يوم أمس بتفكيك هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي قرية مجد الكروم في منطقة الروس. يوم أمس يعني تم تفكيك هذه البؤرة الاستيطانية وإخراج جميع المستوطنين. يعني أنا تواجدت في هذه المنطقة حتى الساعة 12 بعد منتصف الليلة الماضية، وشاهدنا جميع المستوطنين خرجوا من المنطقة، وليس فقط من المنطقة وإنما من نفوذ قرية مجد الكروم حتى الآن، يعني لم ينتقلوا حتى إلى مكان ثاني، ولكن بالفعل كلمة حق لأهالي مجد الكروم على الوقوف والصمود والمتابعة اليومية والحضور الكبير من الشباب والشابات والرجال والنساء وحتى كبار السن والأطفال الذين تواجدوا يوميا على مدار الساعة، نتحدث ليس فقط في تمام الساعة الخامسة عندما كانت تكون المسيرة، وإنما على مدار الساعة كان يتواجد الأهالي في هذه المنطقة. ويوم أمس بالفعل هو انتصار كبير وكان احتفال كبير لأهالي قرية مجد الكروم بعد أن يعني غادروا المكان. نتحدث يعني ما شاهد يوم أمس والمعدات التي كانت مع المستوطنين، يعني نتحدث بالفعل عن إقامة مستوطنة، كان مخطط لإقامة مستوطنة ولكن أهل مجد الكروم نجحوا بمنع هذه المستوطنة، وأيضا قوات الشرطة التي كانت تتواجد يوميا وتحاول منع وصول أهل مجد الكروم إلى المنطقة. ويوم أمس أكثر يوم يعني محمد وسناء حاولت الشرطة منع أهالي مجد الكروم الاقتراب أكثر إلى المنطقة عندما تم أو تم إخلاء هذه المستوطنة، وأحد أفراد الشرطة توجه إليه وقال يعني تحدث إليه وقال بأن هناك تعليمات من القيادة العليا للشرطة بعدم إعطاء مجد الكروم أهالي مجد الكروم بالاقتراب اليوم بالذات إلى منطقة البؤرة الاستيطانية ومشاهدة المستوطنين وهم يخرجون، وذلك يعني لا من أجل أن لا يعطوا صورة النصر لأهالي مجد الكروم ومنطقة الشهور بالانتصار على تفكيك هذه البؤرة الاستيطانية. طبعا نحن نتابع كل التطورات وهل بالفعل يعني تم إخراجهم نهائيا من نفوذ قرية مجد الكروم أم يعني سيعودون بعد الأعياد، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مستوطن على أراضي قرية مجد الكروم، وهذه شهادة كبيرة ليس فقط لمجد الكروم محمد وسناء.

0: وإنما لمنطقة الشهور للمجتمع العربي وأيضا من المجتمع اليهودي الذين جاءوا وتضامنوا بشكل يومي مع أهالي مجد كروم ومن سكان سوريت وجيلون ومسجاب أيضا الذين يعني رفضوا بإقامة هذه المستوطنة والتي من شأنها يعني أيضا أن تعكر الجو والنسيج الاجتماعي الموجود بين البلدات العربية واليهودية في منطقة الشمال. في النهاية يعني الحمد لله المخطط سموتريتش وبن غفير وهذه الحكومة لن يمر في قرية مجد كروم ولم تكون هناك بؤرة استيطانية في على أراضي مجد كروم.
1: نشكرك جزيل الشكر زميلي مبدأ فرحات وكذلك أيضا على المتابعة من اللحظة الأولى وحتى كذلك إزالة هذه البؤرة الاستيطانية. شكرا لك مبدأ.
2: شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن مباشرة إلى قرية مجد كروم وينضم إلينا من هناك السيد رؤوف حمود رئيس اللجنة الشعبية. صباح الخير أستاذ رؤوف.
3: صباح الخير.
2: بداية نبارك لكم طبعا هذه الجهود الجبارة وصولا إلى ما كان بالأمس. ضعنا في آخر المستجدات وإلى أي مدى أنتم راضون من هذا القرار؟
3: صباح الخير للجميع. اسمحي لي في البداية بما أنه مبدأ حكى من قبل أنه حي مبدأ على دوره الرائع كصحفي وكل الصحفيين والإعلاميين من أبناء مجد كروم وخارج مجد الكروم على دورهم المهم في هاي المعركة. صحيح أريد أن بالبداية جناء أنه أحيي كل أهالي مجد الكروم، الشباب، الشابات، الرجال، النساء، يعني على وقفتهم الرائعة. صحيح أنه يعني فاجأونا أهالي مجد الكروم من الشباب والصبايا فاجأونا، فكل التحية والتقدير إلهم.
2: ونحن طبعا نضم صوتنا إلى صوتك رؤوف بدون شك، يعني كانت مبادرة لافتة ويعني نعتز بها جميعا.
3: يعني الحراك الشبابي سناء صحيح انه كان متقدم جدا ورائع جدا، يعني انا اقول هن كانوا في المقدمه واحنا كنا وراهم. يعني صحيح انه اللجنه الشعبيه والمجلس المحلي يوم الجمعه كشفنا عن هذه البؤره، لكن يعني ما انه بدينا نرتب اوراقنا حتى كان الحراك الشبابي بسرعه هائله جدا سبقنا تنظيميا، كانوا في المقدمه في كل شيء، كانوا رائعين في حضورهم في تنظيمهم في سلميتهم في احتجاجهم في استعدادهم في استعدادهم في كل شيء، احضار المي، احضار الاكل، احضار القهوه للضيوف، في السيارات في الجبات اللي جابوها حتى يطلعوا الناس منطقه سناء اللي بيعرفوا محمد طبعا معنا المنطقه وعري كان تقل معنا تقريبا 40 دقيقه في الجبل في طلوع في الجبل. ففي ناس من طبعا من ابناء شعبنا في الداخل كانوا يوميا على مدار 6 ايام تواجدوا معنا، في كبار في السن كانوا يجلسوا مرات في الطريق من التعب، وكان في ناس اصحاب امراض كمان، يعني في لدرجه انه احنا كنا خايفين مرات كثيره واحنا طالعين عليه، لكن الحمد لله هذا فقط اثبت شيء واحد، ان بوحدتنا وبتضامننا مع بعضنا البعض احنا نستطيع انه احنا نغير. صحيح احنا بنعرف انه الاستيطان مشروع كبير يقف وراه وزارات وجمعيات تملك عشرات ومئات الملايين ودولي بقوانينها، لكن الحمد لله اصرار اهالي مجد الكروم واصرار ابناء شعبنا استطاع انه يمنع مثل هذه البؤرة، وهذا درس كبير ومهم جدا لنا ولقياداتنا ان ابناء شعبنا وشبابنا وشاباتنا الحمد لله فعلا طيب بخير وهذا الرهان الاساسي عليهم
1: وهذا مهم جدا بدون أدنى شك. الآن السؤال الذي يطرحه هنا سيد رؤوف، لأن بعض الجهات تقول بأن ما حدث هو يعني ليس انسحابا كاملا إنما مجرد تراجع يمكن أن يتغير ويمكن لهؤلاء أن يعودوا في المرة القادمة طبعا من الناحية القانونية على الأراضي التابعة لككال لكي لا يكون هناك أي محاولة قانونية لإبعادهم، وفي المرة القادمة أيضا بعد تسوية مع البلدات اليهودية المجاورة، وذلك من أجل تثبيت هذا الأمر. ما الذي يعني تعدونه في حال حدث هذا السيناريو؟
3: أنا بوافق مع أخي محمد، أنا قلت إنه الاستيطان مشروع كبير يقف وراءه جهات قوية جدا متنفذة جدا تملك إمكانيات كبيرة جدا، لا نريد أن نضلل أنفسنا. صحيح إنه خرجوا من مجد الكروم، لكن بالتأكيد أخي محمد سيبحثون عن أماكن أخرى، ولذلك أعتقد أنه المطلوب منا جميعا لجان شعبية قيادات مجتمع شباب أن نبقى متأهبين صحيين يقظين، لأن هذا لأن المستوطنين الآن أخي محمد ينظرون لنا كخطر أمني. تصور أن نحن مواطنون في هذه الدولة رغم أن المواطن العربي يحترم القانون موجود على أرضه محاصر لا يستطيع أن يتوسع، مع كل ذلك يريدون محاصرتنا واعتبارنا كخطر أمني وليس فقط خطر قومي وخطر ديموغرافي. تصور أن العربي في مجد الكروم أخي محمد بصعوبة

0: كورونا بالاعتراف
1: وأهلنا بالنقب
2: بتهجروا
1: غيابنا
2: كلفنا
0: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
6: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
7: شفت كيف 38 فرع؟
6: شفت.
7: لحظة نسينا نقول
8: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
11: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
2: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
1: شو بابا بدك تجلطني؟
3: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
7: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
11: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
12: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
13: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
14: إلى هذه القضية المقلقة، تشهد الضفة الغربية تصاعداً في ظاهرة فرد الإتاوة المعروفة بالخاوة مع تزايد الشكاوى من عصابات تطالب أصحاب المصالح والمقاولين والتجار بدفع مبالغ مالية مقابل عدم الاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم. تثير هذه الظاهرة مخاوف متزايدة في أوساط أصحاب المصالح والسكان في ظل ما تسببه من أضرار اقتصادية وشعور بانعدام الأمان وسط مطالبات بتكثيف ملاحقة هذه العصابات والحد من انتشار الجريمة المنظمة، وهذه المرة في الضفة الغربية.
1: طبعا سناء، ما كان قد أثار هذا الموضوع هو صاحب مصلحة تجارية من الخليل، وكان قد تعرض في الآونة الأخيرة لتهديد، وذلك طبعا لفرض الإتاوة وتم إطلاق النار على مصلحته التجارية. طبعا محمد العمور كان قد نشر هذا المقطع على شبكات التواصل الاجتماعي وأثار تفاعلا واسعا، ما أدى في نهاية المطاف إلى يعني وصول ربما هذا النداء أيضا هنا إلى البلدات العربية وداخل الخط الأخضر وليس فقط في الضفة الغربية.
15: لو بدي اخسر مالي كله ما بدفع شيء، كل واحد خاوة. كل قرايبي قالوا لي اطلع واحكي، اطلع واحكي، اطلع واحكي. انا زلم بحبش اطلع على السوشيال ميديا واحكي عن المشاكل اللي بتصير معي، بحب انقل لكم الصوره الحلوه عني، المشاكل اللي بتصير معي ما بحب احكي لكم عنها. قبل 4-5 ايام بيجيني تهديد على الواتساب، هي رقم الواتساب والمحادثات، بيجيني تهديد على الواتساب بدك تدفع 10000 شيكل او بنيجي نطخ على محلك. قلت له روح طخ، استفقعته. انا بيجي على المحل في الليل قبل 3 ايام وطخ على المحل بالليل وحمل حلوها، تمام. في الليل ببعث لي بقول لي كيف الطخ، عجبتك ولا لا؟ اليوم برجع ببعث لي كمان مرة إذا ما

0: دفعت 10,000 شيكل بدنا نرجع ونعيد الكرة كمان مرة وانتخ على محلك. فأنا من هاي المنطق طلعوا لي كيف المحل باب رزق، أنا قصد باب الله. فأنا بناشد محافظ مدينة الخليل، بناشد كل أبناء الأجهزة الأمنية، إخواننا في الأجهزة الأمنية كلهم إنهم ينصوني في هالقضية. فيش ولا واحد برضى حاله يدفع شيكل خاوة، وهاي شغلة تدفيها الخاوة. اليوم أجت إلي، بكرة بتيجي لابنك، بكرة بتيجي لأخوك، بكرة بتيجي إلك إمتي، لكل أصحاب المحلات، عشان شافوا واحد ناجح في حياته وصار بدهم يدفعوا خاوة، وخاوة ما بدنا ندفع له، بدنا نخسر كل أموالنا. وأنا كلي عشم وكلي أمل في الأجهزة الأمنية إنها تنصفني في هالقضية. والسلام.
1: إذن كان هذا محمد العمور صاحب المصلحة التجارية من الخليل، الذي تعرضت مصلحته التجارية لإطلاق نار بسبب طبعا هذه التهديدات بفرض الإتاوة أو الخاوة. ينضم إلينا في هذا الشأن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي رزقات. مرحبا بك العقيد.
2: صباح الخير أستاذ.
3: صباح الخير،
2: أهلا بك. يعني بداية لو تضعنا في صورة هذا الارتفاع الذي نسمع عنه مؤخرا بحالات يعني التهديد وفرط الإتاوة المعروفة بالخاوة تحديدا في بلدات مختلفة في الضفة الغربية، وإلى أي مدى بدنا فعلا نتحدث كذلك عن ظاهرة لديكم؟
3: يعني هي لا ترقى إلى مستوى الظاهرة. هناك بعض القضايا التي تلقينا فيها شكاوى وجاري البحث فيها، هناك عدد من القضايا التي تم إنجازها وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص. هناك عمل دؤوب تقوم به المؤسسة الأمنية الفلسطينية لمنع مثل هذه القضايا وإلقاء القبض على مرتكبيها. هناك محاولات مستمرة من بعض المجرمين لفرض بعض القضايا من إطلاق نار وغيرها، لكنهم يستغلون أولا اقتحامات جيش الاحتلال للقرى والبلدات، ويقومون أثناء وجود هذا الاقتحام، كما تعلمون في حال الاقتحام طبعا لا وجود للأجهزة الأمنية في هذه الساعات التي يقتحم فيها الاحتلال القرى والبلدات والمدن. لذلك يستغل هؤلاء هذا الاقتحام ويقومون بإطلاق النار على المحال والبيوت في بعض الحالات. لكن نحن نعمل بجهد استخباري، بمعلومات استخبارية لملاحقة مثل هؤلاء المجرمين وإلقاء القبض عليهم.
1: سيادة العقيد، يعني السؤال الذي لربما يطرح، يعني نحن الجميع يعرف حالنا في المجتمع العربي هنا في الداخل، يعني وموضوع الخاوة والإتاوة والعنف والجريمة وكل هذا التفشي المؤسف، يعني هل نحن السبب فيما يحدث؟ لأنه رأينا يعني حتى في الرسائل التي تصل لتهديد أصحاب المصالح التجارية في الضفة الغربية بأنه الأرقام المستخدمة هي أرقام إسرائيلية حتى في بعض الأحيان. هل لديكم معرفة من أين، ما هو موقع يعني هذه العصابات الإجرام أو من يهدد؟
3: يعني هناك كان محاولات لنقل ما جرى في الداخل إلى مدن وقرى البلدات، وكانت بعض العصابات تحاول الوصول وما زالت تحاول الوصول إلى مدن وقرى وبلدات الضفة، لكن كان هناك رد بضربة من حديد من قبل الأجهزة الأمنية لهؤلاء الأشخاص، ومنهم من حاول إطلاق النار وقام في بعض الحالات بإطلاق النار باتجاه الأجهزة الأمنية أثناء ملاحقتهم. لكن نحن لدينا خطة، لدينا جهد كبير من أجل منع نقل التجربة في الداخل إلى مناطق الضفة الغربية. كما ذكرنا هناك استغلال لاقتحامات جيش الاحتلال في هذه اللحظة، فقط هم يستطيعون تنفيذ هذه المآرب وهذه المآرب.
1: هذه المحاولات يعني برأيك هي محاولات من قبل العصابات ولا في شيء مخطط أو أكبر من ذلك؟
3: يعني هي من قبل العصابات وبعض الأشخاص المجرمين اللي كانوا يستعينون أيضا ببعض بالعصابات في الداخل، لكن كان هناك مواجهة وهناك متابعة من قبل المؤسسة الأمنية الفلسطينية ومنعت ذلك. وهناك معلومات استخبارية دقيقة يعني تقول بأن هناك محاولات حثيثة من قبل العصابات لعملها لنقل عملها إلى مناطق الضفة الغربية، ولكن نحن نؤكد بأن هناك جهد كبير في مواجهة هذه المحاولات. هناك الجريمة في الضفة الغربية ليست منظمة حتى هذه اللحظة، ونحن نحارب هذا الأمر. وهذه الحالات وهذه الجرائم هي يعني فردية، والمقصود بالفردية بأنها لكل جريمة ظروفها ومحدداتها ولا ارتباط لبعضها البعض. هناك البعض يحاول بالفعل استجلاب هذه العصابات إلى القرى والمدن والبلدات الفلسطينية، ولكن نحن لها بالمرصاد وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول.
1: من الناحية القانونية هل لديكم صلاحية قانونية في هذا الجانب؟ يعني موضوع اعتقال

0: مثلا لو كانت العصابات الإجرامية أو من يقوم بإطلاق النار وتم القبض عليه وهو يعني من سكان الداخل يعني يحمل الجنسية الإسرائيلية، هل هناك صلاحية بمحاكمته باعتقاله؟ كيف تسير الإجراءات القضائية في هذا الجانب؟
1: كل من يدخل الأراضي الفلسطينية يجب أن يخضع للقانون الفلسطيني ويجب أن يحاسب ضمن القضاء الفلسطيني. في بعض الحالات يتم إحالة الملف للارتباط الفلسطيني وبالتالي يتم إحالته للمحاكمة في الداخل الفلسطيني، ولكن هناك إجراءات من قبل الشرطة الفلسطينية من قبل المؤسسة الأمنية، هناك إنجازات تحقق على الأرض، وفي كل عام نحن نحقق إنجاز يصل ما بين 88% إلى 95% و94% في القضايا التي ترد إلى أقسام وإدارات الشرطة المختلفة رغم كل الظروف المعقدة التي تعمل بها المؤسسة الأمنية الفلسطينية، من منع جيش الاحتلال لاستمرار العمل، من عدم القدرة على الوصول إلى بعض المناطق التي يمنع على المؤسسة الأمنية العمل فيها، ومع ذلك هناك إنجازات تحقق على الأرض في كل عام تصل ما بين 88 إلى 94% في العام الواحد يتم إنجاز القضايا الواردة إلى إدارات الشرطة المختلفة.
2: سيادة العقيد، نريد أن نستوضح من خلالك لأنه عندك أنت بالدرجة الأولى المعطيات الميدانية، يعني هنا تحدثنا وتوقفنا عند حالة في الخليل جنوب الضفة الغربية، هل من انتشار ليست ظاهرة وإنما هذه الحالات التي ترصدونها في مناطق أخرى في الضفة الغربية، أين هي هذه المواقع التي لمستم فيها محاولات تهديد، محاولات فرض الإتاوة، وهل نتحدث هنا عن يعني انتشار تحديدا في الآونة الأخيرة؟ يعني هل من موعد أو مواعيد أو وقت معين يمكن وضع اليد عليه كانتشار لافت؟ يعني في الداخل على سبيل المثال الكثير من المراقبين يتحدثون عن عام 2000 كالعام الذي بدأت فيه انتشار مثل هذه الظاهرة، هل من يعني رصد كذلك الفترة الزمنية التي بدأتم تلمسون فيها هذا الانتشار؟
1: يعني منذ عدة سنوات ونحن نسجل بعض القضايا التي يكون فيها عملية التهديد أو بدفع الأتوات والخوات وإطلاق النار، لكن هناك كما ذكرت ملاحقة حثيثة، الأماكن التي تنتشر فيها هذه الجرائم في المناطق التي لا تعمل بها المؤسسة الأمنية بالمعنى اللي كانت تصنف فيه، في هذه المناطق تنتشر أكثر من المناطق التي تعمل بها المؤسسة الأمنية، ولكن نحن نتابع هذه القضايا سواء كانت في مناطق سي أو كانت في المناطق التي تعمل بها المؤسسة الأمنية. نحن نأمل أن نستمر في الملاحقة، وأيضا هناك كان ملاحظة بعض المواطنين لا يتجرؤون على تقديم الشكاوى للمؤسسة الأمنية، وهذا خطأ فادح، وكثير من القضايا اللي تم كشفها سواء في طاق النار أو غيرها كنا نتفاجأ أنه البعض لا يتوجه لتقديم الشكوى لدى الشرطة، ولكن نحن نناشد كافة المواطنين الذين يتعرضون لهذه الجريمة أو غيرها من الجرائم ألا يترددوا بالتوجه إلى الشرطة وتقديم شكوى سواء في مناطق سي أو غيرها، وكذلك أن يكون هناك سرعة في عملية الإبلاغ، لأنه كلما يعني كان هناك سرعة في تقديم البلاغ يكون هناك سرعة في الإنجاز وسرعة في الوصول إلى الأدلة الجنائية التي تثبت قيام سين من الناس بارتكاب هذه الجرائم.
0: نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وطبعا نتمنى لكم دائما يعني استتباب الأمن والأمان في سائر مناطق الضفة الغربية. العقيد لؤي رزقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، شكرا
2: جزيلا لك. شكرا.
0: يعني صراحة
2: أنا عم بقرأ كتير في السوشيال ميديا مؤخرا عن هذه الظاهرة والمأساة الكبيرة عم بتصير، بس كأنه في هناك اتهام إنه إحنا عم نجيب
0: هو الواحد بخجل، يعني إحنا صحيح. لازم نخرج، يعني إحنا والله وضعنا بخجل، يعني بكفيش إحنا بالين حالنا صحيح. وإحنا نبلي غيرنا، يعني هم أهل الضفة.
2: بدل السؤال إنه هل هذه العصابات فعلا عصابات الداخل ولا إنه في هناك امتداد يعني لهذه الظاهرة؟
0: لا أنا بقول بجاوبك، هي عصابات من الداخل، ما إحنا يعني بكفيش بالين حالنا، بنبلي غيرنا صحيح. يعني هم أهل الضفة ناقصهم، ويلهم اقتحامات المستوطنين، ويلهم ضائقة العمل، ويلهم بيسمحوا لهم مش يدخلوا، واحنا نروح نتبلى عليهم كمان، يعني مخزي. خلينا بحالنا على الأقل عن جد، يعني والله وضعنا مخزي جدا. يعني طبعا بدناش نعمم، ولكن يعني هناك طبعا إجرام وما إلى ذلك في الضفة الغربية، بس أنا سكنت بالضفة وأنت طبعا اشتغلت سنوات وبتعرفي وضع الضفة الغربية، لا يوجد إجرام منظم ك كما يوجد لدينا هنا. صحيح. في الداخل. صحيح. في بعض الظواهر هنا وهناك، والشرطة الفلسطينية على فكرة تتعامل بنجاعة مع صح. كل موضوع العنف والجريمة. يعني أنا سكنت برام الله 3-4 سنين تقريبا، الأمن والأمان في رام الله بمليون مرة أحسن من المجتمع العربي.
2: ما زال لحديث اليوم طبعا،
0: وما زال طبعا الخوف هناك مش من الفلسطينيين، إنما من المستوطنين.

0: من جهات أخرى. بس المؤلم والمقلق فعلا أنه عصابات إجرام نقلت حياتها وسكنها ونشاطها إلى داخل الضفة الغربية. ويبدو على فكرة يعني بدناش إحنا ننشر نظريات غير يعني موثقة على الأقل هناك طبعا تساهل لهذا صحيح. الموضوع صحيح. تساهل إنه يعني أوكي مش بس المجتمع العربي ويلا أماكن أخرى. وطبعا على فكرة إحنا بنحكي
1: ولدلال على ذلك فقط يعني محمد عشان نحكي شغلات موثوقة إنه كانت هناك يعني كان نشر عن بعض حالات الاعتقال لمجرمين من الداخل اللي هربوا.
0: لا وعلى فكرة لسه مبارح يعني تقرير وتحقيق قريته زميلنا فرات نصار كمان شوي في غرفة الأخبار أيضا سيقف مع هذا الموضوع بتوسع على كيف إنه بنغفير في وزارة الأمن القومي لديه ميزانيات لمكافحة العنف والجريمة ولا يستخدمها.
1: ثلثي هذه الميزانية أعيدت لوزارة
0: لم يتم استخدامها. شو يعني شو بدنا نفهم غير إنه الجماعة معنيين بكل ما يحدث في داخل البلدات العربية؟ الرسالة واضحة واضحة جدا. بس على الأقل خلينا بحالنا خلص سيبوا الناس يعني في الضفة الغربية وبأماكن أخرى بكفي البلل اللي موجود في المجتمع العربي. طيب فصل قصير خلينا نرتاح هيك من العنف والجريمة ولربما نعود مع مواضيع أفضل في الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
3: التسجيل للجامعة العربية الامريكية في رام الله وجنين في اوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
4: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة. كتير وبالكم
5: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
2: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
4: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
5: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
4: ببني شو؟
5: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
4: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
5: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
4: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
5: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
6: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
7: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
8: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
9: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
10: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
11: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
10: لا، ليش شو خاص؟
11: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
12: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
14: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
15: صباح المبادرة برعاية المركز للنمو المالي من بيت بنك أبو علي، أدوات مهنية ومعرفة شاملة لإدارة مالية سليمة. المعلومات المقدمة هي معلومات عامة وليست بمثابة استشارة.
16: يا صباح المبادرة، رنين مرضي مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبو علي. صباح الخير.
17: صباح الخير.
18: صباح الخير سناء. صباح الخير محمد، كيفكم؟
17: أهلا فيك رنين.
16: والله تمام، يعني هيك رجعوا الأولاد على المدارس، الأمور هادئة شوي، انتخابات على الأبواب، تنشوف شو أنت الوضع عندك؟
18: احنا الوضع شو بدي احكي لك يعني من بعضه، بس بدي اضطرك لشغله اللي موجوده بشهر 9 29 من شهر 9 في كل سنه بيحتفلوا بالعالم بيوم بسموه اليوم الدولي للتوعيه بكل ما يخص فقدان او كب الغذاء او الاكل. يعني الام خصصت هذا اليوم لسبب مهم جدا. تقريبا ثلث الاكل اللي بينتج بالعالم او اللي بنفقده او اللي بنكب بروح هيك يعني كب
16: هدر بسموه هدر الطعام.
18: بالضبط هدر الطعام, يعني مش بس الأكل بروح, يعني إذا نيجي نفكر فيها بتروح كمان المية, الطاقة, الشغل, المصاري اللي انصرفوا عشان يوصل هذا الأكل لعنا.
16: صحيح.
18: لهيك أنا حابة جدا يعني أستغل هذا الوقت عشان نحكي عن هدر الطعام أو تبذير الأكل, لأنه برأي الموضوع مالي أكثر وأقرب لحياتنا إحنا,
16: خاصة هسه فترة الأعراس إحنا يعني, وبنشوف هذا الشيء كثير فترة الأعراس والمناسبات.
18: تخيل إنه مصروف العائلات العربية بالأكل هو يختلف عن مصروف العائلات اليهودية, يعني إحنا
16: أكيد أكيد مش هسألك مين أعلى يعني, واضح.
18: بالضبط. واضح. بس يعني أنا يعني فكرت الإشي, تعرف اثنين أحو يعني هيك إشي 3% بس مش أكثر.
16: قديش الفرق؟
18: بالضبط 27% مصروف العائلات العربية بروح على الأكل مقابل 17% من عند العائلات اليهودية اللي هي مش حريمية.
16: 10% 10% زيادة يعني,
18: 10% زيادة
16: بس مش مفاجئ
18: يعني
16: كبير. لا هو مش مفاجئ بس مش هالقد يعني.
17: أفكر أنه لأنه يمكن غالبية أرش عائلاتنا كبيرة بداية ممكن. وبتعتمد يعني قضية الأكل وجزء أساسي من ثقافة المجتمع بخلاف المجتمع الإسرائيلي.
16: لا إحنا يعني دائما في أن الأكل حاضر في كل المناسبات
17: وكمية.
16: في لمة عائلية في أكل, في طلعة في أكل, كل شيء في أكل
18: أكيد. بس إذا ما نيجي نحكي عن المصاري, يعني إذا عنا عائلة مصروفها بالشهر 15,000 شيكل, إحنا بنحكي عن أكثر من 4,000 شيكل اللي بتروح على الأكل.
17: صحيح.

0: ففي جزء يعني في جزء من هذا الأكل اللي بنرمى على مدار السنة. إذا بدي أجي أطلع آخر السنة بلاقي إنه إحنا بنحكي عن آلاف الشواكل. يعني إحنا ما بنحكي بس يعني بنحكي عن من كل شهر إحنا بنحب بنكب بين 14-16% من الأكل بنكبه بالزبالة.
1: يعني حوالي نسبة عالية جدا تقريبا 20% تقريبا.
0: يعني إذا أنت بتيجي بنحكي بالمصاري احنا بنحكي عن حوالي 5-6000 شيكل انت بتكبها بالزبالة كل سنة على اكل انت اشتريته دفعت حقه. تخيل هيك بالسوبر مشان الناس شوي تخاف ازيك. جينا اشترينا هيك سلي عرباية عرباية
1: عبيتها ب6000 شيكل دفعت عليها ورميتها في
0: الزبالة وطوالي زيتتها في الزبالة. هاي الوضع. والإشي بيصير أكثر بكل ما يخص الفواكه والخضرة. يعني إذا بدي أوضح تقريبا واحد من كل 4 حبات خضرة أو فواكه اللي مشتريها بإسرائيل بترمى. يعني في بإسرائيل بترمى بحوالي 10 مليار شيكل كل سنة. بس يعني كل هيك حبة من 4 بترمى.
1: طب يعني السبب رنين هو إنه يعني برأيك شو المشكلة؟ عدم تقدير، عدم تخطيط كما يجب، ولا إنه إحنا
0: كثير أسباب. طلع نأخذ كم من محل إحنا موجودين فيهن ونشوف شو بصير فينا. مثلا رحنا على السوبر لكينا خصم، في خصم معين وعلى فكرة هذا إيش اللي نفحص. يعني في عندك إمكانية إنك تشتري غرض ب20% بخصم أو نفس الغرض بس بكمية مثلا تشتري 2 والثالث ببلاش.
1: هاي زي دايما يعني بيقولونا خد يعني بتاخد كيس بامبا بيقولك لا خد كمان 2 معاه بيطلع بعرفش قديش
0: الثالث ببلاش أو على هاي. أنت بتفكر الناس وين بتروح أكثر، على عرض الخصم المالي ولا على عرض الكمية؟
1: أنا صراحة بأخد واحد بقول له خلص شكرا لا ما بديش.
2: أنت بتمثلش
1: بمثلش.
0: أنت عن جد بتمثلش لأنه الأغلبية بتروح على عرض الكمية. يعني الناس بتشتري 2 مشان تاخد الثالث ببلاش. فشو بيصير لما يعني ما بس فحصوا هاي الشغلة ومن بعد ما فحصوا اشتريت 2 و3 ببلاش روحت فين على البيت شو صار؟ غالبية عروض الكمية تنكب في الزبالة
2: لأنك شو حاجة إلى
0: ثانية. إحنا لازم ندير بالنا منها بالضبط لأنه نشتري أكثر بس استهلاك نظل نفس الاستهلاك. أنا استهلاكي ما بتغير وأنا عارفة شو الكمية اللي أنا بدي إياها فليش بأخذ أكثر. يعني ممكن أفهم بجوز بأشياء اللي ما بتخرب بس الأشياء اللي بتخرب مش لازم نغلط هاي الغلطة.
2: شو توصياتك رنين بهاي الحالة نشتري كميات أقل؟ لأنه يعني أنا ذكرت يمكن في البداية جزء من الموضوع له علاقة في الثقافة، ثقافة الاستضافة والاستقبال وما إلى ذلك والرغبة إنه كل شيء يكون متاح وموجود.
0: هاي الضيافة تعرفي إحنا بنحكي عن الضيافة مرات شو دائما بنقول أهم إشي إنه ما ينقص.
2: صحيح.
0: وإحنا بنعمل الإشي يعني مش من محل، بالعكس إحنا بنعمل الإشي من محل حلو من محل الكرام.
1: في مثل يزيد ولا ينقص طبعا.
0: بالذات دائما إحنا بنقول يزيد ولا ينقص. هاي يعني جد هاي طريقة كمان كل الضيف فيها أنت مهم بالنسبة لي وأنا بدي أكرمك وبدي أعطيك. بس لما يكون في أشياء كثيرة على السفرة مش كل إشي لازم يكفي كل الضيوف. يعني بعطيك مثل بيجي اليوم مرة بدها تستضيف يعني 10 أشخاص في البيت. حسب رأيكم كمية الأكل بتطبخها هي 10 أشخاص ولا أكثر؟
1: 15 تقريبا تعرفي عشان يزيد وهاي وإذا حدا ميل إذا هيك إشي
0: بالضبط. دائما بنفكر إذا وإذا وإذا يعني من كل نوع إحنا بنحطه على السفرة شو بنعمله للعشرين. طب ما هو لا أنت نوع بالكمية نوع يعني الوفرة ممكن يكون بالتنوع مش بس بالكمية.
1: هذا كرتيني بصاحب إلي بتمنى أنه هو قاعد بسمعنا قبل كم يوم كان عامل عزومة عنده في البيت وأنا تناقشت أنه وياه في نفس الموضوع. يعني هو بده يزيد بقول له يا زلمي يعني بتوفر هذا مش حر ولا وبده يزيد بالآخر توفر. يعني فبتمنى أنه سامع ملاحظاتك وتوصياتك الآن.
0: مهم جدا. أنا الثاني كمان بتمنى أنه ثاني مرة ما يعملهاش لأنه مرات حتى اللي بيجي على البيت بيستحي من الكمية اللي موجودة. فهاي الشغلة لازم ندير بالنا عليها.
2: قلتي نقطة جدا هامة رنين، قلتي الوفرة تكون بالتنويع ومش بالكميات.
0: بالضبط بالضبط وهي جدا مهم. وفي كمان شغلة مرات يعني أنا بدي أحكي هسا عن الزبالة بس كتير بنقدر نتعلم من الزبالة تبعتنا. يعني مش لازم عن جد يعني مش لازم أنا أعمل هيك إكسل أو لازم أوزن الأكل بس لمدة أسبوع أو أسبوعين ننتبه شو الإشي اللي إحنا بنرميه كل مرة وبعدها ما نشتري. يعني إذا كل مرة أنا بشتري 20 حبة خيار كل أسبوع وبرمي 5 منهن المرة الجاية لازم أشتري 15 لازم أشتري 20. يعني كل مرة بتعرفه وكل حدا بيكون بالمطبخ بيعرف إنه إذا كل مرة بنعمل رز من كب نص الطنجرة المرة الجاي أنا مش لازم أعمل هاي الكمية. فهاي شغلات اللي احنا لازم ندير بالنا عليها. في كثير ناس تشتري مشتقات الحليب وهاي إلها تاريخ ودائما نيجي نطلع على البراد والبراد بيحكي بالضبط شو قصتنا وبنرمي

0: نصه، فليش مرت الجاي بشتري أقل؟ يعني لازم أنا أتعلم وأعلم أولادي كمان، هذا الإشي جدا مهم. وهيك في شغلة كمان بدي أحكيها، لأنه اليوم إحنا كنا كمان هيك بسفرات وبرحلات ومنروح على الفنادق، دائما بالبوفيه شو بصير؟ بالبوفيه لما نفوت بنفكر إنه هسا بدي أحط نص البوفيه بصحنة، فأجوا كمان
1: قبل ما يطبوا البوفيه يعني لحق تعرفي كل شيء يكون على الطاولة متوفر
0: بالضبط. هي الفكرة. فشو صار؟ أجوا هيك يفحصوا وقالوا أوكي خلينا بلاش نقول للناس، يعني عيب علينا نقول للناس تعرف حط شوي أو حط صحيح. على كدك أو إشي، لا خلينا نعمل هيك إشي صغير. فغيروا حجم الصحن من 24 سنتي غيروا ل 21 سنتي، يعني 3 سنتيمتر بس أقل.
1: حلو.
0: شو صار بكمية الأكل؟
1: خفت
0: كمية الأكل اللي انكبت، نزلت بحوالي 20%.
1: صحيح. على فكرة هي كمان شغلة ثقافية كمان مررانين، يعني أعتقد أنه مجتمعنا يمكن الأكثر ميلاً على أنه يعبوا صحون قياساً يمكن في مجتمعات أخرى في الفنادق، يعني على الأقل فترة الصيف، أنه يعني هذا جزء كمان يمكن نفس العقلية قضية الجود، وأنه كل شيء يكون متوفر وما ينقص شيء.
0: أكيد. وكمان شغلة يمكن إحنا مش لازم نشتري كثير صحون كبار لل
1: كمان فكرة
2: ما يكون شوية محل على الطاولة.
0: وفي كمان بس شغلة هيك
2: يلا ملاحظة ألفت
0: النظر لها بالضبط، إنه أجوا قالوا أوكي الناس بتعرف إنه لازم تحط على كد حالها على كد ما بتستهلك يعني، بس خلينا هيك نحط لافتة اللي بتذكر الناس إنهم بيقدروا يرجعوا ويأخذوا كمان مرة، يعني خلصت أكلك تقدر ترجع وتأخذ.
2: مش رح نهزم ولا أي محل، إحنا موجودين
0: بالضبط، يعني إحنا موجودين. كمان هنا كمية الأكل اللي انكبت نزلت بحوالي 20%. شوفوا قديش الإشي بسيط بس قديش تأثيره كان كبير.
2: مهم جدا. طيب يعني جود من الموجود، وبدنا نخالف المثل مش يزيد ولا ينقص، لا بنفع يكون على قد الحال لا يزيد ولا ينقص. رنين مرضي مديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي في بنك أبو عليم، شكرا جزيلا، يسعد صباحك.
1: يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا لك.
2: طيب هذا نأتي إلى ختام هذا النهار، الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الأعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميسى عساف، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
1: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون الزميل فرات نصار عفوا في غرفة الأخبار، مش متعودة أول عفشيني
2: بدنا نتعود طبعا
1: نغير. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.

0: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: تحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
4: את אמיתית?
3: אני אמיתית מאוד.
4: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אבחד פקט.
5: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
7: لا،

0: 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
2: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين
3: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: قبل ما أتعرف على ما انطلق، دائما كنت حاطط براسي أني رح أروح على ألمانيا.
5: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
6: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
7: سكن، إقامة،
8: كنت بحالة ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
6: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
11: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
9: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
13: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
14: انطلق، برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
2: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
15: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
16: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
17: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
18: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
19: نزار كلينيك،
8: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
17: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
7: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
16: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
10: تستمعون إلى راديو الناس.
5: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أخليت الليلة الماضية البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم من المستوطنين بعد 5 أيام من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة التي نظمها للبلدة رفضا لإقامتها. وجاء الإخلاء عقب إعلان الصندوق القومي اليهودي ككال إصدار تعليمات بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع. لحديثي لراديو ناس قال رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم رؤوف حمود إن الاستيطان مشروع حكومي واسع يتطلب اليقظة، داعيا إلى وضع خطط لمنع تكرار التجربة في بلدات عربية أخرى.
1: الاستيطان مشروع كبير يقف وراءه جهات قوية جدا، متنفذة جدا، تملك إمكانيات كبيرة جدا. إحنا لا نريد أن نضل لأنفسنا. صحيح أنهم خرجوا من مجد الكروم، لكن بالتأكيد سيبحثون عن أماكن أخرى. ولذلك أعتقد أنه المطلوب منا جميعا، لجان شعبية، قيادات، مجتمع، شباب، أن نبقى متأهبين، صحيين، يقظين، لأن المستوطنين الآن ينظرون لنا كخطر أمني. تصور أن نحن مواطنون في هذه الدولة، رغم أن المواطن العربي يحترم موجود على أرضه محاصر لا يستطيع أن يتوسع، مع كل ذلك يريدون محاصرتنا واعتبارنا كخطر أمني وليس فقط خطر قومي وخطر ديموغرافي. العربي في مجد الكروم بصعوبة يستطيع بناء، بالمقابل يريدون إحضار مستوطنين من الضفة الغربية لبناء بؤر استيطانية، وهذا ما رفضه أهل مجد الكروم. ويجب أن نبقى يقظين ومستعدين. المطلوب الآن منا جميعا وخاصة من رؤساء المجالس العربية ومن قيادة لجنة المتابعة أن تضع برنامجا فعلا للتصدي لمثل هذه الهجمة، واعتقد انها لن تكون اخر محاولة لاقامة مثل هذه البؤر.
0: وفي السياق قال الرئيس المشارك لحزب كلنا مكانا لوني جرين ان اخلاء المستوطنين جاء نتيجة التحرك الشعبي والمشاركة اليومية في الفعاليات الاحتجاجية. في حديث لراديو الناس اتهم لجرين الوزيرين بتسلال سموتريتش وإيتمار بن جفير بالعمل على تهويد المناطق العربية ونقل النموذج الاستيطاني من الضفة الغربية الى النقب والجليل.
2: אני חושב שגם בשיחה עם התושבים וגם בשיחה של גורמים פוליטיים יש את ההבנה שהם ינסו להגיע עמוק יותר או ינסו לעשות את זה ביישובים נוספים וקרובים מתוך אותו קמפיין של סמוטריץ' במרכאות לייהד את הגליל, להעתיק את מה שקורה בגדה המערבית, כולל האלימות, כולל העליונות היהודית, כולל גניבת הקרקעות וההכרזה. זה שלי כי אני יהודי למרות שזה שלך כי אתה ערבי, והדבר הזה ימשיך לקרות, אבל אני חושב שהוא יתקל בהתנגדות ובמחאה, משום שאנשים כבר מבינים שזה קורה. אבל לצערי, אפילו יושב ראש קק"ל שקיבל בסופו של דבר את ההחלטה הנכונה להתנגד לזה, התראיין מספר פעמים ואמר, אני גם חושב שצריך לייעד את הגליל. הוא אמר בעצמו, ואגב, הוא איש מפלגת הדמוקרטים, לצערי, אבל הוא אמר, יש אחוז גבוה מדי של אזרחים ערבים בגליל. זה דבר רע מאוד להגיד.
0: أعلن حزب الصهيونية الدينية فتح باب التسجيل لتشكيل نواة استيطانية جديدة في النقب والجليل ضمن خطة قال إنها تهدف إلى استخدام مليون يهودي وإقامة 40 بلدة وعشرات المزارع وتوسيع بلدات يهودية قائمة. وقال رئيس الحزب وزير المالية بتسلال سموتريتش إن إسرائيل على بعد خطوة من فقدان السيطرة على النقب والجليل، معلنا إطلاق خطة سماها نعم نهود، وتهدف بحسب قوله إلى تعزيز الوجود اليهودي في المنطقتين. أعلن رئيس مجلس شبلي أم الغنم حاتم شبلي دعمه لحزب عثمة يهوديت خلال لقاء مع الوزير يتسحق فازرلوف، وذلك بعد يوم من مشاركته في لقاء مع رئيس حزب يشار غادي أيزنغوت. في حديثه لراديو ناس قال شبلي أن دعمه جاء على خلفية ما قدمه فازرلوف للمجلس المحلي من ميزانيات ومشاريع خلال فترة عمله وزيراً.
3: من أول يوم أنا استلمت المنصب كرئيس سلطة محلية توجهت للسيد يتحك واسرلوف. يتحك واسرلوف من أول يوم بلشت نشتغل بالمجلس وهو يدعم مجلس الشبلي أم الغنم. الميزانيات اللي وجهها للشبلي أم الغنم ولا أي وزير وجهها السيد يتحك واسرلوف. كل شغلة تصير معنا بالمجلس وكل مشروع نعوزه نتصل لعنده، وهو اللي كان حدنا ويميننا كل الوقت. لما أنا أتوجه لأي وزير والوزير بدق بابه ويقول لي أنا بدعم وأشوف المشاريع تمشي بالشبلي بأم الغنم، من أي وزارة تكون أنا بمشي معه وبساعده وبدعمه. اللي بده مني من الشبلي يمشي معي أهلا وسهلا. أنا ما أروح ولا الواحد على البيت وأقول له امشي مع عثمة يهوديت ولا راح أعمل لهم دعاية ولا إشي. أنا بن آدم بمشي على مصلحة بلدي.
0: تعقد المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم جلسة

0: الختامية في محاكمة الصحفي سعيد حسنين بعد نحو عامين على بدء القضية، ومن المقرر أن يقدم محامي الدفاع نمير الدليبي مرافعته الختامية ردا على أدلة وإدعاءات النيابة بشأن التهم الموجهة إلى حسنين، فيما دعت حملة التضامن الشعبية إلى حضور الجلسة ومؤازرته. أعلنت شرطة لواء الشمال أنها ستقدم لائحة اتهام ضد 3 أشخاص من إكسال الناصرة بشبهة ابتزاز أحد سكان إكسال ومطالبته بدفع 1,000,000 شيكل تحت التهديد. وبحسب الشرطة بدأت القضية أثر خطأ في تسجيل قطعة أرض أعقبه تهديد لصاحبها وأقاربه وإلقاء قنابل على منازلهم قبل اعتقال المشتبه بهم بعد تحقيق استمر فترة طويلة. أعلنت الشرطة إطلاق قذيفة مضادة للدروع من طراز لاو باتجاه منزل في جلجولي دون وقوع إصابات. وقالت الشرطة أن القذيفة سرقت من الجيش الإسرائيلي وأن خلفية الجريمة جنائية، فيما تتواصل عمليات البحث عن المشتبهين دون الإعلان عن اعتقالات. تشهد الضفة الغربية تصاعدا في جرائم فرد الإتاوة المعروفة بالخاوة، حيث تطالب عصابات أصحاب المصالح والمقاولين والتجار بدفع أموال مقابل عدم الاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم. في حديثه لراديو الناس قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي زريقات أن هناك محاولات لنقل أنماط الجريمة من الداخل إلى مدن الضفة الغربية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تتابع تصاعد هذه الظاهرة.
1: هناك محاولات مستمرة من بعض المجرمين لفرض بعض القضايا من إطلاق نار وغيرها، لكنهم يستغلون أولا اقتحامات جيش الاحتلال لقرى والبلدات ويقومون أثناء وجود هذا الاقتحام، وكما تعلمون في حال الاقتحام لا وجود للأجهزة الأمنية في هذه الساعات التي يقتحم فيها الاحتلال القرى والبلدات والمدن، لذلك يستغل هؤلاء هذا الاقتحام ويقومون بإطلاق النار على المحال والبيوت في بعض الحالات. لكن نحن نعمل بجهد استخباري بمعلومات لملاحقة مثل هؤلاء المجرمين وإلقاء القبض عليهم. كان محاولات لنقل ما جرى في الداخل إلى مدن وقرى البلدات، وكانت بعض العصابات تحاول الوصول وما زالت تحاول الوصول إلى مدن وقرى وبلدات الضفة، لكن كان هناك رد بضربة من حديد من قبل الأجهزة الأمنية لهؤلاء الأشخاص، ومنهم من حاول إطلاق النار وقام في بعض الحالات بإطلاق النار باتجاه الأجهزة الأمنية أثناء ملاحقتهم. لكن نحن لدينا خطة، لدينا جهد كبير من أجل منع نقل التجربة في الداخل إلى مناطق الضفة الغربية.
0: بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مناورات مفاجئة مشتركة لهيئة التكنولوجيا واللوجستيات وقيادة الجبهة الداخلية في عدة مناطق، وتستمر حتى ساعات الظهيرة. وقال الجيش أن المناورة تختبر الجاهزية لسيناريوهات عملياتية مفاجئة واستدعاء قوات الاحتياط وآليات اتخاذ القرار، مؤكدا أنها مخططة مسبقا ولا ترتبط بحادث أمني. تواصل فرق الإنقاذ في مدينة غزة البحث عن عشرات المفقودين والعالقين تحت أنقاض مبنى سكني متضرر من قصف إسرائيلي سابق انهار فجر أمس. وأفاد الدفاع المدني بمقتل 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن عمليات البحث تواجه صعوبات بسبب نقص الآليات والمعدات الثقيلة، فيما قد ترتفع حصيلة الضحايا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير بدعوى عدم التزامهم بتعهداتهم تجاه واشنطن. وفي السياق أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر بأن واشنطن رفضت منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول، ما سيمنعه من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها، مؤكدا أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن واشنطن تلقت مؤخرا اتصالات مباشرة من الإيرانيين دون الكشف عن مضمونها أو توقيتها. وفي السياق أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع الأسبوع المقبل مع قادة دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث مناقشة اقتراحات أمريكية لوضع استراتيجية للمرحلة التي تلي انتهاء الحرب. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة فوق معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا وحرا، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة، ويتوقع أن يشهد

0: من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
1: يا بلدي.
2: صباح الخير من مدينة البشارة.
3: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: يأتم الآن الشواغل لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. أموال أعيدت للخزينة وسط نقص في الشرطة. وتجميد مخطط توسعة جديد المكر. ستروك تتحرك بحجة حماية الاستيطان اليهودي في الجليل. مليون شيكل خاوة تحت التهديد. اتهام ثلاث مشتبه بهم أو متهمين طبعا من إكسال والناصرة بسلسلة تهديدات وإلقاء قنابل.
1: أول واحد أخذ الفكاهة أنت، لا حتى بالخليج آخر شيء، ولا أخذ بعدين أنت.

0: طريق مدرسة الأخوة والتسامح في أم الفحم تحذير من خطر يهدد سلامة الطلاب. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، نكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع تكون انطلاقة مع تذكير بالازدحامات المرورية على عدة طرقات ومحاور، حركة مرور كثيفة قبل قليل وازدحامات للقادمين من العفولة باتجاه مفرق مجدو، فإن كنتم من العالقين التحلي بالصبر، ويمكن الإحاطة إحاطتنا علما بأي ازدحام وبأي توجه. صباحكم خير. سنكون معكم طبعا مع عدة ملفات ومواضيع، بينها الاستفاضة البرشلونية، جريان نهر برشلوني يتدفق باتجاه سد الدوري الإسباني الليغا والدوريات أو وأوروبا. كشفت معطيات أن وزارة الأمن القومي لم تستغل مئات ملايين الشواكل المخصصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وبحسب التقرير أعيدت أموال غير مستغلة إلى خزينة الدولة وسط نقص حاد في أفراد الشرطة بالمجتمع العربي. من جهتها نفت وزارة الأمن القومي المعطيات وقالت إن ميزانية الشرطة المخصصة للخطة تستغل بالكامل. كانت من المفترض أن تكون معنا راوية حندقلو، ولكن لا رد من راوية على الرغم من أننا كنا قد توجهنا إليها مسبقا. نذهب إلى مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. أهلا أستاذ مازن.
1: يعطيك العافية أنت وكل الإخوة المستمعين.
0: إذن ضباط في شرطة إسرائيل أو في شرطة بن غفير يؤكدون بأن هناك ميزانيات لم تستغل، في المقابل وزارة بن غفير تقول هذا غير صحيح.
1: يعني أخي في البداية شر البلية ما يضحك. طبيعي إحنا بسبع شهر كنا بمحكمة العدل العليا، لأنه معروف أنه مي جولان أخذت من ميزانية 550 المخصصة للمجتمع العربي في سنة 25 مبلغ قدره 216 مليون شيكل، وفي 26 مبلغ قدره نص مليار شيكل، يعني مع بعض

0: هذا انت اذا جمعتي 716 مليون شيكل من ميزانيه المجتمع العربي بناء عليه احنا توجهنا لمحكمه العدل العليا ب 7-9 كانت المحكمه ولمن وقفنا قدام الحكام وكانت ممثل يعني الدولي وقلنا لهم 51% من ميزانيه 549 لم تستغل لحد اليوم، يعني وعد بعد 51% من هاي الميزانيه موجوده في ما يسمى عند بن كبير. علشان هيك الحاكمه على المحل او الثلاث حكام على المحل قالوا لنا كيف انتم بتاخذوا مبلغ قدره اليوم تاخذوا من 25216 وبدكم اخر نص مليار في الوقت اللي عندكم 51% من ميزانيه لمكافحه العنف والجريمه. ما كانش عندها حتى الممثله الدولي ما كانش عندها جواب. بعد 48 ساعه قالوا لي بدنا منكم رد على ال 51%، بدل ما انتم تاخذوا من ميزانيه 550 اللي هاي ميزانيه تطوير للمجتمع العربي خذوا من ال 51% اللي كانوا مخصصه لمكافحه العنف والجريمه. يعني فعشان هيك لما انا بقول لك ما يضحك، يعني حتى الممثله عن الدوله كانت عاجزه على انه تجاوب القضاء في محكمه العدل العليا. فعلشان هيك يا اخي يعني سياسه هاي الحكومه معروفه انه هل بدنا يوفروا الامن والامان لمجتمعنا العربي؟ طبيعي واضح مش في حسابات ولا في رؤس سلم الاولويات عند بن كبير وغيره.
1: طب وحاليا بعد هاي الجلسات وبعد ما شاهد وراى وتابع القضاة بكل ما يتعلق بهذه الميزانيه، كيف يمكن الزام الوزاره والزام الشرطه استغلال هذه المبالغ او اعادتها الى هدفها؟
0: في نهايه المطاف اخي اللي بيلزم بن كبير وهي الحكومه وهي الوزاره طبيعي هي المحكمه. مش بالصدفه احنا توجهنا لمحكمه العدل العليا. واذا انت لاحظت اخي قبل البرايمري تبع الليكود لمن ما يقول حاله هي النجم الساطع وسوت يعني فيلم صغير انه بالوقت اللي المجتمع العربي بده يحارب العنف والجريمه والدوله معنيه مازن غنايم أخذنا على القضاء. يعني تصور لوين ما يقولون راحت قديش راحت بعيد لما وقفنا قدام الأربع قضاء وشرحنا لهم بالضبط على على ال 51% اللي بعد الموجودات اليوم في وزارة المالية وبالطالب ما يقولون تأخذ غير ال 51% 716 مليون. حتى الحكام نفسهم كانت لهجتهم اختلفت من بداية الجلسة لنهاية الجلسة. كانت يعني في البداية كانوا بدي يسمعوا يستفسروا كل الأمور، ولكن بعد ما سمعوا مني ومن المحامي إيلياس محامي الحكم المحلي النظرة تغيرت وقالت له شو أنتوا قاعدين تسووا. يعني حتى أنا رحت لأبعد من هيك قلت لي للحكام لما هني بيقولوا بدنا نحارب العنف والجريمة طب لما بدي يأخذوا هاي المصاري شو الأموال اللي بين إيدينا إحنا عشان نعطي البرامج الملائمة لأبناء الشبيبة؟ يا أخي اللي موجود اليوم في عصابات الإجرام يمكن مرق عليه وصار متمرس وصار كذا، بس حتى ننقذ الجيل الجديد حتى ننقذ أولادنا وأحفادنا ويعني مؤلم جدا بهاي اللهجة إحنا حكينا. فعلشان هيك يوم بن كبير بوضع جدا سيء، الممثلة اللي أجت عشان تدافع عن قرار الحكومة كان موقفها جدا ضعيف، وأكبر إثبات بعدونا بعثونا بعد 48 ساعة إنه إحنا بعثنا للوزارة بعثنا لممثلة الوزارة اللي هاي اعطينا تقرير ال 51% ليه ما استعملتوهنش وكيف بدكوا تستعملوهن، دشروا ال 716 مليون اسا على جنب.
1: طب عمليا ما الخطوة القادمة من ناحية اللجنة القطرية؟
0: لا احنا طبيعي اول اشي امن وامان اهلنا واخوتنا وناسنا مهم جدا وفي رأس سلم الاولويات. هاي الميزانية في كان قرار حكومي مخصصة اليوم علشان نطور قرآن مدننا العربية عشان نهتم أكثر في سلك التربية والتعليم رفاه اجتماعي صحة كل هاي الأمور. إحنا مستعدين اليوم ال 51% لأكثر من مليار شيكل موجودات خذوهن اليوم لمكافحة العنف والجريمة. الشيء الثاني اللي إحنا وضحنا أخي إنه هاي الدولة اللي بتقول يعني بتتباهى بتقول عندنا فائض أموال ومسوي حرب ضد أبناء شعبنا في غزة وفي الضفة وفي لبنان في كل تقولوا معانا فائض اموال ما لقيتوش غير يعني غير هاي ميزانيه اللي بتطور مجتمعنا العربي. الشيء الثاني قبل فتره بس حولوا مليار شيكل للمستوطنات، يعني معاكم للمستوطنات ومعاكم المتدينين اليهود ومعاكم ولكن لما الشيء اليوم بيمثل المجتمع العربي تلاقوا هوين عليك وتغضي منه. طبيعي في نهاية المطاف أخي القرار هو في محكمة العدل العليا. بسبعة تسعة الأجواء اللي كنا فيها في داخل قاعة المحكمة أجواء إيجابية، لحد اليوم في نهاية المطاف اللي بقرر هم الثلاث حكام بعد ما سمعوا من الناس، سمعوا من ممثل عن الدولة، وأنا متأكد أنه في نهاية المطاف يطلع القرار لصالحنا إن شاء الله.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة مازن غنام، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية.
0: شكرا أخي، شكرا
1: جزيلا لك. نذهب الآن إلى لائحة الاتهام ضد ثلاثة متهمين من سكان إكسال والناصرة، وذلك مطالبة شخص بدفع مليون شيكل خاوة تحت التهديد. بحسب الشرطة بدأت القضية بعد خطأ في تسجيل قطعة أرض، حيث استعان أحد المشتبه بهم أو المتهمين بعائلة إجرامية لتبدأ سلسلة التهديدات، شملت إلقاء قنابل باتجاه منزل الضحية ومنازل أفراد من عائلته. لنستمع إلى هذه التسجيلات الصوتية التي نشرتها الشرطة في عقاب الكشف والإعلان، وطبعا سيتم لاحقا اليوم تقديم لوائح الاتهام ضد هؤلاء.
2: شو المطلوب مني يا هذا؟
3: بتحطوا حق ولا لا؟
2: شو المطلوب مني؟ يعني أبويا قاعد عنكم؟
3: لا.
2: فيش حق ما يجي، بس شو المطلوب يعني؟
3: أول اسم
1: اهم شيء بالتسجيل توكل بالله. فاصل.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسيات كوكا كولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
5: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
8: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم كملت فرحتكم.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. تشهد الضفة الغربية تصاعداً في ظاهرة فرض الإتاوة المعروفة بالخاوة مع تزايد الشكاوى من عصابات تطالب أصحاب المصالح والمقاولين والتجار بدفع مبالغ مالية مقابل عدم الاعتداء على هؤلاء. وتثير الظاهرة مخاوف متزايدة في أوساط أصحاب المصالح والسكان في ظل ما تسببه من أضرار اقتصادية وشعور بانعدام الأمن والأمان، وسط مطالبة بتكثيف ملاحقة العصابات والحد من انتشار هذه الجريمة. لنستمع إلى مقاله الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية في حديثي لسناء حمود ومحمد مجادلي في برنامج هذا النهار.
1: هناك محاولات مستمرة من بعض المجرمين لفرض بعض القضايا من إطلاق نار وغيرها، لكنهم يستغلون أولا اقتحامات جيش الاحتلال للقرى والبلدات ويقومون أثناء وجود هذا الاقتحام، وكما تعلمون في حال الاقتحام لا وجود للأجهزة الأمنية في هذه الساعات التي يقتحم فيها الاحتلال القرى والبلدات والمدن، لذلك يستغل هؤلاء هذا الاقتحام ويقومون بإطلاق النار على المحال والبيوت في بعض الحالات. لكن نحن نعمل بجهد استخباري بمعلومات لملاحقة مثل هؤلاء المجرمين وإلقاء القبض عليهم. كان محاولات لنقل ما جرى في الداخل إلى مدن وقرى البلدات، وكانت بعض العصابات تحاول الوصول وما زالت تحاول الوصول إلى مدن وقرى وبلدات الضفة، لكن كان هناك رد بضربة من حديد من قبل الأجهزة الأمنية لهؤلاء الأشخاص، ومنهم من حاول إطلاق النار وقام في بعض الحالات بإطلاق النار باتجاه الأجهزة الأمنية أثناء ملاحقتهم. لكن نحن لدينا خطة، لدينا جهد كبير من أجل منع نقل التجربة في الداخل إلى مناطق الضفة الغربية.
0: الآن ينضم إلينا محمد العمور صاحب مصلحة تجارية من الخليل تعرض للتهديد وفرض الإتاوة. أهلا بك أخي محمد.
2: أهلا بك، الله يسعد صباحك.
0: يعني استمعنا إلى الشرطة الفلسطينية ماذا تقول، ويعني المؤشرات تؤكد تقريبا وبشكل نهائي بأن من يقوم بهذه الأعمال هم من المشتبهين من عرب الداخل. هل وضحت لك الصورة من الذي قام بابتزازك؟
2: حتى الآن لم تتضح.

0: انت لم يتم تتبع الصورة، لكن على الأغلب أنه من بلدنا نفسها يعني مش من الخارج. أنا تعرضت لابتزاز قبل أسبوع، وبعد بيومين إجوا طخوا اطلقوا النار على المحل التجاري تاعي، وفي نفس الليلة رجعوا بعثوا لي بيحكوا لي كيف الوضع، يعني أنه بيأكد لي أنه هو اللي قام بإطلاق النار على المحل. ففيما بعد كمان رجع بعث لي بيقول لي إذا ما بدك تبعث مبلغ 10,000 شيكل بدي عاود أرجع وعيد الكرة كمان مرة. فأنا طلبت المناشدة على هذا الأساس. طبعا الأجهزة الأمنية كل احترام لهم، امبارح تم التواصل معي من ضمن مدير مخابرات محافظة الخليل ومدير الشرطة، وقعدت أنا وياهم يعني، وقالوا لي ما تقلق في الموضوع، احنا شغالين على الموضوع وإن شاء الله راح نجيب لك المجرمين بأسرع وقت ويتم توقيفهم عنا.
1: كم مرة يعني هن هددوك؟ وهل يعني إطلاق النار حصل باتجاه المحل والأضرار اللي صارت للمحل من ناحية مادية؟
0: شوف أنا أول مرة بتعرض لهيك موقف، يعني من قبل أسبوع تعرضت للتهديد. طبعا لما إجوا أطلقوا النار على المحل كانت الساعة 2 صباحا، يعني بعد ما تم إغلاق المحل على الساعة 1 إحنا بنسكر المحل تاعنا، هم كانوا ناطرين. بعديها إجوا أطلقوا النار، طبعا ما فيش في البلد يعني ما بيكون في محلات فاتحة في هذا الوقت، فهم استغلوا الوضع إجوا أطلقوا النار على المحل، وطبعا الأضرار كانت كبيرة وواخمة يعني الحمد لله ربنا اللي بعوض. يعني من دعوة نطيكم وخلص راحت ربنا بيهونها. وفيما بعد رجعوا هددوني كمان مرة بس قبل ما صارت يعني، وحتى أنا ما يعني ناس كتير تفاجأوا لما أنا نشرت المناشدة على السوشيال ميديا إنه في إن هيك ظواهر، يعني هل يتم صحيح إنه في إن الناس بدفعوا خاوة يعني ما هاش برت معنا؟ هيك ناس بحكولي، بقول لهم يا عمي والله إنه ما في ناس بحكولي إنه إنك أنت بتمثل، بقول لهم لا ما بمثل، موضوع حقيقي وصار، وهي المحادثات وهي الرقم. وحتى قبل أطلع بالمناشدة اتوجهت لجهاز المخابرات الفلسطينية وجهاز المباحث وقدمت شكوى رسمية في الموضوع هذا. يعني أنا ما بناشد السلطة الفلسطينية إلا يكون في معي في صاير معي إشي، الشغلة مش مسخرة. تنهم اقتنعوا الناس من هذا الموضوع، بس لا الحمد لله يعني الأجهزة الأمنية تدخلت وصاروا إنهم يدوروا على المجرمين ويوقفوهم، وإن شاء الله إنه بأسرع وقت بتتم هاي العملية.
1: يعني عمليا الأوضاع الاقتصادية والاختناق والخنق الاقتصادي والتجاري في منطقة الضفة الغربية صعبة للغاية، والآن ما يزيد الطين بلة ما يحصل الآن، الإتاوة والخاوة وإطلاق النار.
0: احنا في مجتمع الفترة هاي خصوصا في الأزمة الاقتصادية زي ما تفضلت انت، الناس عنا صارت تعمل أشياء ما بتتوقع، يعني السرقات، السطو المسلح، كل إشي ما كناش متوقعين أنه يصير في يوم الأيام في بلادنا مع الأزمة الاقتصادية اللي بتمر فيها قطاع الضفة الغربية صرنا نشوفه من سنتين من 3 سنين ورد جاي من هذاك الوقت. فمع الأسف يعني صرنا نشوف شغلات كثيرة من ضمنها السطو المسلح. أنا على فكرة قاعد بحكي معك قبل سنة محلي صار عليه سطو مسلح، وكنت أنا موجود بالمحل وجوني شباب نفس الموقف بس بدون ما كانش في ابتزاز، سطو مسلح وسرقة يعني، فاتوا مسلحين وحملوا أجهزة آيفونات وحملوا حالهم وهربوا. بس فيما بعد على طول تعرفنا عليهم هذول. فبقول لك كل المواقف هاي اللي بتحكي فيها اللي في حياتنا ما كنا متوقعين إنه تصير عندنا في الضفة الغربية صرنا نشوفها.
1: طب أخي محمد، على فرض إنه هؤلاء يستمعون إليك الآن، شو رسالتك لإلهم؟
0: بقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنت جاي، ربنا قال قطع الأناق ولا قطع الأرزاق، أنت جاي تطب في رزق عالم. يا أخي لو جيت علي قلت لي أنا زلمة محتاج، يعني خلينا نفترض إنه أنت زلمة محتاج، لو جيت علي قلت لي أنا زلمة محتاج وطالب مساعدتك، أنا ساعتها ما مقصر معك. يعني إحنا سوت على مصالح تجارية لسه الدنيا بخير، بنوقف مع الناس، خاصة واحد زي يعني ناشط على السوشيال ميديا ما بتركش حدا، وعمري ما فشلت حدا إجا دق بابي. أما تيجي تهددني إحنا خاوة ما بندفع، لو بدي أخسر مالي كله مش بس محلاتي، ولو بدي أخسر كل ما أملك، خاوة شيك الواحد ما بندفع.

0: تعال بالطيب بالخاطر خذ حبات عيني. فأنت جيتنا بطريقة غلط، هذا موقف غلط، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. اللي بتضر يا بتطب في رزق العالم وفي محلات الناس اللي قاصدين باب الله. طب هذا محل تجاري بصرف على 8 أشخاص غير الموظفين اللي بيشتغلوا فيه، 8 أشخاص اللي هم عائلتي. أنت بتطب في رزقهم، هذا الثمانية، هذا غلط. والحمد لله على كل حال، يعني أنه وصلنا لحال ما بتوصف، ما بنوصف، يعني العقل نفسه ما كان شيء يتوقع هيك شغلات تصير معنا في بلادنا. وربنا يصلح الحال يا حج، والله ما نعرف بدي أحكي لك.
1: على أمل بالفعل أن تقوم الشرطة الفلسطينية، وعادة تقوم بواجبها بكل ما يتعلق بالجنائيات على الأقل، نتمنى أن يحصل ذلك أيضا في هذا الملف، وأن يتوقف وتتوقف هذه الأعمال. محمد العمور صاحب مصلحة تجارية من الخليل، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: أهلا وسهلا عليكم.
1: الحديث عن الخاوة والإتاوة، قبل قليل الشرطة أصدرت بيان عن الخاوة في داخل هنا، ومليون شيكل خاوة تحت التهديد، اتهام 3 من إكسال والناصرة بسلسلة تهديدات وإلقاء قنابل. نخرج إلى فاصل وثم نواصل.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: זכית ברבע מיליון שקלים.
5: באמת?
4: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
2: בעד פישנקו אשתרק פייס ללאנדימאם אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי ממנוע אלבי למן הונדונה 18 עם المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
6: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
7: نزار كلينيك،
8: بشرتك تستاهل الأفضل.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
11: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
12: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
11: تعال مندبرها.
13: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
15: تذكر

0: سفر غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: عليكم من جديد. أرجئ هذا الأسبوع الدفع بمخطط هيكلي لتوسيع بلدة جداد المكر، كان سيزيد من مسطحها إلى نحو 12 ألف دونم، وأن يرفع عدد السكان بنحو 6 أضعاف، وذلك في عقاب تحرك وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ضد المخطط. وأدعى بيان صادر عن حزب الصهيونية الدينية أن التوسعة كانت ستضر بالاستيطان اليهودي في الجليل. بداية نذهب إلى عبيد عبيد القائم بعمل رئيس المجلس المحلي في جديد المكر، أهلا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ فرات، هلا بيك.
0: يعني هذا التوجه، هذا التعامل، هذا الإلزام أو ما تقوم به ستروك يعني ليس بجديد، وعلى ما يبدو هو يعني نقطة بداية لكثير ما سنشاهده في الفترة القريبة.
1: مظبوط، صحيح. للأسف الشديد هاي الوزيرة وأتباعها عم ببثوا سم العنصرية، سم العنصرية منشر، بس سم مركز، تركيز تبع السم بكل المجتمعات الإسرائيلية. وهي بلشوا عنا وبمجد الكروم، يعني اللي عملوه بمجد الكروم تعدى كل الخطوط الحمراء، كل الحدود. أما بالنسبة لنا إحنا جديد المكر، فهي بعرف شو طلعت بهالبيان وكيف حكت وعلى إيش تكلت وأصلا شو المعلومات اللي عندها ما بعرف. إسا جايين على انتخابات وكل إشي ضد العرب، كل إشي بيأذي العرب وكل إشي بيخرب على العرب. هي طبعا بيجيب لها صوات، هذا إشي مش عم بجدد لحدا معلومات، بيجيب لها صوات أكتر من العنصريين اللي زيها. إحنا عنا عم نشتغل على الخرطة الشمولية صلنا 5 سنين 6 سنين، بهالثمان سنين اللي إحنا فيهم بالمجلس. الخرطة الشمولية نعم هي بتوسع مسطح البلد، يعني إحنا من شنو يعود الأرض اللي هي تابعة لأهل البلد من حكلائي لعمار، عندنا من الشمال، عندنا من الجنوب، وعندنا من غربة. بالجنوب هي قضية طنطور اللي كلكم بتعرفوها، تمال 1105. تمال 1105 فهي إجت هاي الوزيرة، هي إجت قصدت وقف قضية طنطور، يعني هي هاجمت الخارطة الشمولية وقصدت وقف وقالت وقفنا خريطة طنطور، لأنه خريطة طنطور هي يعني إنجاز رائع جدا لأهل البلد، يعني ما فيش مثله مثيل هذا الإنجاز. فهي يعني قصدت تقول أنه أنا وقفت خريطة طنطور، فالحكي مش مزبوط، الحكي كذب، لأنه إحنا مكملين بخريطة طنطور، إحنا قربنا نخلص خرائط بتسوى على الشوارع وبتوح مجرشيم وكل هاي الشغلات بطنطور. وبستة عشرة عنا يشيفات هتنعام مع مسرات شيكون والشركة اللي بتدير هذا المشروع، فإحنا مكملين. وعلى فكرة نزل مخراز كمان، يعني في مخراز صار نازل بقضية طنطور، فهي بعرفش عايش بتحكي شو وقفت شو ما وقفت ما بعرف. باقي التوسيع الخرطة الشمولية شمالا وغربا هاي بعد التقنيه لوف كده، احنا عم نشتغل عليها 1400 1500 دلم نحول من حكلائي لعمار، احنا عم نشتغل عليها مع مخطط من تل أبيب، وكان عندنا جلسة نعم بثمان الشهر مع البعداء محظوظية، لانه احنا طلبنا هاي الجلسة عملنا بعض التغييرات في الخرطة الشمولية شمالا وغربا. هي الوزيرة هاي عندها جمعية اسمها ليفها قليل، يمكن لتهويد الجليل، بدت الجليل كله يكون أغلبية ساحقة يهود.

0: فاعترضت زي ما أي إنسان من جديد المكر من أي جمعية أي بيقدر يعترض على هاي الخارطة يعني. فيش مشكلة اعترضت. المفروض يكون عندنا الجلسة الجاي إحنا ندون يعني نبحث الاعتراض تبعه واعتراض غيرية مع الوعداء محوزية والمتخنين تبعنا ورئيس مجلسنا وأنا ونشوف كيف يعني شو إذا في أي مشاكل بالاعتراضات نحلها إذا لا نرفضها. فإحنا قررنا إنه الجلسة الجاية تكون بعد الانتخابات. هاي هيك لمحة عامة يعني عن
1: وهذا أفضل طبعاً تكون بعد الانتخابات ولكن الأمر
0: أما تعلق شغلي بس
1: بمن هي الحكومة التي والتوليفة التي ستكون
0: دي يا أستاذ فرات تيجي وحدة مخرفني من هالشكل لا بتعرف تقرأ خريطة ولا بتعرف يمكن تقرأ مكتوب تقعد تطلق يعني تصدر هيك شغلات هي عملتها أو ما عملتها عشان تجيب أصوات يعني عيب بشرف عيب إنه تكون واحدة منها شكل وزيري بأي حكومة كانت يعني حكومة إسرائيلية أو أي حكومة بأي دولة تكون واحدة من الشكل وزيري فاهم شو هاي مصيبة هاي كارتي هاي الوزيري يا زلمة
1: نعم ويعني وهل نعول على أي حكومة قادمة إن كانت نفس الحكومة أو حكومة أخرى
0: اسمع بعد 8 سنين بالمجلس المحلي بطلنا نعول على إشي بس بلا أهون من بلا سامع يعني أجي هقول لك إسا الحكومة اللي كانت قبل هاي كانت عاطلة مع مجالسنا وهو أهم إشي المجالس كانت عاطلة مع مجالسنا وكان لا كانوا مناح ولليوم في ميزانيات من هذيك الحكومة السابقة وبديش أفوت أكتر للعمق أنا بس بلا أهون من بلا يعني هاي الحكومة اللي إسا موجودة مع هذا سموتريتش وبنغفير هاي كارثة وإذا هدول الجماعة كملوا أنا بقول لك من هون أستاذ فرات المجالس المحلية تسلم المفاتيح وينطينا العافية لأنه يعني بهذا الوضع الصعب الواحد يكمل صعب جدا جدا لا ميزانيات ولا أمن وأمان ولا توسعات ولا تطوير ولا شيء حتى المصاري اللي لازم يحولوها كل شهر عم بنزلوا منها مليون واثنين مليون وبتتصل للوزارات يعني أضرط متأسف على التعبير يعني بيجوا لا دول أصغر موظف مفكر حاله وزير حكومي
1: وضحت الصورة عباد القائم بعمل رئيس مجلس محلي جديد مكر شكرا لك
0: يا هلا بيك استاذ فراتي هلا
1: يستمع وينضم الينا صائب منصور اللجنة الشعبية في جديد المكر واصحاب الاراضي اهلا بك
2: اهلا عليكم
1: استاذ صائب يعني نستمع الى ما يقول عباد يعني هناك ستستمر محاولات السلطة المحلية للقيام بهذا المخطط ولكن من جهة اليمين واليمين المتطرف لديه اجندة وعلى ما يبدو سيقوم بتنفيذها
2: طبيعي يعني هي المهزلة هي إنه الخريطة الهيكلية أقرت في 9/25 بالضبط قبل سنة أو نفس الوزيرة كانت يعني إنه الموظفين ضحكوا عليها وما قالوا لها شو عم بيساووا طبعا هون في برنامج حزب سموتريتش أو الصهيونية الدينية يعني معروف حزب استيطاني عنصري يدعو للفاشية أصلا مش بس يحاول الفاشية يدعو للفاشية بكل قوته الهدف هون كان إنه مكاسب انتخابية في هاي المرحلة بالذات موضوع الاستيطان في مجلس كرو موضوع الاستيطان في النقب وهي الخريطة الهيكلية يعني وجدوا بعض الجواكر يطلعوها لتطوير أجندة الانتخابية بس مش هون الخطورة إنه في اللحظة اللي موضوع بهذا الحجم إنه خطة أقرت قبل سنة على نفس الوزيري ويتم إلغاء أو هو مش إلغاء تأخيرها هذا بقول إنه في بنية في إسرائيل أصبحت حتى الوزير القادم لا يستطيع تغيير بشكل فوري يعني أول ما يفيق الصبح بعد الانتخابات ويصير وزير يقول أنا بدي أرجع خريطة الهيكلية تاعتي جديد المكر مش هيك الموضوع أصبح في إسرائيل إنه كل الحكومات مش مهم أي حكومة تكون في عند الخطورة أي محاولة خطورة لذات يعني أي محاولة لتطوير في المجتمع العربي يتم صده في المجتمع اليهودي المجتمع اليهودي بكامله ضعوه بمعظمه عشان يكون صادقين يتجه مع حكومة فاشية مع عدم إعطاء الميزانيات

0: مع عدم تطوير الأراضي. فعشان هيك يعني أنا يعني لما منعول على حكومة أو يعني أهون من حكومة لا لا يمكن التعويض. صحيح إنه في حكومات فاشية غامرة، بس الحكومات اللي بتيجي بعدها بتخاف كمان لأنه مجتمعها كمان فاشي. فهون الموضوع، فيعني بنشوف إنه الموضوع إنه هو انتخابي بحت يعني أكيد. بالرغم من هو أجندة سموتريتش، يعني سموتريتش قبل يومين بيقول بفضل الوزير أوريس ستروك تم إيقاف البرنامج، يعني خطة هذا تهديد للاستيطان اليهودي في الجليد. هو بقول بدنا نكرر الثورة اللي عملناها في الضفة الغربية بالشمرون، يعني راح نعملها بالجليل فأنا برأي يعني بشوف إنه التهديد اليوم هو مش لأنه مجرد انه انتخاباته بتمرق تاني يوم، تهديد لانه كل المجتمع الاسرائيلي بيشوف اللي بيشوفه سموتريتش يعني، والخلافات الداخليه اللي بيناتهم هي يعني لا تمسنا بشكل مباشر. يعني اللي بغير نتنياهو مش راح يكون احسن من نتنياهو، ممكن يكون اكثر ليبراليه، ممكن يكون شوي اقرب مثلا لاوروبا وامريكا من نتنياهو، بس يعني ما نعول على تغييرات في الحكومات الاسرائيليه.
1: وضحت الصوره صائب منصوب. نريد ان نشكرك اللجنه الشعبيه في جديد المكر واصحاب القاضي. شكرا عزيزي.
0: تسلم شكرا لك.

0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
12: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟

0: لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
5: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
9: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
10: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
11: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
12: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
13: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
14: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب 27 عشرة حاضرين ومؤثرين.
15: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
16: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أخليت الليلة الماضية البولة الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم من المستوطنين بعد 5 أيام من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة التي نظمها أهالي البلدة رفضا لإقامتها. وجاء الإخلاء عقب إعلان الصندوق القومي اليهودي ككال إصدار تعليمات بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع. في حديث لراديو ناس قال رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم رؤوف حمود إن الاستيطان مشروع حكومي واسع يتطلب اليقظة، داعيا إلى وضع خطط لمنع تكرار تجربة مجد الكروم في بلدات عربية أخرى.
17: رغم أن المواطن العربي يحترم القانون، موجود على أرضه، محاصر، لا يستطيع أن يتوسع، مع كل ذلك يريدون محاصرتنا واعتبارنا كخطر أمني وليس فقط خطر قومي وخطر ديموغرافي. العربي في مجد الكروم بصعوبة يستطيع بناء، بالمقابل يريدون إحضار مستوطنين من الضفة الغربية لبناء بؤر استيطانية، وهذا ما رفضه أهل مجد الكروم، ويجب أن نبقى يقظين ومستوطنين.

0: مستعدين. المطلوب الآن منا جميعا وخاصة من رؤساء المجالس العربية ومن قيادة لجنة المتابعة أن تضع برنامجا فعلا للتصدي لمثل هذه الهجمة، وأعتقد أنها لن تكون آخر محاولة لإقامة مثل هذه البؤرة.
1: في السياق قال الرئيس المشارك لحزب لكلنا مكان نولي جرين إن إخلاء المستوطنين جاء نتيجة التحرك الشعبي والمشاركة اليومية في الفعاليات الاحتجاجية. في حديثه لراديو الناس اتهم لجرين الوزيرين بتسلل سموتريتش وإيتمار بن غفير بالعمل على تهويد المناطق العربية ونقل النموذج الاستيطاني من الضفة الغربية إلى النقب والجليل.
2: והדבר הזה ימשיך לקרות, אבל אני חושב שהוא יתקל בהתנגדות ובמחאה, משום שאנשים כבר מבינים שזה קורה. אבל לצערי, אפילו יושב ראש קק"ל שקיבל בסופו של דבר את ההחלטה הנכונה להתנגד לזה, התראיין מספר פעמים ואמר, אני גם חושב שצריך לייעד את הגליל. הוא אמר בעצמו, ואגב, הוא איש מפלגת הדמוקרטים, לצערי, אבל הוא אמר, יש אחוז גבוה מדי של אזרחים ערבים בגליל. זה דבר רע מאוד להגיד.
1: أعلن حزب الصهيونية الدينية فتح باب التسجيل لتشكيل نواة استيطانية جديدة في النقب والجليل ضمن خطة قال إنها تهدف لاستخدام مليون يهودي وإقامة 40 بلدة وعشرات المزارع وتوسيع بلدات يهودية قائمة. قال رئيس الحزب وزير المالية بتسلل سموتريتش إن إسرائيل على بعد خطوة من فقدان السيطرة على النقب والجليل، معلنا إطلاق خطة سماها نعم نهود وتهدف بحسب قوله إلى تعزيز الوجود اليهودي في المنطقتين. أعلن رئيس مجلس الشبلي أم الغنم حاتم شبلي دعمه لحزب عثمة يهوديت خلال لقاء مع الوزير إسحاق فاسر لاوف، وذلك بعد يوم من مشاركته في لقاء مع رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت. في حديثه لراديو الناس قال شبلي إن دعمه جاء على خلفية ما قدمه فاسر لاوف للمجلس المحلي من ميزانيات ومشاريع خلال فترة عمله وزيرا.
3: من أول يوم أنا استلمت المنصب كرئيس سلطة محلية توجهت للسيد يسحق واسرلوف. يسحق واسرلوف من أول يوم بلشت نشتغل بالمجلس وهو يدعم مجلس الشبلي أم الغنم. الميزانيات اللي وجهها للشبلي أم الغنم ولا أي وزير وجهها السيد يسحق واسرلوف. كل شغلة تصير معنا بالمجلس وكل مشروع نعوزه نتصل لعنده، وهو اللي كان حدنا ويميننا كل الوقت.
1: تعقد المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم جلسة ختامية في محاكمة الصحفي سعيد حسنين بعد نحو عامين على بدء القضية. ومن المقرر أن يقدم محامي الدفاع نمير دليبي مرافعته الختامية ردا على أدلة وادعاءات النيابة بشأن التهم الموجهة إلى حسنين، فيما دعت حملة التضامن الشعبية لحضور الجلسة ومؤازرته. أعلنت شرطة لواء الشمال أنها ستقدم لائحة اتهام ضد 3 أشخاص من إكسال والناصرة بشبهة ابتزاز أحد سكان إكسال ومطالبته بدفع مليون شيكل تحت التهديد. وبحسب الشرطة بدأت القضية أثر خطأ في تسجيل قطعة أرض عقبه تهديد لصاحبها وأقاربه وإلقاء قنابل على منازلهم قبل اعتقال المشتبه بهم بعد تحقيق استمر فترة طويلة. أعلنت شرطة إطلاق قذيفة مضادة للدروع من طراز لاو باتجاه منزل في جلجولي دون وقوع إصابات. وقالت الشرطة إن القذيفة سرقت من الجيش الإسرائيلي وإن خلفية الجريمة جنائية، فيما تتواصل عمليات البحث عن مشتبهين دون الإعلان عن اعتقالات. تشهد الضفة الغربية تصاعدا في جرائم فرض الإتاوة المعروفة بالخاوة، حيث تطالب عصابات أصحاب المصالح والمقاولين والتجار بدفع أموال مقابل عدم الاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم. في حديثه لراديو الناس قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي زرقات إن هناك محاولات لنقل أنماط الجريمة من الداخل إلى مدن الضفة الغربية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تتابع تصاعد هذه الظاهرة.
4: كان محاولات لنقل ما جرى في الداخل إلى مدن وقرى البلدات، وكانت بعض العصابات تحاول الوصول وما زالت تحاول الوصول إلى مدن وقرى وبلدات الضفة، لكن كان هناك رد بضربة من حديد من قبل الأجهزة الأمنية لهؤلاء الأشخاص، ومنهم من حاول إطلاق النار وقام في بعض الحالات بإطلاق النار باتجاه الأجهزة الأمنية أثناء ملاحقتهم. لكن نحن لدينا خطة، لدينا جهد كبير من أجل منع نقل التجربة في الداخل إلى مناطق الضفة الغربية.
1: بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مناورة مفاجئة مشتركة لهيئة التكنولوجيا واللوجستيات وقيادة الجبهة الداخلية في عدة مناطق وتستمر حتى ساعات الظهيرة. قال الجيش أن المناورة تختبر الجاهزية لسيناريوهات عملياتية مفاجئة واستدعاء قوات الاحتياط وآليات اتخاذ القرار، مؤكدا أنها مخططة مسبقا ولا ترتبط بحادث أمني.

0: تواصل فرق الإنقاذ في مدينة غزة البحث عن عشرات المفقودين والعالقين تحت أنقاض مبنى سكني متضرر من قصف إسرائيلي سابق انهار فجر أمس. وأفاد الدفاع المدني بمقتل 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن عمليات البحث تواجه صعوبات بسبب نقص الآليات والمعدات الثقيلة، فيما قد ترتفع حصيلة الضحايا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير بدعوى عدم التزامهم بتعهداتهم تجاه واشنطن. وفي السياق أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر بأن واشنطن رفضت منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول، ما سيمنعه من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها، مؤكدا أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. أضاف ترامب أن واشنطن تلقت مؤخرا اتصالات مباشرة من الإيرانيين دون الكشف عن مضمونها أو توقيتها. في سياق أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع الأسبوع المقبل مع قادة دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث مناقشة اقتراحات أمريكية لوضع استراتيجية للمرحلة التي تلي انتهاء الحرب. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة فوق معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا وحارا، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. يتوقع أن يشهد الطقس غدا تغيرا ملحوظا مع هطول أمطار محلية في شمال البلاد بالتزامن مع هبوب رياح نشطة. ختام النشرة، عودة للزميل فرات نصار في غرفة الأخبار، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
4: أحلى صباح من

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. وساعة ثانية من غرفة الأخبار اليوم الخميس 10 دقائق بعد الساعة 10. كنا قد طرحنا موضوع مئات ملايين الشواغل لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أين هي ولماذا تم تجميدها ولم تستغل من قبل شرطة إسرائيل؟ أموال أعيدت للخزينة. وأيضا كنا مع تجميد مخطط توسعة إجداد المكر، سلطنا ضوء من جديد على ستروك وما تقوم به هذه المستوطنة. وأيضا مليون شيكل خاوة تحت التهديد، اتهام 3 من إكسال والناصرة بسلسلة تهديدات وإلقاء قنابل. إذن هذا ما كان في الساعة الأولى، بينما في الساعة الثانية نعود ونذكر إن كنتم من العالقين في أي حركة سير أو ازدحام مروري يمكن التوجه إلينا بإحاطة. وأيضا سنكون معكم عدة ملفات ومواضيع في هذه الساعة.

0: مطالبة لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الأخوة والتسامح في عين جرار بلدية أم الفحم ووزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل لمعالجة أزمة الطريق المؤدي إلى المدرستين، وحذرت اللجنة من أن الازدحامات المرورية الشديدة خاصة خلال دخول الطلاب وخروج الطلاب تشكل خطرا على سلامتهم، مطالبة بإيجاد حل جذري وآمن قبل وقوع أي إصابة. نكون مع ناصر محميد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الأخوة والتسامح في مدينة أم الفحم. أهلا بك.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. أهلا بك.
0: بما أنه إحنا راديو، ياريت لو توصف لنا الوضع هناك اللي نتخيله ونتصوره.
1: صراحة الوضع جدا خطير، غير مريح ومقلق للغاية، بعد معاناة اللي إحنا بنعاني منها من فترة أكثر من 3 سنين، لأن المنطقة قاعدة بتكبر من سكان ومن عدد طلاب، واللي زاد الإشي عبء وزيادة صار علينا هو قضية إنه بلدية أم الفحم افتتحت 6 روضات في المنطقة دون أن تأخذ بالاعتبار إنه الشارع لا يستوعب باستقبال 2000 طالب من جيل 3 سنوات حتى جيل 16.
0: طب عمليا هذا توسع، هذا بناية، هذا استثمار للبشر من خلال الحجر، ولكن السؤال الذي يطرح برأيك ومن توجهك بأنه لا يوجد خطة لهذه التوسعة، خطة بنى تحتية تتناسب مع هذا التوسع؟
1: نعم، أول إشي إحنا طلبنا هو ليس انتقاد هدام، بل هي مطالبة شرعية. بلدية أم الفحم خططت إنه يكون مدارس إعدادية وابتدائية وروضات في المنطقة، ولكن على ما يبدو أن المسؤولين غاب عن بالهم إنه هاي المنطقة بدها تستوعب أقطاب حياتية ومسكان وطلاب وأهالي، فما خدوش بعين الاعتبار إنه من المفروض يتم تعبيد وتوسيع مدخل المدارس الذي يستوعب أكثر من 2000 طالب. نعم، كان هناك غاب عنهم قضية التخطيط والتفكير، على ما يبدو أنه قسم الهندسة مش صاحي لقضية هاي الإشكالية. فاليوم إحنا منعاني من قضية ليس ازدحام، بل المنطقة بطلت تستكفي بالوضع الحالي، فعلى بلدية أم الفحم ووزارة المعارف أن تكون بشكل سريع لحل المشكلة قبل لا سمح الله أن يصير عندنا أي إشكالية أو نفقد حياة واحد من طلابنا. الوضع جدا خطر.
0: وعمليا المطلب الآن في حال أن البلدية لم تأتي بحل، وحل مثل هذا يحتاج لفترة طويلة من التخطيط وأيضا التنفيذ على أرض الواقع.
1: حسب رأيي أنا مقاول قبل أن أكون في سلك التعليم أو متابع لسلك التعليم في مدارسنا، عندي الخبرة. نعم، في حل خلال 3 أيام، في حل جذري. بالإضافة قبل 2 سنين أنا أخذت وعد من قسم الهندسي من رئيس بلدية أم الفحم، كان تاريخ 28/11/2023 حين طلبنا تنظيف حواش الطريق. هناك تم عرض علينا خارطة لتوسيع شارع خلال سنة قبل ما يفتتحوا الروضات. هذا الإشي ما تم، افتتحوا الروضات قبل المباشرة بعمل توسيع الشارع. نعم في تخطيط، ولكن ما في مبادرة، والإشي زاد علينا عبء. من طالب بلدية أم الفحم بحل جذري، والحل الجذري أنا بقول لك خلال 3 أيام باستطاعة بلدية أم الفحم إنها تزيل الخطر عن طلاب مدارس عين جرار.
0: طب يعني إذا إحنا كنا توجهنا للبلدية ولكن رفض للرد، ولكن بما معناه لمحوا الرد تبعها إنه الأهل ينتبهوا على أساس ما يقع حوادث هناك، يكون انتباه أكثر، يعني برأيك هذا رد من البلدية، هذا تعامل من بلدية مسؤولة كبلدية أم الفحم؟
1: أنا لا أستغرب الرد، هو غير مسؤول، هو تهرب من المسؤولية، لأنه في مكاتب خطية إحنا أخذناها بالتزام منهم على قضية حل. بلدية أم الفحم التكثيف أو الميزانية اللي كانت مرصدة لهذا الشارع على ميده استغلتها بمحل ثاني، تقدرش تفصح عن ذلك. اللي بيقدر، اللي مش مخبي إشي بيقدر يطلع. أنا ما بلاحق حدا، ولكن أنا بطالب بلدية أم الفحم فرض عليها تعطينا خدمة وحل لمنطقة لا تستقطب ولا تتسع لألفين طالب. المنطقة بدها شغل، بدها شوارع، وبدها عمل، مش ما نردش على التلفونات ونيجي نقول انه احنا قاعدين بنشتغل ومنلاقي حل. اللي بدي لك حل

0: يطلع يشتغل على الساحة. أنت اليوم مجبور تحمي 2000 طالب اللي أنت وسعت المنطقة تعليميا ولكن ليس ثقافيا ولا نظاميا.
1: يعني بنيويا حيث بنى التحتية أستاذ ناصر، أعتقد أنه تلك المنطقة أيضا في الطريق التوجه إلى مدرسة تلال من النفايات المتراكمة. يعني صلحني إذا أنا غلطان، بتأمل أن البلدية نظفتها.
0: أنا بدي أقولها بالعربي، استحيت على حالي إني أودي صور بتورجي كديش أم الفحم تفتقد للنظافة وبالذات شارع عين جر مدرسة عين جرار. والله إني ترددت لأنه انتقال إكران بناء ليس هدام. الإشي مخزي للأسف، إني بتخرف بهاي. الشارع الذي يوصل بمدارس عين جرار مليء بالمزابل، ولكن ما كنتش بدي أطرق لهاي النقطة لأني أنا أطالب بتوسيع وبتخرف عن قضية افتتاح 6 روضات. هذا الإشي لصالح بلدية أم الفحم، ولكن هذا لا يعني بسمح لك أنك تخلي مدخل لمدرسة أو لمدارس أو شارع. احنا بنتخرف على شارع بربط المدارس وبنتخرف على الساحة اللي تستوعب اللي بصير فيها قضية الازدحامات. صرنا نتخرف عن انه فيش عندنا شارع يستوعب الطلاب، وفيش عندنا شارع اللي هو يقدر يمشي عليه الطلاب بسبب مواكب سيارات خربانة والمزابي والأوساخ التي تملأ الشوارع والأرصفة.
1: هل ممكن أن تشهد عند كل منطقة تصعيد من الأهالي، يعني بالذات بعد ما استمعنا إلى أو رفض بلدية أم الفحم أن يكون هناك ناطق يطلع يرد على كلامك؟ هل هناك نية ربما للتصعيد، للتظاهر، لرفع لافتات أمام البلدية؟
0: نعم، إذا اتطرق الأمر رح يكون الإشي على مستوى بلد، مش بس على مستوى حي، لأنه الموضوع صار يقلق كمان السكان. لأنه هاي المنطقة اللي ما بيعرفهاش، في منطقة اسمها الشكون قطين الشومر عين جرار، هاي كبرت ب5000 مواطن بشكل بخلال 3 سنين، وليت أم الفحم كانت نايمة ما فكرت إنه بتفكروا الناس دي ينزلوا بالباراشوت ويتعلموا لحالهم والشوارع تفتح لحالها. فلما يقبليت أم الفحم قسم هندسي نايم مش موجود، أقف هو معدوم مش غير موجود. يعني قسم الهندسي اليوم إذا أنت بتتوجه لبلدية أم الفحم فيش فيه إلا واحد اسمه خالد أبو فروة، ما فيش غيره اليوم، ما فيش لك عنوان عشان تتوجه. فلهذا السبب أوصل فينا لطريق مسدود إنه ما نلاقيش أذان صاغي لشان نقدر نأخذ مشاريع أو إن إحنا نقدر نطور البلد. فرح يكون اجتماع على مستوى حي وعلى مستوى لجنة أولياء أمور وأهالي وأمور طلاب إذا بلدية أم الفحم ما قامت بطلبنا الشرعي والانتقاد البناء ليس الهدام. فبتأمل أن يكون أذان صاغي اللي ما كبلش يطلع يحكي ويعقب يسمع شو إحنا بنحكي. إحنا إيدينا وإيديهم، بدنا نلاقي حل، مش جايين ننتقد بعض. لو لقينا أذان صاغي من بلدية أم الفحم لما توجهنا للإعلان.
1: طيب، ونحن سنتابع. ناصر محميد، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الأخوة التسامح مدينة أم الفحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم على المتابعة. أنا بيك، سلامات.
1: نخرج إلى فاصل ثم نواصل.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24.90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19.90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44.90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10.90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14.90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
3: אראלה, את צוחקת?
2: לא.
3: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
2: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
1: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי למן הונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו אדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
7: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
8: كورونا بالاعتراف
9: وقالنا بالنقب
8: بتهجروا
9: غيابنا
8: كلفنا
9: ب27/10
8: حاضرين ومؤثرين.
10: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الالاف سامعينا بنفس هاي اللحظه، يعني اعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال اذا انتم جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الان على 054-995-1717 واحجزوا اعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: عدنا لكم من جديد. تشهد حجوزات السفر خلال شهر أيلول ارتفاعا ملحوظا بعد انتهاء ذروة الصيف، إذ أظهرت بيانات منصات السياحة زيادة الحجوزات بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي، مع انخفاض نسبي في الأسعار وتراجع الازدحام. وتصدرت إسبانيا الحجوزات، تلتها اليونان وإيطاليا، فيما سجلت بعض الرحلات انخفاضا كبيرا في أسعار التذاكر مقارنة بأشهر الصيف. إبراهيم تطور، وكيل سياحة، أهلا بك.
1: يسعد صباحك صراط انت والمستمعين والمستمعات.
0: يعني اخ ابراهيم، اذا تحدثنا عن المجتمع العربي من بين هاي المعطيات، كيف كان وضع المجتمع العربي في فترة الصيف او العطلة الصيفية؟
1: شوف، المجتمع العربي اكثر، خلينا نقول، كان في رحلات لاوروبا او لشرق اوروبا، خلينا نقول اللي هي رحلات منظمة اكثر. طبعاً بغض النظر من كان ممكن كمان في عائلات تانية اللي أخذت أوروبا لحالها بنشاط شخصي، أو باكيجات أو الرزم السياحية اللي كانت معروضة في دول أوروبية زي دول الحوض البحر المتوسط، خلينا نقول أكثر شيء اليونان وقبرص.
0: وفعلاً أستاذ إبراهيم، عم نلاحظ إنه الرحل المنظمة هل هي عادت وتصدرت يعني، وشو السبب؟ لأنه كثير بنسمع من مواطنين إنه نعم نتوجه برحلة منظمة أفضل يعني، ولكن هناك آراء أخرى، ولكن ما السبب بالتوجه أو العودة

0: إلى الرحلات المنظمة؟
1: يمكن هاي السنة بالذات أكثر رحلات المنظمة كانت وفقا لأنه الطائرات الثانية أو خلينا نقول الرحلات كانت منظمة عن طريق شركات محلية وطائرات إسرائيلية، يعني بما أقصد غاركية إسرائيل أو العالم. والوجهات اللي كانت متجهة إلها كانت هي عمليا أوروبا الشرقية، خلينا نقول زي البوسنة الهرسك، باتومي وترابزون وألبانيا وكوسوفو، هدول يعني المحور كان خلينا نقول، أو هدول أكثر رحلات انباعت السنة في موسم الصيف. والسبب كان زي ما حكيت لك إنه الشركات الإسرائيلية يعني فيما لو حصل أي فجأة ما طلعتش الطيارة، طلعت الطيارة، إنه الإشي يعود للزبون أو للمشترك بالتعويض أو بعدم الدفع أو يعني ممكن يحصل فيها. فهاي كانت هاي بحكي على الوسط العربي. طبعا الوسط اليهودي يختلف اختلاف كل عنا، رحلات منظمة في دول تانية، دول مرة أوروبا ودول أمريكا أو أمريكا اللاتينية، اليابان، آسيا، يعني مختلف جدا. احنا اللي كان التركيز تبعنا في الوسط العربي على هذه المناطق كرحلات منظمه، وبما في ذلك طبعا زي ما حكيت الرزم السياحيه الموجوده في المنطقه او باكيجات اللي هي رزم اوتيل وطياره، وانت بتدبر نفسك في المنطقه او المدينه اللي انت بتنزل فيها، كان ميلانو او كان روما، باريس، لندن، وطيب. هاي كانت السنه.
0: استاذ ابراهيم، اذا ياتي من يقول الان ربما هي فرصه الان للتوجه الى مناطق على الاقل من حولنا، الى جمهوريه مصر بالذات، الى شبه جزيره سيناء، الى الاردن، هل بالفعل الان الاسعار تختلف؟ وخاصه انه نحن ما زلنا وكاننا يعني حتى بالشهر القريب في فصل الصيف واجواء فصل الصيف، فهل بالفعل تنصح بذلك؟
1: نعم طبعا طبعا طبعا، شهر 9 وشهر 10 السعر تبع خلينا نقول شبه جزيرة سيناء اللي هو شرم الشيخ بالأصل أو الأكثر مبيعا خلينا نقول في الوسط العربي، فرقية بتقدر تكون في الأوتيلات الخمس نجوم المناح جدا ما بين شهر 8 وشهر 9 في عندك $100 في الشخص أقل شيء في الليلة. بحكي أنا
0: واضح
1: في الليلة، الليلة الواحدة.
0: نعم
1: هذا طبعا اكيد بيختلف بما الفرق، يعني في يعني العيل اللي كانت تكلف خلينا نقول 10,000 شيكل ممكن اليوم تلاقيها 6,000 7,000 شيكل، في عندك فرقيه ممتازه. يعني
0: بتنصح بالفعل التوجه الان ربما الى تلك المنطقه للي بيغضب؟
1: الصراحه في طلب كتير على هذه المناطق جدا جدا، ان كان يعني بقدر اقول لك مثلا العقبه بفتره شهر 9 تقريبا زيرو محلات، شرم الشيخ محلات. نعم تقريبا، يعني طبعا بغض النظر انه في اعياد اليهود او الاسرائيليين اليهود اللي في برضه باع في هذا الموضوع، بس قليل جدا، بس احنا بنستغل الفرص تاعيتهم جمعنا وبيطلعوا فيها. كمان نفس الشيء بالنسبه لسينا ده، يعني مثلا من يوم 18 او 19 شهر لحد 22 شهر مثلا في بعض الاوتيلات القريبه على الحدود ما فيش فيها غرف، بامبيك كان شتايجن برجر او شو اسمه ما في غرف مليانات فل. لقدام طبعا في عندنا نوابع شوي خفيف في طلب عليه، بس برضه ذهب عليها طلب السنه كان كتير، وطبعا شرم الشيخ حاليا يعني في بعض الفنادق متوفر فيه غرف وفنادق على مستوى عالي جدا طبعا، وفي فنادق اللي برضو صار عندها اكتفاء او فل.
0: طيب
1: في هذه المناطق طبعا.
0: جميل، ونحن سنتابع. نريد ان نشكرك على هذه المداخلة ابراهيم تطور، وكيل السياحة. شكرا جزيلا،
1: صباحكم بكل خير ان شاء الله. شكرا نهارك سعيد.
0: في مبادرة إيجابية كرمت وزارة التربية والتعليم قسم الشبيبة في مجلس المشهد المحلي بوسام التربية والتعليم للتماسك الاجتماعي والأمل المجتمعي والتميز في صناعة الأثر والمحتوى، وجاء التكريم تقديرا العمل الشبابي والمجتمعي في القسم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا توفيق سليمان رئيس مجلس المشهد المحلي. صباح الخير توفيق، معنا؟
2: ألو، السلام عليكم.

0: شيخ سليمان رئيس مجلس محل المشهد، صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور لك أخي العزيز فراد نصار طبعا، ولكل مستمعي راديو الناس على هذا اليوم الجميل، يوم الخميس المبارك إن شاء الله لنا ولكل مجتمعنا العربي.
0: جميل، يعني بماذا بالفعل يتميز، وما هي الإنجازات وما هي المشاريع التي نفذت وطبقت؟
1: طبعا أنا في هذا اليوم طبعا أختم الشهر الأول صديق العزيز بتولي فترة رئاسة الجديدة، والحمد لله اليوم نحن في المجلس المحلي المشهد فقط نشعر بفخر كبير، وخاصة بعد مشاريع كثيرة في هذا الشهر سبحان الله كرمني الله بإتمامها والبدء بها. وإذ تحدثنا نتحدث طبعا عن مشاريع اللي هي راح تكون مستقبل للمشهد، ومبارح كان عندي مجموعة طبيعة الحال من الدولة اللي كرمت وأعطت وقدمت، بحكي عن المنطقة الصناعية اللي هي راح تكون نبع خير ومصدر فخر للمشهد كله. لأول مرة في تاريخ المشهد راح يكون عندنا إن شاء الله منطقة صناعية تليق بالعصر الحديث على مستوى يفتخر به المشهد والجليل والمثلث والنقب، لطبعا راح تستقطب رجال أعمال من كل البلاد حتى يستثمروا في هذه المنطقة اللي راح تكون كمان مرة منطقة متطورة جدا جدا. وأيضا نحصل في الأيام القريبة على تراخيص لبداية بناء مدرسة الابتدائية، وهذا فخر واعتزاز لأن المشهد. وعندي برنامج طبعا اللي هو كان عندي مبارح، اللي أنا بشعر بفخر كبير بعد حصول قسم الشبيبة والشباب والمرسال الجماهيرية على وسام وزير التربية للتضامن الاجتماعي والأمل وبناء المحتوى طبعا لأوقات الفراغ لدى أبناء الشبيبة تحت اسم شبيبة تملأ الفراغ.
0: من بينها يعني مثل إيش؟ تعطينا مشاريع أو أمثلة؟
1: طبيعة الحال إحنا الشباب عنا في إلها مبادرات كثيرة، وعمليا أنا بحب أقول لكل المستمعين أنه في المشهد ما عنا فراغات وما عنا أوقات فراغ للشباب، ولذلك أنت بتعرف وكل الدنيا بتعرف أنه المشهد الحمد لله رب العالمين بلد خالية من العنف، قليلة العنف، وبقدر أقول خالية بسبب طبعا التأثير الاجتماعي وبسبب الفعاليات والنشاطات الموجودة. احنا اشتغلنا على تعزيز الانتماء والهوية والارتباط بالمشهد، احنا اشتغلنا على اكتشاف المواهب والطاقات وتحويلها لمبادرات، واشتغلنا على بناء علاقات وشراكات بين الشباب وبين المدارس وبين طبعا الجمهور. لما بحكي عن الجمهور بحكي عن شريحة الشيوخ والشباب والنساء، أعطينا الشباب طبعا صوت ومساحة حقيقية للتعبير والتأثير، وهذا موجود عندنا وهذا مهم جدا. كل الدنيا تعرف إذا احنا أعطينا هذا الجيل هاي المساحات وتفريغ طاقات المشهد طبعا تزدهر بهذا الشيء. طورنا مهارات عند القيادات، طبيعة الحال استخدمنا الإعلام والسينما والتكنولوجيا وحتى كمان المحطات الإذاعية المميزة مثل راديو الناس، وفرنا أطر آمنة وذات معنى للشباب. وطبيعة الحال الفراغ السلبي تقريبا صفر عندنا قللناه، كوينا العلاقات بين الأجيال طبعا، وطورنا الأحياء ودخلنا إلى كل شرائح المجتمع عندنا في المشهد، خلقنا ثقة كبيرة بين المجلس المحلي بين أقسام الشبيبة بين قسم المعارف وبين طبعا الجمهور والمواطن المشهداوي الحر.
0: ونحن سنتابع هذه السيرورة ونتمنى لكم النجاح، شكرا لك على هذه المداخلة.
1: وأنا بهذا اليوم طبعا أشكرك لأنك اهتمامك خاص في المشهد وفي كل طبعا القرى والمدن العربية. أنا بحب أقول لك أستاذ فرات أنه المشهد تميزت وتفوقت في هذا الباب، وعندما نلنا وسام وزير المعارف أستطيع أن أقول أننا البلدة العربية الوحيدة تقريبا في طبعا الدولة اللي حصلت على هذا الوسام لتفتخر المشهد، وأنا أفتخر طبعا بقسم الشبيبة وقسم المعارف وكل أقسام المجلس المحلي. الحمد لله لقد أتم وأعطانا الله هذا الإنجاز، وبعد عنا رح يكون في المستقبل القريب إنجازات كبيرة تزدهر المشهد بشبابها طبعا وبشيوخها وبأهلها، وإن شاء الله بتظلكوا صوت آمن ورسالة خير يا أستاذ فرات. شكرا جزيلا لكل أهلنا ولبلدنا ولسكان بلدنا، وصباح الخير للمشهد.
0: صباح الخير، شكرا. الآن نبحر معكم في تطبيق ناس، وفي العناوين المركزية والرئيسية الآن في تطبيق ناس، حاتم شبلي رئيس شبلي من الغنم، مجلس شبلي من الغنم، يقول لا أدعم حزب بن غفير لكنني أدعم فاسرلوف. هذا ما قاله شبلي، أن علاقته بالوزير بدأت منذ توليه رئاسة المجلس المحلي، مشيرا إلى أنه توجه إليه في قضايا تتعلق بشبلي من الغنم. وجاء هذا في مداخلة خلال برنامج هذا النهار.
2: من أول يوم أنا استلمت المنصب كرئيس سلطة محلية توجهت للسيد يسحق واسرلوف. يسحق واسرلوف من أول يوم بلشت نشتغل بالمجلس وهو يدعم مجلس الشبلي أم الغنم. الميزانيات اللي وجهها للشبلي أم الغنم ولا أي وزير وجهها السيد يسحق واسرلوف. كل شغلة تصير معنا بالمجلس وكل مشروع نعوزه نتصل لعنده، وهو اللي كان حدنا ويميننا كل الوقت. لما أنا أتوجه لأي وزير والوزير بدق بابه ويقول لي أنا بدعم وأشوف المشاريع تمشي بالشبلي بأم الغنم من أي وزارة تكون، أنا بمشي معه وبساعده وبدعمه. اللي بده مني من الشبلي يمشي معي أهلا وسهلا. أنا ما أروح ولا الواحد على البيت وأقول له امشي مع عثمان يهوديت ولا راح أعمل لهم دعاية ولا إشي. أنا بن آدم بمشي على مصلحة بلدي.
0: برشلونة يضرب بسباعية وأتلتيكو يكتسح أوساسونا.
3: يامال، يامال يلعب الكرة إذا للامين، إذا تصل بهذه الكرة كانسيلو. الله الله، ما هذه الروعة.
0: هذا في تطبيق ناس. أيضا في تطبيق ناس، مناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلي في أنحاء البلاد. تجري المناورة في وقت انتشت فيه عدة جبهات حالة من التوتر الأمني، كما جاء على لسان الناطق بجيش الإسرائيلي، وأكد أن سيكون هناك حركة أمنية في عدة مناطق. فبالتالي هذا الحديث يدور عن مناورة، عن تمرين عسكري أو تمرينات عسكرية. وأيضا هذا التسجيل الذي يكشف عن قضية خاوة بمليون شيكل في بلدة إكسال. نشرت الشرطة تسجيلا قالت أنه يوثق جانبا من التهديدات الموجهة للضحية، وجاء فيه إذا لم تدفعوا ستفقدون واحدين اثنين ثلاثة. هذا وأجرينا لقاء مع محمد العمور صاحب مصلحة تجارية من الخليل، تعرض للتهديد وفرض الإتاوة وإطلاق النار على المصلحة التجارية. قبل محمد كنا قد تحدثنا أيضا مع الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية الذي تحدث عن الظاهرة.
4: هناك محاولات مستمرة من بعض المجرمين لفرض بعض القضايا من إطلاق نار وغيرها، لكنهم يستغلون أولا اقتحامات جيش الاحتلال للقرى والبلدات، ويقومون أثناء وجود هذا الاقتحام، وكما تعلمون في حال الاقتحام لا وجود للأجهزة الأمنية في هذه الساعات التي يقتحم فيها الاحتلال القرى والبلدات والمدن. لذلك يستغل هؤلاء هذا الاقتحام ويقومون بإطلاق النار على المحال والبيوت في بعض الحالات. لكن نحن نعمل بجهد استخباري بمعلومات استخبارية لملاحقة مثل هؤلاء المجرمين وإلقاء القبض عليهم. كان محاولات لنقل ما جرى في الداخل إلى مدن وقرى البلدات، وكانت بعض العصابات تحاول الوصول وما زالت تحاول الوصول إلى مدن وقرى وبلدات الضفة، لكن كان هناك رد بضربة من حديد من قبل الأجهزة الأمنية لهؤلاء الأشخاص، ومنهم من حاول إطلاق النار وقام في بعض الحالات بإطلاق النار باتجاه الأجهزة الأمنية أثناء ملاحقتهم. لكن نحن لدينا خطة، لدينا جهد كبير من أجل منع نقل التجربة في الداخل إلى مناطق
0: الضفة الغربية. نستمع إلى ما قاله محمد العمور لغرفة الأخبار، هو صاحب المصلحة التجارية التي تعرضت للتهديد وفرض الإتاوة.
5: لم يتم تضح الصورة، لكن على الأغلب أنه من بلدنا نفسها، يعني مش من الخارج. أنا تعرضت لابتزاز قبل أسبوع، وبعده بيومين إجوا طخوا إطلقوا النار على المحل التجاري تاعي، وفي نفس الليلة رجعوا بعتولي بيحكولي كيف الوضع، يعني أنه بيأكد لي أنه هو اللي قام بإطلاق النار على المحل. ففيما بعد كمان رجع بعث لي بيقول لي إذا ما بدك تبعث مبلغ 10,000 شيكل بدي أعود أرجع وأعيد الكرة كمان مرة. فأنا طلبت المناشد على هذا الأساس. طبعا الأجهزة الأمنية كل احترام لهم، امبارح تم التواصل معي من ضمن مدير مخابرات محافظة الخليل ومدير الشرطة، وقعدت أنا وياهم يعني، وقالوا لي ما تقلق في الموضوع، احنا شغالين على الموضوع وإن شاء الله راح نجيب لك المجرمين بأسرع وقت ويتم توقيفهم عنا.

على أمل أن تكبح الشرطة الفلسطينية هذه الظاهرة وأن لا تتسع رقعتها أيضا في مناطق الضفة الغربية. هذا يأخذنا إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل.

0: العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-777.

تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loger في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة، وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية.

0: العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: يمال، يمال يلعب الكرة إذا للامين، إذا تصل بهذه الكرة كنسل. الله الله، ما هذه الروعة، ما هذه الطلقة، ما هذا السحر، ما هذه الروعة، بل ما هذه المبالغة. الله على الكرة، على الروعة، على التصويب الماضية والانطلاقة. أولمو الضربة، أولمو الكرة القائمة لمصلحة فريق برشلونة. العودة إلى بيدري، إلى جواو، جواو، جواو، جواو. الله الله الله الله.
1: إذن الزاوية الرياضية، ومع الاستفاضة والانتفاضة الكتالونية، وطبعا الفريق البرشلوني حتى الآن الأفضل في العالم، أليس كذلك فادي مصطفى؟
2: لوجستيا تنظيميا كله جاهز فعلا. برشلونة تسحق راسينغ ترانس سانتاندير 7-2. يعني بالأمس تخيلنا وسألنا، هل في البلاي ستيشن هاي القدرة اللي نراها فعلا، والتحكم والسيطرة والإتقان والتمرير المتقن؟ تعرف لما ينطلق الهجمة، يعني حين يقرر هذا الفريق يسجل هدف، لا شيء ممكن أن يمنعه. الانطلاقة من المركز، من الشمال، من اليمين، التناغم، التناسق، وهذا الجوع للهدف. يعني 1 و2 و7 أهداف، وبتحسه كأنه الفريق يعني كان لديه المزيد والمزيد. والله يعين، الله يعين من ينتظر الكلاسيكو، لأنه شاهد
1: من اليمين ومن اليمال،
2: اليمين ومن اليمال قوية. الله يعين اللي منتظر الكلاسيكو. وحكينا أنه طبعا اقترب بشهر 10 الكلاسيكو، وشاهدنا كيف عانى مع إلشي فريق ريال مدريد، وبأي أريحية برشلونة تفكك كل من يفكر أن يكون في الطريق. فبانتظارنا كلاسيكو رائع، قد يكون أحادي، ولكن الكلاسيكو دائما هناك قوانين خاصة. محليا طبعا نجوم العرب زاهي أحمد حمدي كنعان، محمد أبو رومي شاركوا في التعادل بين بير السبع ودينامو زغرب في الدوري تصفيات الدوري الاوروبي. طبعا نجوم العرب بتالقوا، والمباراه كانت 0-0 في نهايه المطاف. انتر ميامي بطل بكاس الابطال للمره الاولى في التاريخ، وكمان لقب لميسي، وكأنه يعني ينقص ألقاب. عمل يوم محليا في الممتازة في السابعة، كفر قاسم أمام فرسابة، مطلوب فقط بالفوز. فريق كفر قاسم عانى الأمرين حتى الآن، وهو مطالب بالفوز. الناصرة تستضيف عكا، وحيدا نقول عكا، عكا تضم على جعفر، يعود إلى بول عكا، محمد عواودي المهاجم يعود إلى بول عكا. الفريق كان معروض للبيع، واليوم طبعا انتهى شباك التذاكر أغلق، وفريق الناصرة مطالب أيضا بالفوز. أما الريني ومكابي يافا في مباراة، في المباراة الصعبة، المباراة الخارجية، الريني بعد ذلك اكتملت واستكملت كافة اللاعبية التعزيز، أيضا مطالبة بالفوز. إليك طبعا ملخص لأهم التنقلات التي كانت. سخنين تضم المهاجم إيتامار جفيرو، قناص جيد متقدم نسبيا في العمر، مهاجم يأتي من طبرية. ونقول أهلا وسهلا بعودة ساهر تاجي، لاعب خط الوسط من نتانيا، كان قد نشأ وترعرع، يعني ذاع صيته في سخنين، انتقل إلى نتانيا. سوى الحظ حالفه لسنتين، كان في يعني تغيب جزئي، وهو الآن يعود إلى يوسيا بوكسيس يعرفه من نتانيا، ويعود إلى الاتحاد السخنيني. أما سخنين فغادر مصطفى الشيخ يوسف، ينتقل إلى الريني، قوة ضاربة في الوسط. ويونتان أفيف يويو من مكابي تل أفيف يأتينا طبعا، وتم تحرير المهاجم روعي زكري. كلنا عكا جاهزة، واليوم أيضا بناء شباب الطيرة مع ديمونا في الدرجة الأولى. ونقول ألف مبروك لعلاء الدين حسن.

0: حسن سمعناه بالأمس لاعب الغرافة في قطر سجل على مين يا فرات؟ على ياسين بونو. وأي هدف! وتخيل ياسين بونو المتواضع جاء لعلاء وقال له ريسبكت وكل الاحترام على هذا الهدف الجميل. سمعنا بالأمس بمساء رياضة ونقول لعلاء ولعائلة علاء حسن أن علاء الدين حسن من المشهد نحو المزيد، طبعا يمثل المنتخب الفلسطيني وهو يقترب الآن في الغرافة القطري. وكان لنا حديث مطول مع هذا الشاب واللاعب. اليوم الساعة 7 الانطلاقة، كفر قاسم الريني وأيضا الإخاء الناصرة، والجميع مطالب بإبقاء النقاط في البيت وإلا الريني في مشاكل.
1: عادي مصطفى، شكرا جزيلا لك،
0: تحياتي.

زهرة البادية مع ستينغ وشبامي، ونصل إلى نهاية هذه الساعة ونهاية الساعتين في المجمل. في التحرير طاهر يونس، محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي، محمد زيدان. الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك. في الإنتاج كانت معكم ميساء عساف. في الإخراج والديجيتال كانتا معنا عرينا الصار ودانا أبو بكر. وفي تطبيق ناس مصبصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: المصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظر وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نظار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نظار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين
7: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
6: انفجعت أمهاتنا وتيتموا أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
11: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
12: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
14: לא נכון מאוד. לא נכון. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
13: תודה רבה לך.
12: בעד פשנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقيا رجلان في الثلاثينيات من عمرهما مصرعهما إثر حادث طرق بين مركبتين خصوصيتين على شارع رقم 310 قرب جفعة بار في النقب. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الرجلين كانا دون علامات حياة لدى وصولهما إلى المكان، وأقرت وفاتهما في موقع الحادث. قدمت نيابة إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما من كفر قاسم بتهم أمنية على خلفية قومية. وبحسب لائحة الاتهام، خطط الشاب لتنفيذ هجوم يستهدف منشأة استراتيجية استغل تطوعها في خدمات الإطفاء لجمع معلومات عن مواقع محتملة قبل أن يختار مزرعة خوادم تابعة لشركة أمدوكس في رعنانة هدفا للهجوم. لقي راكب دراجة في الخمسينيات من عمره مصرعه صباح اليوم إثر إصابته بمركبة انقلبت قرب شاطئ في تل أبيب. وبحسب الشرطة، يشتبه بأن شابا يبلغ من العمر 24 عاما من منطقة نابلس كان يقود مركبة مسروقة بصورة غير قانونية واعتقل بعد الحادث، فيما عثر داخل المركبة على معدات يشتبه باستخدامها في سرقة السيارات. أخليت الليلة الماضية البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم من المستوطنين بعد 5 أيام من الاحتجاج.

0: الحاجات الشعبية المتواصلة التي نظمها أهل البلدة رفضا لإقامتها. في حديثه لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم رؤوف حمود إن استيطان مشروع حكومي واسع يتطلب اليقظة، داعيا إلى وضع خطط لمنع تكرار تجربة مجد الكروم في بلدات عربية أخرى.
1: رغم أن المواطن العربي يحترم القانون، موجود على أرضه، محاصر، لا يستطيع أن يتوسع، مع كل ذلك يريدون محاصرتنا واعتبارنا كخطر أمني وليس فقط خطر قومي وخطر ديموغرافي. العربي في مجد الكروم بصعوبة يستطيع بناء، بالمقابل يريدون إحضار مستوطنين من الضفة الغربية لبناء بؤر استيطانية، وهذا ما رفضه أهل مجد الكروم، ويجب أن نبقى يقظين ومستعدين. المطلوب الآن منا جميعا وخاصة من رؤساء المجالس العربية ومن قيادة لجنة المتابعة أن تضع برنامجا فعلا للتصدي لمثل هذه الهجمة، واعتقد انها لن تكون اخر محاولة لإقامة مثل هذه البؤر.
0: أعلن رئيس مجلس الشبلي أم الغنم حاتم الشبلي دعمه لحزب عثمة يهودية خلال لقاء مع الوزير يسحق فازرلاوف، وذلك بعد يوم من مشاركته في لقاء مع رئيس حزب يشار غادة أيزنغوت. في حديثه لراديو الناس قال شبلي إن دعمه جاء على خلفية ما قدمه فازرلاوف للمجلس المحلي من ميزانيات ومشاريع خلال فترة عمله وزيرا.
2: من أول يوم أنا استلمت المنصب كرئيس سلطة محلية توجهت للسيد يسحق واسرلوف. يسحق واسرلوف من أول يوم بلشت نشتغل بالمجلس وهو يدعم مجلس الشبلي أم الغنم، الميزانيات اللي وجهها للشبلي أم الغنم ولا أي وزير وجهها السيد يسحق واسرلوف. كل شغلة تصير معنا بالمجلس وكل مشروع نعوزه نتصل لعنده، وهو اللي كان حدنا ويميننا كل الوقت.
0: أعلنت شرطة لواء الشمال أنها ستقدم لائحة اتهام ضد 3 أشخاص من إكسال والناصرة بشبهة ابتزاز أحد سكان إكسال ومطالبته بدفع 1,000,000 شيكل تحت التهديد. وبحسب الشرطة بدأت القضية أثر خطأ في تسجيل قطعة أرض عقبه تهديد لصاحبها وأقاربه وإلقاء قنابل على منازلهم قبل اعتقال المشتبه بهم بعد تحقيق استمر فترة طويلة. أعلنت الشرطة إطلاق قذيفة مضادة للدروع من طراز لاو باتجاه منزل في جلجولي دون وقوع إصابات. وقالت الشرطة أن القذيفة سرقت من الجيش الإسرائيلي وأن خلفية الجريمة جنائية، فيما تتواصل عمليات البحث عن مشتبهين دون الإعلان عن اعتقالات. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير بدعوى عدم التزامهم بتعهداتهم تجاه واشنطن. في السياق أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر بأن واشنطن رفضت منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول، ما سيمنعه من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها، مؤكدا أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. أضاف ترامب أن واشنطن تلقت مؤخرا اتصالات مباشرة من الإيرانيين دون الكشف عن مضمونها أو توقيتها. في السياق فدى موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع الأسبوع المقبل مع قادة دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث مناقشة اقتراحات أمريكية لوضع استراتيجية للمرحلة التي تلي انتهاء الحرب. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة فوق معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا وحارا. ختام النشرة، في أمان الله.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حاجه لا تكذب عليا.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطرغ غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
6: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב125,000 שקלים.
9: את אמיתית?
8: אני אמיתית מאוד.
9: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
7: بعد فيش عندكو اشتراك فايس؟ للانضمام اتصلوا نجمة 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
10: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي

لحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: شو؟
4: تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
6: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
8: ليك السبع قللوا عدد صناديق الاقتراض النص، متوقعين طوابير كتير طويلة. ديروا بالكم.
9: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
10: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
11: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
12: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
13: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
6: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
14: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
15: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا غيابنا كلفنا بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكم كملت فرحتكم.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي أني رح أروح على ألمانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
7: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
8: سكن، إقامة،
9: كنت بحالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسألت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
12: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
10: منظم،
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
14: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
15: انطلق، برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا.

0: تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-7728.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديونا سنة خليل أديب وإليكم التفاصيل. أطلقت قوة من حرس الحدود النار على مشتبه به في مدينة أم الفحم بعد مطاردة بدأت على شارع رقم 65 ما أدى إلى إصابته ونقله لتلقي العلاج. ينضم إلينا الآن مراسل راديو الناس ضياء حاج يحيى. أهلا بك ضياء، ما التفاصيل حتى الآن؟
1: نعم، أهلا بك خليل وكل المستمعين. نعم، إصابة وصفت بالخطيرة بإطلاق رصاص في مدينة أم الفحم. وفق المعلومات المتوفرة فإن المصاب أصيب برصاص الشرطة وتحديدا وحدة حرس الحدود بعد مطاردة استمرت لوقت طويل، بدأت من الشارع الرئيسي في مدينة أم الفحم ومن ثم استمرت إلى داخل المدينة ومدخل المدينة، وهناك قامت قوات حرس الحدود التي طاردت المركبة المشتبهة بإطلاق الرصاص تجاه المركبة. أصيب قائد المركبة بجروح وصفت بالخطيرة، وبحسب المصادر الطبية فإنه تلقى رصاصة في منطقة البطن ما أدى إلى إصابته بنزيف ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. حتى هذه اللحظات لم تحدد الشرطة خلفية المطاردة، ونتابع المستجدات في هذا السياق.
0: مراسل راديو الناس ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. لقيا رجلان في الثلاثينيات من عمرهما مصرعهما أثر حادث طرق بين مركبتين خصوصيتين على شارع رقم 310 قرب العراقيب في منطقة النقب. وأفاد طاقم الإسعاف بأن الرجلين كانا دون علامات حية لدى وصولها إلى المكان، وأقرت وفاتهما في موقع الحادث. قدمت نيابة العمل لائحة اتهام ضد شابين من قرية العزير يبلغان 23

26 عاما بشبهة إطلاق النار على منزل وعلى أفراد الشرطة خلال مطاردة في آب الماضي. وبحسب الشرطة فر المشتبه بهما بمركبة من المكان وأطلق النار باتجاه دورية لاحقتهما قرب بلدة رمان الهيب قبل العثور على المركبة متروكة واعتقالهما لاحقا. قدمت نيابة إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما من كفر قاسم بتهم أمنية على خلفية قومية. بحسب لائحة الاتهام خطط الشاب لتنفيذ هجوم يستهدف منشأة استراتيجية واستغل تطوعها في خدمات الإطفاء لجمع معلومات عن مواقع محتملة قبل أن يختار مزرعة خوادم تابعة لشركة أمدوكس في رعنانة هدفا للهجوم. لقي راكب دراجة في الخمسينيات من عمره مصرعه إثر إصابته بمركبة انقلبت قرب شاطئ في تل أبيب. وبحسب الشرطة يشتبه بأن شابا يبلغ من العمر 24 عاما من منطقة نابلس كان يقود مركبة مسروقة بصورة غير قانونية واعتقل بعد الحادث فيما عثر داخل المركبة على معدات يشتبه باستخدامها في سرقة السيارات. أعلنت شرطة لواء الشمال أنها ستقدم لائحة اتهام ضد 3 أشخاص من إكسال والناصرة بشبهة ابتزاز أحد سكان إكسال ومطالبته بدفع 1,000,000 شيكل تحت التهديد. وبحسب الشرطة بدأت القضية إثر خطأ في تسجيل قطعة أرض عقبه تهديد لصاحبها وأقاربه وإلقاء قنابل على منازلهم قبل اعتقال المشتبه بهم بعد تحقيق استمر فترة طويلة. أعلنت الشرطة إطلاق قذيفة مضادة للدروع من طراز اللاو باتجاه منزل في جلجولي دون وقوع إصابات. وقالت الشرطة أن القذيفة سرقت من الجيش الإسرائيلي وأن خلفية الجريمة جنائية فيما تتواصل عمليات البحث عن مشتبهين دون الإعلان عن اعتقالات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها مؤكدا أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. أضاف ترامب أن واشنطن تلقت مؤخرا اتصالات مباشرة من الإيرانيين دون الكشف عن مضمونها أو توقيتها. وفي السياق فدى موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع الأسبوع المقبل مع قادة دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث مناقشة اقتراحات أمريكية لوضع استراتيجية للمرحلة التي تلي انتهاء الحرب. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة فوق معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا وحارا. ختام النشرة، بعد قليل برنامج مجالس مع الزميل وديع عودي. في أمان الله.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: الآن في آي بليس افتتحت طلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن اقامه،
9: كنت بحاله ضياع.

0: متخربط بالبلاد برا.
1: شفت طلاب وسألت ناس.
2: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على ألمانيا.
3: حسيت انه ألمانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
4: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
0: نظم.
4: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
5: مع انطلق انا مطمنة على ابني كتير.
6: انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
7: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معاجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة وهي التحريف، فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
11: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
12: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
13: مجالس في راديو الناس، سلامات وتحيات. ضيفنا اليوم رئيس بلدية عرابة الدكتور أحمد نصار. أهلا وسهلا ومرحبتين يا أستاذ أحمد.
14: أهلا بك أخي وبجميع مستمعيك ومشاهديك.
13: أنا سعيد جدا أن أشوفك في الاستوديو مبتسم بعد الإصابة اللي تعرضت لها في أذار، وأنت يعني في طريق للاستشفاء، ونقول لك الحمد لله على السلامة.
14: الله يسلمك، أنا أسعد برؤيتكم.
13: كيف الأحوال اليوم؟ أنت يعني مش انتكست، لكن اضطريت انك توقف الشغل من 20 يوم، رجعت للمستشفيات وتداوي من جديد، ما بتروح على البلدية؟
14: صحيح، في الحقيقة طبعا الوضع الصحي اللي أنا فتت عليه من وقت إصابتي في شهر 3، يعني المعاناة اللي بسبب هذا الوضع الصحي مستمرة بسبب الزيارات العيادات والمستشفيات والأخصائيين، فالشغلة مش سهلة، يعني مع شعور دائم بالوجع وبضعف القدرة على يعني القيام بكثير أمور اللي أنا سابقا كنت أقدر أقوم فيها. اليوم أنا بحس إنه في محدودية معينة.
13: بتدير على التليفون؟ بتدير شؤون المجلس
14: أو نعم البلدية. أنا يعني أشارك كل أقسام بلدية عرابة بكل ما يدور هناك ويعني
13: مطلع.
14: نعم نعم مطلع، وبحاول إنه أنا أكون جزء من كل

0: هو مطلوب مني كرئيس بلدية بشكل كامل ومن خلال وجودي وحضوري في مكاتب البلدية وطبعا المشاريع المختلفة اللي بتقوم فيها البلدية.
1: تمام، كان ذلك اليوم الأسود في 8 آذار للأسف تزامنا مع يوم جميل، يوم المرأة العالمي. تعرضت لتلك الإصابة وفي رمضان، وهذا أيضا أمر محزن. وكان هذا اليوم يوم مشحون بطبيعة الحال من أصله. توفى لك شقيق في ذات اليوم، هذا أثقل عليك؟ إنه يعني
0: الحقيقة طبعا الحدث بحد ذاته كحدث، يعني كمحاولة يعني نيل مني وإطلاق النار علي، حدث يعني مؤسف جدا وحدث كبير جدا وحدث شاذ جدا، إلا أنه طبعا يعني كان غير متوقع. هذا الحدث كان غير متوقع وإجا زي ما حكيت أنت بظروف اللي هي خاصة،
1: تاريخ مشحون.
0: نعم، تاريخ مشحون وإله خصوصيته. من ناحية هو يوم المرأة اللي إحنا طبعا كلياتنا منقدر المرأة ونحترمها ومنحاول قدر الإمكان أنه إحنا نعزز مكانتها في هذا المجتمع، إلا أنه طبعا بنفس اليوم كان يعني ذكرى وفاة أخي الكبير، يعني ذكرى وفاته 24،
1: حسين نصار
0: الأستاذ.
1: شخصية اجتماعية معروفة.
0: نعم، شخصية اجتماعية فاعلة وطنية سياسية من الطراز الأول، وكان في له طبعا مساهماته في تعليمه في الجامعة في أثناء وجوده في
1: بير سيرته حافلة ومعروفة. توفي في السكتة الكلبية في ذات اليوم. في ذات التاريخ 8 آذار، قبل يعني أكثر من عقدين. وتوفي لك أيضا شقيق آخر وبذات الخلفية، وكان والدك كما فهمت أنا قد توفي على ذات الخلفية، وأنت أيضا يعني يتيم منذ طفولتك حينما أصبت دكتور أحمد نصار وكنت في المستشفى في وضع بين السماء والطارق. هاجس الموت رافقك، هل تخلصت منه؟
0: في الحقيقة طبعا يعني الموت والفقدان هو جزء من حياة أي فرد فينا، ولكن بمستويات مختلفة. يعني ممكن الأشياء الإنسان يعيشها بشكل خلينا نقول على فترات متباعدة، يفقد عزيز، ولكن في الحقيقة أنا على المستوى الشخصي وعلى مستوى عيلتي، يعني إذا أنا بدي أحكي عن اليتم وعن الفقدان، فأمي فقدت أمها بجيل 5، أنا فقدت أبوي بجيل 4.
1: أنت يتيم ووالدتك يتيمة؟
0: نعم، والدتي يتيمة، وطبعا أنا فقدت إخوتي 2 اللي هن تركوا وراءهن يعني أيتام. واليتم هذا والفقدان الحقيقة يعني جزء من حياتي وجزء من تفكيري وجزء من يعني جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية. فأنا على المستوى اليومي يعني قضية الموت ما بتفارق خيالي.
1: يعني وأنا الحديث أنه والدك توفى بسكتة القلبية، وكمان لك شقيقان توفيا بذات الخلفية وأنت ثالثهما، بعيد الشر عنك، هذا بتقول يجعل نوع من العلاقة الدائمة، الحضور الدائم للموت في وجدانك؟
0: طبعا يعني هو نفسيا على المستوى النفسي، يعني لما الأشياء بتحدث بكثافة معينة بوتيرة متسارعة، يعني ومن خلال أشخاص اللي هن إقراب بالدائرة الأولى تبعتك،
1: ف شو يعني كنت تقول لنفسك انه وانت بدي صلني الدور وانا
0: لا انا الدور راح يصلني، انا الدور راح يصلني وراح يصل اي واحد، ولكن في ناس اللي هي ما بتفكر بنفس الطريقه اللي انا بفكر فيها، لانه هي ما مرت بالتجربه اللي انا مريت فيها كابن وكاخ ويعني كابن لأم وكابن لأب اللي توفى وكأخ لاثنين اللي راحوا يعني وراح ابن أخوي برضو بحادث طرق في تل أبيب بسنة 2022. الموت حاضر عندي،
1: يعني كما قال سميح القاسم، أنا لا أخشاك أو أنا لا أحبك أيها الموت، لكنني أكرهك. هذا صحيح، هاي الحصانة في التعامل مع الموت ربما نابع من التجربة ومن الإيمان ومن كونك أيضا سيكولوج.
0: أخي جزء الموت هو جزء لا يتجزأ من الحياة، هو حاضر وموجود، والإنسان اللي

0: السوي مفروض انه هو يفكر وينت هو بده يغادر وينت هو بده تنتهي حياته، ولكن الاهم من هذا هو كيف بده يترك الحياة وشو البصمة اللي بده يتركها هو بهاي الحياة. الاشي اللي يعني انا يعني التجربة اللي انا فتت فيها والحياة اللي انا مرقتها بتعطيني انه انا افكر كيف ممكن استغل الوقت اللي انا موجود فيه في الحياة، كيف ممكن انا اثر.
1: حولت الملح لسكر، حولت الليمون لليمونادة. انت بتقول الخوف من الموت باعتبار انه السكتة القلبية موجودة في العائلة انه حفزك انك
0: اصبح عندي حافز. نعم اصبح عندي حافز واثر علي بشكل كبير بطريقة تفكيري وبطريقة تعاملي مع عنصر الزمن وعنصر الوقت. أمين. واليوم الاهم من الماء من المادة هو عنصر الزمن. انت هل معك فترة زمنية كافية؟ نعم، مورد أساسي ومهم جدا. فأنا بطريقة تفكيري وطريقة عملي، وهاي طبعا زملائي في بلدية عرابة من موظفين ومن أعضاء ونواب هن بيعرفوا أنه أنا يعني قضية الوقت مهمة جدا بالنسبة لي، وإنجاز الأشياء بأسرع وقت ممكن هذا إشي كثير مهم.
1: نتمنى لك الصحة والسلامة وأنك تستشفى على السريع.
0: شكرا.
1: نحن بحاجة إلى أمثالك دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابة البطوف كمثقف وكسياسي، وتنتظرك الكثير من التحديات على مستوى عربي وعلى مستوى المجتمع العربي. أخيرا في موضوع الإصابة، كان في زيارة مفاجئة لافتة لإلك في هذه الفترة سواء في المستشفى أو في البيت؟
0: في الحقيقة طبعا من الطبيعي لما شخصية تعتبر
1: عربية أو إسرائيلية يعني سواء
0: تعتبر رمز سلطة كرئيس بلدية أو رئيس سلطة محلية، من الطبيعي لما بيصير في حالة من هذا النوع لاستهداف رئيس بلدية إنه كل المنظومة هاي إنه هي تتحرك، وممكن طبعا إنه إحنا نشوف زيارات كثيرة لأشخاص يعني رسميين كثار، إلا إنه المفاجئ طبعا على المستوى العربي كل الإخوان يعني من أقصى يعني نقطة في الجنوب وصلوا رؤساء سلطات محلية وزاروني بالمستشفى، وفي منهم يعني ما قدر يزورني بسبب وضعي الصحي لأنه كان ممنوع الزيارة، وأنا طبعا بعتذر منهم وبعتبر زيارتهم هاي كثير غالي وثمينة وبقدرها كثير. في كثير أشخاص اللي هن زاروني، رئيس اللجنة القطرية الأخ مازن غنايم، كل رؤساء السلطات المحلية اللي
1: ما تفاجأت بمكالمة هاتفية للإطمئنان عليك أو بزيارة إنه المتوقع حصل.
0: الإشي الملفت طبعا كان إنه الإشي الرسمي على مستوى وزارات وعلى مستوى حكومة إنه كان غايب يعني
1: جاهلتان.
0: وكأنه ما فيش إشي يعني، وهذا كثير إشي مستهجن يعني، لا وزير ولا نائب وزير ولا مدير عام وزارة ولا نائب ولا وكيل وزارة ولا أي موظف بوزارة.
1: يعني لك رئيس الدولة.
0: يعني الاتصال الوحيد الرسمي اللي كان هو من رئيس الدولة
1: هيرتسوغ،
0: وكان محادثة تليفونية 5 دقائق تحدثت أنا وياته وأنا في العلاج المكثف، وقال إنه هو راح يتابع قضيتي بشكل شخصي.
1: طيب بما انك سألت على قضيتك بشكل شخصي، القضية موجودة اليوم في المحاكم في القضاء، في معتقلين. نعم. 2
0: من اللحظة
1: قدمت لائحة اتهام ضدهما.
0: في الحقيقة طبعا من اللحظة الأولى اللي تم استهدافي وإطلاق النار علي، الشرطة دخلت للصورة، والشرطة يعني عملت شغل أنا كنت يعني على يقين إنه هني رح يعملوا شغل مليح، وكان في حسب
1: بس كان الشباك دخل على الخط التحقيق باعتبار انك انت جزء من الحكومة المحلية الى اخره.
0: نعم كان
1: هذا ربما سبب الاعتقال السريع وفك رموز
0: انا بعتقد ان الشرطة قادرة على تفكيك اي قضية
1: ان رغبت.
0: نعم ان رغبت في القضية تبعتي، كان في اصرار ورغبة عند الشرطة، وهذا حكالياته مفكال المشترى قائد الشرطة العام بدولة اسرائيل.
1: قالوا لك سلف انك انت مهدد درجة 6.
0: نعم انا صحيح تم تعريفي كمهدد بمستوى 6 من اول سنة 2025، وانا كنت تحت حراسي بيتية وحراسة مرافقة من بداية سنة 2025، وسألت الشرطة عن مصادر التهديد. طبعا هذا عمل شرطوي خاص اللي طبعا أنا مصادر التهديد ما بعرفها ولليوم ما بعرفها، ولكن

0: أنا لحد هاي اللحظة معرف إنه أنا بمستوى تهديد على مستوى 6.
1: دخلت استوديو راديو الناس الآن أنت ولا زلت يعني تحت الحراسة برفقتك حارس مسلح؟
0: نعم نعم أنا ما زلت تحت الحراسة لحد الآن.
1: هذا يقول إنك تحت التهديد؟
0: نعم، وأنا ما زلت أعرف على إني أنا
1: رغم كل اللي حصل وربما يعني بسبب اللي حصل. يعني
0: أنا بعتقد إنه يعني وضع حراسي هو لمنع حصول هيك أحداث، ولكن الأمر طبعا حصل حتى رغم وجود الحراسة.
1: قرأت لائحة الاتهام اللي قدمت ضد يعني المتهمين؟
0: الحقيقة أنا طلبت لائحة الاتهام من البراكليت الخاص، ولكن قال لي إنه هو بده يفحص إمكانية يعني إعطائي نسخة من لوائح الاتهام، وأنا لحد اليوم منه ما تلقيت أي خبر وأي معلومة.
1: ليك يعني سرية لائحة الاتهام؟
0: أنا أعتقد إنه وسائل الإعلام حصلت عليها وتم الحديث عن تفاصيلها، ولكن أنا شخصيا لم أحصل عليها.
1: طيب هذا بيكون للسؤال، كيف حل أوضاع الأمان والاطمئنان في عرابة البطوف؟ يعني الجريمة للأسف ربما جرائم القتل توقفت أو تراجعت كثيرا، ولكن عمليات إطلاق النار لا تزال في عرابة البطوف تقريبا في كل حي.
0: الحقيقة طبعا إذا أنا بدي أقارن، أعمل مقارنة بسيطة، عرابي من بداية سنة 2000 يعني انقتل فيها حوالي 28 شخص، مش حوالي 28 شخص من بداية سنة 2000 لحد اليوم صار مقتول في عرابة 28 شخص، إلا إنه بسنة 2004 وال2005 وال2006 انقتل في هذول الثلاث سنين أو السنتين ونص 18 شخص. الإشي اللي بقول إنه إحنا عم نمر بمرحلة كثير قاسية وكثير صعبة، وهذا بقول إنه عرابة كانت بمحل وما زالت موجودة بمحل صعب كثير، ولكن بسنة 2026 قياسا مع سنة 2025، بسنة 2025 انقتل في عرابة 10 أشخاص، إلا إنه لحد الآن يعني للأسف الشديد طبعا أنا بحكي، ولكن المعطيات كأرقام فيها إشارة إيجابية وبتقول إنه عدد القتلى في عرابة لحد اليوم بـ 26 اللي هي بعدها ما انتهت 3 أشخاص. نتمنى إنه ما يزيدوا، نتمنى إنه ما يكون في أي حالات قتل. حالات إطلاق النار يعني أنا شخصيا بسمع إطلاق نار في عرابة بين الفينة والأخرى، ولكن بوتيري برضو أقل، وأنا بعرف أنه طبعا الشرطة يعني تعمل بشكل جاهد على تخفيف هاي الأمور. أنا بحكي بعرابة وأنا يعني بشهد على هاي الأمور وبعرف أنه هي بتقوم بهيك أمور، وبتمنى أنه إحنا ما يكون عندنا لا حالات إطلاق نار ولا يكون عندنا حالات قتل ولا يكون عندنا إصابات ولا يكون عندنا هاي الظاهرة بتاتا. وطبعا بتمنى هذا الشيء لكل المجتمع.
1: بدي أسمعك دكتور أحمد نصار يعني مقطع من الحديث السابق بناتنا في ديسمبر الماضي حول موضوع الجريمة والعنف في عرابة البطوف، ونكمل هذا الحديث باقتضاب عنه. طبعا
0: عرابي فيها كاميرات من أكثر من 10 سنين، المرحلة اللي إحنا موجودين فيها اليوم هي مرحلة اللي بدنا نعزز منظومة الكاميرات في عرابي، وبدنا نفوت إحنا يعني منظومات جديدة وتطبيقات جديدة على عملية التصوير والمراقبة. إحنا في عرابي يعني بصدد أول إشي تفعيل إشي بسموه دورية الأهالي اللي من شأنها طبعا التعامل مع قضايا اللي بتخص الأحداث، يعني الفتيان اللي هني ببرموا بالشوارع أو بتجمعوا بمحلات معينة، هاي دورية الأهالي مفروض إنه هي تشتغل قريبا جدا. الأمر الآخر في إشي بيسموه نيادة رحوف اللي هي بده يكون فيها عامل اجتماعي مع أخرى شخص اللي هن بدهن يبرموا على مجموعات شبابية اللي هن بده يتعاملوا مع مشاكل الشباب، يفوتوا معهن ويكون الحديث مهني ويكون في استمرارية للعمل وبناء خطط. الأمر الآخر إنه إحنا بلشنا بصدد التحضير لتفعيل قانون مساعد اللي هو الحراسي، هذا القانون اللي فعلته أم الفحم واللي مفعلينه بلاد كثيرة.
1: إذن دكتور أحمد نصار ضيفنا اليوم في برنامج مجالس في راديو الناس، هذا تسجيل جزء من تسجيل من برنامج مجالس في ديسمبر الماضي حينما التقيت زرتنا في المرة السابقة. هل يتم تطبيق هذا البرنامج الذي توقفت عنده؟ كان دوريات المهنية، قصة كاميرات الحراسة، أين كل هذا الكلام من التطبيق على الأرض؟
0: طبعا يعني جزئيا طبعا أنجزنا بعض الأمور اللي تم التطرق لإلها بمقابلة سابقة. يعني إحنا اليوم نيادة رحوف عنا بتشتغل وفيها عامل اجتماعي وفيها مرشد اللي هو مختص للتعامل مع أطفال وشبيبي في ضائقة.
1: بتزور الحارات الأحياء؟
0: نعم نعم نعم نعم.
1: أهل عرابي بيستشعروا فيها، بيشوفوها، بيعرفوا عنها؟
0: نعم، إحنا طبعا برضو بننشر عنها بصفحاتنا بموقعنا إنه هاي السيارة موجودة.
1: والفئة العمرية المستهدفة فئة من الشباب التي لا تعمل ولا تتعلم، هيك القصد؟
0: لا، الشبيبة اللي بتتعلم ولكن في عندها طبعا انه هن معرفين انه هن بضائقة، وهذولا طبعا بيكونوا
1: في تعاون.
0: احنا اذا في يعني التعاون موجود بمستوى معين، ولكن
1: دورية تبرر وجودها يعني.
0: نعم نعم نعم نعم،
1: نافعة مجدية،
0: دورية عمالة تشتغل وعم تجيب نتائج وعم بتأدي بشكل كثير مليح. الا انه الاشكالية كانت بتفعيل دورية الاهالي، يعني من باب هذا الاشي فاجأني الصحيح انا بشكل شخصي. احنا حكينا عن يعني دورية الاهالي هي على اساس تطوعي. الاشي فاجأني بانه يعني الناس بتتردد كثير، بقول لك انه انا يعني انا بدي اطلع بدي احكي مع الولاد وشو بضمن لي انه اهاليهن يجيوا، بعرف مين
1: بتورط معين.
0: يعني في عنصر الخوف حاضر، عنصر الخوف حاضر، واحنا مجبورين نتخطى عنصر الخوف هذا في سبيل تفعيل كل برامجنا. يلا، اللي احنا نحاول نأدي بشكل افضل ونجيب اولادنا لمحل افضل.
1: ربما هاي فرصه لمن يستمع اليك الان من اهل عراب انه يكونوا شركاء في هاي المبادره. من نهايه المطاف الكل لازم يتحمل المسؤوليه، مش بس رئيس البلديه.
0: نعم.
1: بما يتعلق بكاميرات الحراسة بكلمتين ونص.
0: كاميرات الحراسة طبعا كل نقطة كاميرات يعني مفروض انه احنا نعرف انه هي بتكلف. يعني هاي الكاميرات متطورة جدا، وعشان تحط نقطة انت بدك 50,000 شيكل.
1: ما بدأت فيها؟
0: الحقيقة بعدنا بمحاولة يعني تجنيد الميزانية لهذا الموضوع
1: عن طريق قريبا،
0: عن طريق وزارة الأمن القومي وعن طريق مفعلها بايس. وأنا صحيح كان في إلي لقاء قبل يومين اللي هو مع مفعلها بايس، وكان الحديث بس عن قضية تعزيز منظومة الكاميرات وتفعيل طبعا.
1: طيب.
0: المنظومة هي بطريقة أفضل، وهني طبعا رايحين يمولوا إذا مش بشراكة مع وزارة الأمن القومي، هني راح يمولوا بشكل فردي.
1: أبو حسين، دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابي، إحنا اليوم 17 أيلول، وفي احتمال كبير أنه نستضيفك ثالثة ورابعة. يعني أنت الآن تقول لأهل عرابي خلال قديش كاميرات الحراسة ستكون في الشوارع بناء على هذا الاجتماع؟
0: كاميرات في موجود، في منظومة كاميرات في عرابي موجودة مش من فترتي أنا، من قبل حتى.
1: لشو اللي بتقول لك؟
0: إحنا بنحكي على تعزيز هاي المنظومة.
1: متى سيتم تعزيز هاي المنظومة؟
0: إحنا بنشتغل على الموضوع. يعني أنا باللحظة اللي بصل، أنا اللي بقدر بحصل على ميزانية، أنا مش راح أتردد ولا لحظة في إنه أنا أتقدم بالموضوع.
1: تقديرك قديش؟ خلال شهور؟
0: يعني أشهر. نعم نعم
1: أشهر. طيب.
0: نعم أشهر.
1: دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابي البطوف، فاصل ونعود لسيناف هذا الحديث معك. برنامج مجالس راديو الناس، لا تذهبوا بعيداً.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظر

0: تفتيح البشرة، تنظيف عميق الرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
6: فرحتكم فرحتكم كملت فرحتكم.
7: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27/10 وحاضرين ومؤثرين.
8: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: إذن أنتم في برنامج مجالس، ورئيس بلدية عرابة البطوف الأستاذ الدكتور أحمد نصار ضيفنا اليوم، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى دكتور أبو حسين. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند قضايا مختلفة تتعلق بموضوع الجريمة والعنف ونصب أو تعزيز منظومة الحراسة في شوارع عرابة البطوف، وقلت أنه إحنا في صدد أن نبدأ بمرحلة التنفيذ، تنفيذ عملية تعزيز هذه الكاميرات التي كانت قد بدأت في السابق. بدنا نروح معك على قضايا أخرى تتعلق في موضوع البلدية في عرابة البطوف. بدنا نبدأ معك في موضوع كرة القدم، هذا الشغل الشاغل اليوم على لسان الشباب، على كل كنا نتحدث عن الشباب وضرورة إشغال الشباب حتى نبعدهم عن المستنقع العنف والجريمة وإلى آخره. فريق كرة القدم في عرابة البطوف في الدرجة الأولى في وضع صعب، في المقابل في فرق رياضية نسائية في درجات أعلى وبقصص نجاح كبيرة. عندك تفسير لماذا هنا أزمة وهنا نجاحات؟
1: الحقيقة طبعا الفرق النسائية اللي حكيت عنها هي طبعا تابعة لقسم الرياضة في بلدية عرابي، وهي بمجالات رياضية مختلفة، إلا أنه قضية كرة القدم في عرابي هي قضية حارقة مش من جديد، هي من فترة طويلة، وإحنا بدورنا طبعا عم نحاول قدر الإمكان أنه نتعامل مع كل التحديات اللي قدامنا على أساس أنه يكون في عنا فريق كرة قدم اللي يمثل عرابي ويكون حاضر بقوة، على أساس أنه إحنا نقدم شيء لهذا الجمهور اللي وسيع والكبير اللي طبعا بحب رياضة كرة القدم. من باب يعني دفع الأمور للأمام، إحنا عم نحاول نحصل على ترخيص للملعب البلدي في عرابي اللي يمكن فريقنا فريق كرة القدم أنه هو يكون في عنده ملعب بلدي، مشان إحنا نوفر على حالنا أعباء استئجار ملاعب اللي ممكن يلعب عليها الفريق من بلدات أخرى. الأمر الآخر اللي بدي أحكي عنه أنا، قضية كرة القدم هي قضية شراكة بين أطراف عديدة، والأهم بقضية

0: للتعامل مع فريق كرة القدم هو أنه يكون في إدارة لفريق كرة القدم، إدارة مهنية وإدارة قادرة على التعامل مع كل التحديات المالية والمهنية اللي ممكن تواجه أي فريق. الأزمة اللي إحنا منمر فيها اليوم كبلد هي أزمة إدارة، فيش عنا إدارة لفريق كرة القدم. وأنا مستغرب يعني بفترات سابقة يعني كان يكون في ناس اللي هي تدفع نفسها وتقاتل حتى لهذا على هذا الموقع. اليوم إحنا منيجي منقول يعني عرابي 30,000، يعني مش معقول إنه ما يكونش فيها 4-5 أشخاص اللي هن طيب حابين إنه يتطوعوا ويأدوا بهذا المحل على أساس إنه يحافظوا على فريق كرة القدم.
1: هذا بما يتعلق بإدارات الفرق، أنت بكلمة نص راضي عن دور البلدية في موضوع الملعب البلدي في كرة القدم؟
0: أخي العزيز، البلدية راح تعمل كل ما بوسعها في سبيل إنه هي تدعم فريق كرة القدم، ومش راح تقبل ولا بأي شكل من الأشكال إنه فريق كرة القدم هذا يتفكك أو إنه ينزل درجة.
1: هو تحت خطر التهديد والهبوط، هو الآن بالدرجة الأولى. بدي يعني أقول لك إنه يعني لما يقال مدينة عرابة البطوف، مش لأنه أهلها بيحكوا بالآل، لأنه فيها منشآت ترتقي إلى مستوى المدينة. موضوع الرياضة يعني مثل ما أنت تفضلت، وجود فريق كرة قدم بالدرجة الأولى بملعب غير معترف، هذا لا يليق لعرابة البطوف ولا للبلدية ناجحة، على رأسها رئيس بلدية ناجح. بدي أنا أطلع لك على الخط ضيف اللي يعطي على فكرة على قصة الملعب وعدم الاعتراف بالملعب وشو اللي ناقص، مش معادل للبلدية بس على الأقل يعطي وجهة نظر حول موضوع البلدية فيما يتعلق بقصة الملعب والطريق للملعب. الأستاذ عبد رباح من إدارة فريق أبو عيل بلدي عرابي معنا على الخط.
2: أهلا أخي لك ولجميع المستمعين. أهلا أبو حسين، الحمد لله على السلامة.
1: طبعا أنت الآن على السمع وأبو حسين سامعك. أستاذ عبد رباح، بما يتعلق بالملعب شو القصة وكيف البلدي ممكن تحل الإشكال؟
2: الحمد لله على سلامته أبو حسين. أول إشي أهم إشي صحته وصحة كل واحد. طبعا بالنسبة للملعب البلدي، احنا بنتأمل، احنا طموحنا انه اولاد عرابي يلعبوا بالملعب. انا بعرف انه في مشاكل مع الاطفاء ومع شغلات ثانية اللي هي موجودة بالملعب. احنا طموحنا واملنا انه هاي الامور تنحل باسرع ما يمكن، انه اولاد عرابي، احنا كمسؤول عن قسم الشبيبي في فريق بلدي عرابي وكمسؤول عن عندنا لا يقل عن 12 او 13 فريق في قسم الشبيبي، بهمنا انه مهم جدا انه اولادنا يكون ملعبنا البيتي هو ملعب بعرابي. يعني مع احترامي وشكرا طبعا لكل البلاد المجاورة اللي بتعطينا تأجرنا الملاعب، بس مثل ملعب البيت بقلب البلد ما اكيد ما فيش يعني. واضح
1: استاذ عبد، هذا واضح اللي بدي اسالك اياه، اللي انا فاهمه انه الملعب يحتاج حتى يصبح مرخص طريق الى هناك، وهذه واجب، هذا واجب البلديه. هذا ما تقوله باختصار، ماذا تطلب الان انت من البلديه ورئيس البلديه معك على الخط الان؟
2: معرفش اذا الطريق المشكله، بتتخيلش انه المشكله هي الطريق، المشكله الملعب موجود، المشكله بعرف انه في مشكله مع سلطه الاطفائيه اللي عشان
1: مين بده يحلها سلطه الاطفائيه المشكله
2: عشان يكون ترخيص للملعب.
1: ما عندك طلبات من رئيس البلديه اخ عبد؟ انت مواطن صالح انت يعني. ابو العبد بهز براسه، ابو حسين بهز براسه مبسوط عليك.
2: إيه طبعا احنا بدنا انا مش بوجه ابو حسين ولا الفريق اليوم، فريق بلدي عرابي.
1: طيب قوي كلمك يا عبد، شو طلباتك من البلديه باختصار؟
2: طلبات كثيره، مش عارف
1: قول احكي يا ابو حسين صدره وسيع.
2: طلبياتي بشكل خاص شخصي فيش، اما طلبيات لا طبعا اهم طلب انه يصادق الملعب البلدي في عرابي عشان فرقنا اولادنا يقدروا يلعبوا في ملعبنا في ملعب عرابي.
1: طيب نعطيه فرصه لرئيس البلديه استاذ عبد يعقب على اقوالك.
0: بالحقيقه طبعا الاستاذ عبد شخصية رياضية معروفة وإله يعني بصمته في هذا المجال كرة القدم، على المستوى الشخصي وعلى مستوى الرياضة في عرابي، إلا أنه طبعا إحنا ملتزمين بكل شيء حكيناه كبلدية أمام عبد رباح أو أمام أي شخص آخر من مجال كرة القدم، أنه إحنا نأدي ونعمل بالأشياء اللي إحنا حكيناها والتزمنا فيها. فإحنا ملتزمين لفريق

0: كرة القدم راح ندعمه من خلال ترخيص الملعب ومن خلال يعني محاولة تطوير الملعب برضو اللي هو يستوعب برضو عدد من الجمهور أكبر من اللي
1: وانت بتقديرك هذا سيتم إنجازه على الأرض.
0: الحقيقة في جهود كبيرة يعني في مخططين اللي هني عم بيشتغلوا على الموضوع وفي عنا إشكالية مع الإطفائية مع
1: إحنا سب أيلول وانت كل المشاكل ستحل ويصبح ملعب عربه البطوف.
0: الاشي مش يعني بايدنا, الاشي مش بايدنا, لو انه بايدنا احنا حليناه اسا ومبارح حليناه, ولكن سلطه الاطفاء المشكله هناك انه الاشي عم بتعوق مش عارف ليش, وانا عم بحاول طبعا بحط كل ثقلي وعم بحكي مع اشخاص اللي هني ياثروا على مجريات الامور في سلطه الاطفاء على اساس انه احنا ننهي الموضوع ونرخص الملعب ويصير فريقنا وفرقنا كلياتها فرق كره القدم اللي موجوده في عرابي تلعب على ملعب مرخص ومهيئ, لانه هذا جزء من واجبنا.
1: استاذ عبد بعد في عندك اقوال اخرى ويعني تستغل وجود رئيس البلديه بناتنا, ولا انه الجواب يعني شافي بالنسبه لك؟
2: شافي, انا متامل, انا بعرف, انا متابع الامور يعني انا متابع الامور بشكل شخصي مع الاخ سامر عاصلي اللي كان نائب رئيس ثم مسؤول ملف الرياضه بالنسبه لمصادقه الملعب, وانا بعرف انه الامور ان شاء الله تصير على اسرع وقت انه يتصدق الملعب, هاي اهم نقطه.
1: نتمنى ان يكون هذا هو الاتجاه. شكرا لك يا الاستاذ عبد رباح. الاستاذ ابو حسين
0: عبد رباح, احنا ملتزمين مع فريق كره القدم الى الابد, وإحنا بدناش ياتو ينزل, إحنا بدنا نطلع, ما بدنا ننزل. الإنسان طموحه يطلع ويتقدم ويتطور,
1: مش تعهد أستاذ.
0: لا هذا إيمان, هذا جزء من إيماننا.
1: البلدية ستقدم كل ما يحتاج.
0: نعم, هذا سنحاول يعني ندعم بكل بشتى الطرق.
1: طيب شكرا جزيلا أخ عبد رباح. دكتور بدي أسألك كمان عن يعني
2: شكراً
1: بما تبقى لنا. شكرا لك, يعطيك العافية. بما تبقى لك تبقى لنا من موضوع يعني النشرة الجوية تتحدث عن إنه بكرة بعد بكرة ربما تبدأ الشتوية, رجعت الشتوية ما تقول كل ست فيروز, هل ستغرق عرابي من جديد؟
0: عرابي بفترتي ما غرقت
1: بفترة
0: غيرها. لا بعرفش, أنا بحكي عن فترتي, أنا عرابي بفترتي ما غرقت. أنا قبل ما أفوت على المقابلة لهون كان في إلي حديث مع مديرة تحسين قسم تحسين وجه المدينة ومع المحاسب في سبيل تخصيص ميزانية خاصة لتهيئة شبكة تصريف مياه الشتاء والتحضر للشتاء, وإحنا يعني من ما فتت أنا وإحنا على نفس الموال بنمشي كل سنة بننظف النكوز ومنجازه.
1: واثق دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابة البطوف انه الشتوية اجت بكرة او بعد بكرة او الاسبوع الجاي او الشهر الجاي لن تغرق شوارع عرابي كما كان يحصل في الماضي.
0: اخرى مرة, احنا ما لناش سلطة على الامور الربانية, اذا كان شتاء طبعا
1: ما نحكيش عن فيضان.
0: بالضبط, اذا كان شتاء عادي وشكل شتاء طبيعي انا بقول لك احنا بعرابي مش راح نغرق.
1: البنى التحتية بخير,
0: مش بس بخير, احنا في عنا مشروع اللي احنا بلشنا فيه لحلحلة كل مشاكل الاغراقات بنقاط معينة, واحنا ذللنا كثير عقبات وكثير امور, ولكن احنا بنطلب من هون من خلال هذا المنبر مساعدة الناس, لانه في مرات مجبور انت تمرق يعني شبكة التصريف مياه الشتاء من ارض خاصة, فبنطلب منهم انه يساعدونا مشان احنا نساعدهم بانه هن ما يغرقوش بالشتاء.
1: عرابة البطوف لن تغرق, هكذا هو العنوان. ماذا مع سهر البطوف, هل سيغرق من جديد؟ كنت كمان مرة في اللقاء سابق في ديسمبر الماضي في راديو نازل من برنامج مجالس إياه, قد وعدت أن يتم أيضا البحث عن حل عملي لغرق البطوف سهر البطوف.
0: بإطار التمنيات إحنا ما بنتمنى أنه ما يغرقش البطوف, بنتمنى أنه فلاحين عرابي يعني يزرعوا الأرض ويجنوا ويحصدوا ثمرة زرعهن, إلا أنه إذا كان في زي ما بقولوا الوضع اللي موجود في سهل البطوف اليوم بقول أنه إذا كان في شتاء كثير ممكن يكون في غرق.
1: كان في حديث في
0: ولكن في مشروع لتطوير سهل البطوف اللي سلطة التطوير جليل اللي هي اليوم مسؤولة عنه, وهذا مش بس لعرابي, هذا مشروع للبطوف ولكل بلاد البطوف. نعم, وصرنا قاعدين أكثر من مرة وصرنا حاكين أكثر من مرة مع مع الجهة المسؤولة, إلا إنه لحد هاي اللحظة الأمور ما بلشنا ننفذها أو هني ما بلشوا ينفذوها, ولكن إحنا يعني أنا راح أطلع من هون ورح يكون في إلي اتصال مع المسؤولين عن المشروع هذا في سلطة تطوير الجليل، ورح يكون في إلي اتصال مع سلطة الإطفاء بالنسبة للملعب. يعني بس أطلع من هون أنا التلفونات الاثنين اللي رح يكونوا له هذول السلطتين.

0: نحن ندفع الأمور
1: جل أمامنا في موضوع بما يتعلق بسلطة الجليل واستمرار هذا الحديث. عين ناطف في عرابة البطوف تم تغيير اسمها بضغط من حركة رقافيم، رغم أنها موجودة في سلطة نفوذ بلدية عرابة البطوف، وهي معلم أساسي من الرواية من الذاكرة من سلطة النفوذ للبلدية. حتى الآن البلدية لم تفعل شيء مقابل محاولة تحوير اسم هذا العين التاريخي في عرابة البطوف.
0: أخي وديع وجميع المستمعين، لو كان بسهل، لو كان عين ناطف بمجال سلطة عرابة، لا يعني كنا قادرين على التعامل مع الأمور بطريقة مختلفة. عين عين عين ناطف مش موجود تحت سلطة عرابة، عين ناطف موجود تحت سلطة مسقاف، وللأسف الشديد غيروا اسم وحطوا اسم بعرفش إيش معيانها أحيم. إلا إنه عين ناطف في عين عربية وعربية يعني بجدارة، وأهل عرابي بالتحديد يعني استعملوا هذا العين وما زالوا بيشوفوا بعين ناطف كمعلم اللي هو بميز عرابي بخص عرابي. عشان هيك أنا كان
1: يمكن من العيون الوحيدة اللي هي تتدفق صيف شتاء في عرابة البطوف.
0: نعم نعم نعم، هو النبع دائم، نبع دائم بقوى وبيضعف، ولكن المياه دائما موجودة. واليوم طبعا أنا كان إلي حديث مع بعض الشخصيات اللي بتحب تتطوع وبتحب تعطي، أنا قلت لهن وحكيت معهن، كان في إلي لقاءات وقعدات، قلت لهن أنتوا مفروض تتحركوا، أنا كبلدية مستعد أدعم بأي إشي اللي أنتوا تعملوا أي تغيير وتظبطوا الأمور.
1: وانت كان هذا؟
0: نعم،
1: وين كان هذا الحديث؟
0: هذا الحكي، هذا الحديث كان في الأسبوع الأخير.
1: بس حتى الآن ما في حدا.
0: لا في تحركات وفي في إعلانات على الفيسبوك، اللي براقب الفيسبوك في مجموعة تطوعية اللي عمالة تكبر، وإحنا مندعي كل أهل عرابي وكل أهل المنطقة إنه هن يكونوا جزء من هاي المجموعة ويأخذوا عين ناطف كمهمة.
1: شو سوتيها؟
0: يطوروها، يزبطوها، يزرعوها، يقعدوها، يعملوا يعني يعملوها متنزه ويزوروها ويتواجدوا هناك، لانه التواجد اللي انت ممكن تكون فيه هناك هو ممكن اكثر اثبات على انه هاي العين هي عين عربيه وعربيه، هي انه اهل عرابه يكونوا موجودين هناك. احنا ما بنقول انك تروح تقعد انت كل نهار غاد، بس الناس تروح وتتبدل وتفوت وتطلع على العين وتزور العين. تمام. كمعلم عشان احنا عن جد،
1: حتى وان كانت تحت سلطة نفوذ مسقاف.
0: نعم نعم، حتى لو كانت تحت سلطة نفوذ
1: ما في حواجز قانونية تحول دون اللي انت بتطالب فيه.
0: احنا اخرى مرة، احنا علاقتنا العاطفية مع عين ناطف ثابتة وراسخة، عين ناطف عين عربية نقطة
1: الى يوم الدين،
0: الى يوم الدين.
1: كان في اعتقال لثلاثة شباب من عرابة البطوف بدعوى انه هذول اخذوا مي من مكان او من عين المي اللي هي ليست لهم، او انه هذا مورد للدولة.
0: الحقيقة انا الموضوع هذا سمعت يعني هيك بشكل عام عن الموضوع، كان في إلي حديث مع شخص واحد اللي اعتقل، وقلت له انا بالحرف، قلت له انا جاهز اتعامل معك وأساعدك بأي إشي أنا بقدر أساعد فيه من الناحية القانونية. إسا في شغلات اللي أنا ممكن ما أقدرش أساعد فيها، أنا بدي أساعد بالأشياء اللي عن جد بقدر عليها واللي هي تكون أشياء قانونية.
1: طيب، بما يتعلق بين المواضيع الأخرى اللي تهم يعني أهالي عرابة البطوف، والمواضيع كثيرة، قسائم البناء في اللقاء السابق أيضا فخرت أنه إحنا يعني، أو مش فخرت إنما قلت أنه نحن ذاهبون إلى توفير الحق بالمأوى لأهالي عرابة وجيل الشباب إلى آخره. في تقدم مرضي من يوم ما كنت لعنا لليوم أو من بداية ولايتك؟
0: نعم نعم، الحقيقة طبعا عرابة بتعمل على تطوير 4 مناطق يعني توسيع منطقة البناء، منطقة 6 ومنطقة 5 ومنطقة 4 ومنطقة 3. مجموع هذول الأربع مناطق هو 4500 أو 4600 لحد 4700 دنم. منهن منطقة 6 اللي هي 1706 دنم اللي تم المصادقة عليها، واليوم إحنا صرنا نشوف ناس تحصل على تراخيص للبناء وتروح تعمر، وإحنا بالمقابل بنعمل على توفير ميزانيات من أجل شق الطرق والشوارع في سبيل أن الناس تصل للقسائم تبعتها وفي سبيل المحافظة على حدود الشارع من شان ما حدا يتعدى على الشارع ومن شان ما حدا يفوت على الشارع، لأنه إحنا للأسف الشديد عندنا هاي الظاهرة أنه في كثير ناس بتعمر على حد الشارع أو في ناس حتى
1: واضح بس

0: وتيرة التطوير والعمل وتأمين قسائم البناء تبدو بطيئة حتى الآن.
1: أنت بتحكي على قسائم البناء الخاصة ولا قسائم البناء من الدولة؟
0: لا اللي أنت تفضلت فيهن.
1: أي مش بطيئة. إحنا اليوم إحنا حكينا إنه يعني تمت المصادقة على 1706 دنم. 1706 دنم مفروض يقعد فيهن 25,000 شخص. 25 يعني 5,300 وحدة سكن.
0: متى سيتم يعني بدء التسويق؟
1: ما إحنا فيها. الناس بلشت يعني احنا بلشنا اعطينا الضوء الاخضر مع بالتنسيق مع التنظيم اعطينا الضوء الاخضر للناس
0: كل المناطق ولا في منطقه
1: 1706 دنم اللي هي منطقه 6 شمالي عرابي.
0: طيب بما يتعلق بموضوع الهايتك والطب وفرص العمل الاخرى حتى الان او في اللقاء السابق فاخرت انت وبحق قلت ان عرابه البطوف تتربع صداره البلدات في العالم من حيث تعداد عدد الأطباء، لكن في حتى في عرابة البطوف عدد كبير من الأطباء ممن لا يعملون، كذلك الأمر في مجال الهايتك. هل هذا يعفيك كسلطة محلية من محاولة ترشيد ذهاب شبابنا إلى الجامعات واختيار مواضيع يجدون فيها بنهاية المطاف العمل فرص عمل؟
1: طبعا أخرى مرة يعني عرابي تتربع على الموقع الأول في العالم من ناحية عدد الأطباء وما زالت وما زالت.
0: هيك المرة عملت لنا شبكة مع كفر قرع انت.
1: نعم نعم نعم نعم اعرف ذلك احترم كل ما يقولوه، ولكن احنا معطياتنا بتقول انه احنا ما زلنا بهذا المحل مش بس على مستوى
0: عندك الطب. فكرة كم طبيب من عرابي خريج كلية طب بدون عمل اليوم؟
1: احنا على حساباتنا كل 50 شخص من بين كل 50 شخص بتلاقي طبيب بعرابي.
0: طيب لا بحكي عن الأطباء الذين لا يعملون، هاي ظاهرة
1: الأطباء الذين
0: حديث عن 5,000 أطباء الحقيقة أو 3,000 طبيب عربي بالعمل.
1: ظاهرة البطالة في وسط مهنة الطب هاي ظاهرة عامة، وأنا بعتقد أنه إحنا جزء من النضال في سبيل تحصيل يعني ملكات ووظائف للأطباء على مستوى قطري، لأنه المشكلة هي مش مشكلة خاصة مش مشكلة للعرابي، هاي مشكلة مجتمع كامل.
0: بتشجع بعدك الناس يروح تعلم طب في عرابة البطوف؟
1: أنا ابني بتعلم طب.
0: وين؟
1: من أي ابني بتعلم طب برومانيا. أنا ما يعني بقدرش ما أشجعش على التعليم بشكل عام، وكل إنسان يختار المهنة اللي هو بحبها.
0: طيب آخر 20 ثانية دكتور أحمد نصر رئيس بلدية عرابة البطوف، وأنت عايش بين أهلك ورئيس الحكومة المحلي هناك، من ناحية انتخابات الكنيسة وانتخابات السلطة المحلية، أولا هل أنت ترشح نفسك في الانتخابات القادمة في عرابة البطوف؟
1: أنا الحقيقة يشغلني في المرحلة الحالية أنه أنا أنجح في يعني تأدية مهامي كرئيس سلطة محلية منتخب في هاي الدورة. قضية أنه أنا أترشح من جديد أو لا أترشح، أنا يعني لا أفكر بذلك، ولكن أنا دائم التفكير في العطاء. أيوة. ودائم التفكير في أنه أنا أدفع عجلة التطوير
0: والتقدم. أن نترجم هذا الكلام للعربي شو بدي أقول؟ أنه نعم بدي أروح أرشح حالي حتى أستكمل
1: ممكن
0: المشاريع.
1: ممكن جدا.
0: طيب آخر 10 ثواني بموضوع الكنيسة، راضي عن جاهزية المجتمع العربي الذهاب للصناديق؟
1: حقيقة
0: انت للموضوع؟
1: بالحقيقة أنا كنت أتمنى أنه يعني الأحزاب تتوحد وينزلوا بقائمة مشتركة موحدة مع التفاهم على قضايا خلافية كثيرة، إلا أنه طبعا وهذا كان ممكن أنه يساعد ويخلي ناس كثير أنه هي تتصرف بطريقة استثنائية، لأنه إحنا كمجتمع بنمر بظروف استثنائية ولازم نتعامل مع الأمور بطريقة استثنائية ومسؤولة، إلا أنه الانقسام طبعا أنا حسب رأيي ما بيخدم المصلحة العامة.
0: دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابة البطوف، شكرا جزيلا لحضورك لراديو الناس في برنامج مجالس، وشكر لعرين نصار وجواد العمري ودانا أبو بكر في قسم الديجيتال والتصوير، موسى بصول في التطبيق، وميسى عساف في التحرير. مرة أخرى نقول لك يا أبو حسين أهلا وسهلا فيك وسلامتك.
1: شكرا لكم والله يسلمكم، إحنا مستمرين.
0: يعطيكم ألف عافية.
2: تحلموا أريئلة من مفعل הפיס تتصلكو؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
4: באמת? איזה כיף.
3: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
2: בעד פיש ענקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למן הונדונה 18 עמם. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אוכחת פקט.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره.

0: علاج التصبغات والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
10: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
11: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: إصابة خطيرة برصاص شرطي في أم الفحم بعد مطاردة، ومجهولون يطلقون صاروخ لاو على منزل في جلجولي. مئات ملايين الشواكي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أموال أعيدت للخزينة وسط نقص في الشرطة. وبعد إخلاء البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم، إطلاق مبادرات شعبية ورياضية لإحياء المنطقة. المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم، وكانت هذه العناوين. أنا فراس خطيب، سأرافقكم على مدار الساعة المقبلة من برنامج المنتصف. إذن العديد من الملفات تنتظرنا في هذا اليوم، ولكن قبل كل ذلك نبدأ في هذا الموضوع. قوة من حرس الحدود أطلقت النار على مشتبه في مدينة أم الفحم بعد مطاردة بدأت على شارع رقم 65، ما أدى إلى أصابته بجراح خطيرة جدا ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج. وفي سياق منفصل أيضا، أعلنت الشرطة أن مجهولين أطلقوا قذيفة مضادة للدروع من طراز لاو باتجاه منزل في جلجولي. ضياء الحاج يحيى مراسلنا في منطقة المركز والساحل، يعطيك العافية ضياء.
1: أهلا بك فراس وبكل المستمعين. نعم فراس، نبدأ من مدينة أم الفحم. قبل قليل أعلنت الطواقم الطبية وفاة المصاب برصاص الشرطة من مدينة أم الفحم بعد مطاردة بوليسية من قبل وحدة حرس الحدود. المطاردة بحسب التفاصيل المتوفرة بدأت على الشارع الرئيسي لمدينة أم الفحم، ومن ثم استمرت إلى مدخل المدينة، وهنالك قامت الشرطة عناصر الشرطة بإطلاق الرصاص تجاه المركبة، وأصيب سائق المركبة وهو من سكان مدينة أم الفحم في منطقة البطن في رصاصة أدت إلى نزيف داخلي، نقل على إثرها إلى المستشفى، حين كان وفق المصادر الطبية يعاني من إصابة حادة وخطيرة جدا. قبل

0: قليل يعني بعد عمليات إسعاف وإنعاش قامت الطواقم الطبية بإعلان وفاته متأثرا بالإصابة. حتى هذه اللحظات يعني لم تعرف خلفية المطاردة ولم تقل الشرطة أيضا نعم. الخلفية.
1: أحطنا شوية بالصورة، ما الذي حدث، وين وكيف صار الإشي؟ يعني إحنا لا نعرف الخلفية، ولكن من ناحية إحداثيات وين وقعت وكيف؟
0: نعم، يعني بدأت المطاردة على الشارع الرئيسي 65 بعد يعني قامت قوات وحدة حرس الحدود بمطاردة مركبة. لم يعرف يعني ما هو الاشتباه الأولي، لماذا طاردت وحدة حرس الحدود هذه المركبة. بحسب بيان الشرطة فإن سائق المركبة يعني لم ينصاع إلى الأوامر، وقامت الشرطة بإطلاق الرصاص. طبعا هنالك يعني ممن قالوا أن من سكان مدينة أم الفحم أنه لم تكن هناك يعني حاجة لإطلاق الرصاص، وأن دوريات الشرطة كانت قريبة جدا من المركبة التي أطلقت اتجاه النيران. وأيضا يعني قالوا أن إطلاق الرصاص يجب أن يكون إلى عجلات المركبة وليس إلى جسد سائق المركبة الذي أصيب يعني على الفور برصاصة بالمنطقة البطن بجروح بالغة الخطورة. طبعا كما ذكرنا فرات أن حتى هذه اللحظات يعني قوات من الشرطة تقول أنها فتحت تحقيقا في هذه الحادثة فيما لم تحدد الخلفية بشكل واضح.
1: إذن هذا مراسلنا ضياء حجي يعلن وفاة شاب من أم الفحم متأثرا بجراحه إثر تعرض لإطلاق نار من قبل الشرطة بعد مطاردة بوليسية. الخلفية حتى هذه اللحظة غير واضحة، وهنالك أيضا احتجاجات في يعني احتجاج من قبل أهل أم الفحم على الطريقة بحسب ما تحدثوا إليه. ضياء، يعني كم كلمة على جلجولي، ما الذي حدث؟
0: نعم، يوم أمس يعني حادثة استثنائية، ولكن قد نقول أنها ليست الأولى في المجتمع العربي وما يتعلق بالجريمة. إطلاق صاروخ تجاه منزل في قرية جلجوليا دون تسجيل إصابات، يعني يبدو أن السلاح فراس المستخدم كان صاروخا مضادا للدروع من نوع لاو. تشتبه الشرطة بأنه سرق من مخازن معسكرات الجيش الإسرائيلي. هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا السلاح من هذا النوع يعني داخل المجتمع العربي. فقط يعني قبل أسبوع أيضا نذكر فراس أطلق صاروخ في قرية سجور من دون وقوع إصابات أيضا. ووفق التقديرات أيضا للشرطة أن الصواريخ المتداولة في عالم الجريمة مصدرها الأساسي مخازن الجيش الإسرائيلي. هذا السلاح الفتاك يباع فراس في السوق السوداء. الصاروخ مع القذيفة بنحو 200 إلى أكثر من 200 ألف شيكل، وهو مبلغ مغري جدا يعكس أولا ندرة هذا السلاح وقدرته التدميرية الكبيرة. طبعا استخدام الصواريخ يعني بنقطة أخيرة فراس ويشير إلى تصعيد خطير في الصراعات بين منظمات الإجرام، وهو جزء يعني من تطور مستمر في أدوات ووسائل الاغتيال من المسدسات والبنادق الهجومية والرشاشة مرورا بالعبوات الناسفة وأيضا استخدام الطائرات المسيرة والآن وصولا إلى الصواريخ المضادة للدروع.
1: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في منطقة المثلث، سنعود إليك وتحديدا في قضية أم الفحم. إذن الإعلان عن الوفاة مصاب إثر تعرض لإطلاق نار من قبل الشرطة أثناء مطاردة بوليسية، لم يعرف بحسب أهالي في أم الفحم. الشاب الذي تعرض لإطلاق النار يعني معروف بالبلد، إنسان بسيط وبطبيعة الحال يعني لا تحوم أي أمور وحوله، وكل ما حدث هو استهداف له، وبحسب الأهالي كان يمكن أن تمنع هذه الحادثة. طبعا كل هذه الأمور كما جاءت ننقلها كما جاءت على لسان أهالي من أم الفحم لمراسلنا ضياء حاج يحيى وأيضا لشبكة مراسلينا في المنطقة. سنعود إلى تلك الحادثة في حال كان هنالك تطورات. في ملف منفصل متصل نوعا ما، كشفت معطيات أن وزارة الأمن القومي لم تستغل مئات ملايين الشواكل المخصصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. طبعا وبحسب التقرير أعيدت أموال غير مستغلة إلى خزينة الدولة وسط نقص حاد في أفراد الشرطة بالمجتمع العربي. من جهتها نفت وزارة الأمن القومي المعطيات وقالت إن ميزانية الشرطة المخصصة للخطة تستغل بالكامل. المحامية راوية حندقلو مديرة مركز إيلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، مرحبا راوية. يعني بداية تعقيبك على هذا على هذه المعطيات الموجودة.
2: أهلا فراس. يعني الصراحة هو غير مفاجئ هذا التقرير، فإحنا يعني نعي تماما أنه كان في هناك ضبابية وعدم شفافية بكل ما يخص المعطيات، وهذا يعني يفسر يعني لماذا كان بشكل دائم وبشكل ممنهج يعني يحاول وتحاول وزارة الأمن الداخلي يعني التعتيم على معطيات الصرف واستنفاذ ميزانية 549، وحتى يعني مش بس بالأرقام الميزانية، كمان بعدد الشرطة، محطات الشرطة في البرامج المختلفة. هذا من جهة أولى. من جهة ثانية يعني كان دعاية حملة لبني كفير خلال هاي الأربع سنين وماي جولان على أنه يتم خصخصة وتقليص الميزانيات للمجتمع العربي، لأنه واتهام السلطات المحلية بأنه هاي الميزانيات تصل لمنظمات الجريمة وأنه بيستثمروها بمحلات ثانية. فمن جهة يعني على ما يبدو من يحتاج وهم يبنون نموذج عمل مراقب للسلطات، على ما يبدو هذه الوزارة تحتاج إلى المراقبة. وبدي أذكر فراس أنه قبل بالضبط يعني أشهر قليلة تم إقرار قرار حكومي بأنه تقليص الميزانيات بما يخص التربية يعني الشبيبة في خطر وألخ من أجل تكثيف عمل الشرطة وأيضا الشباك بسبب قلة الميزانيات. وهذا يوضح تماما يعني سياسة بن غفير وهذه الحكومة اتجاه مواجهة الجريمة والعنف، إنه يعني كل ما كانوا يقوموا به خلال هذه الفترة هو سياسات مقصودة اتجاه المجتمع العربي، يعني عدم تحويل الميزانيات، عدم يعني العمل وتنفيذ البرامج، ويعني الاستثمار بكل ما يخص الجريمة والعنف لاستعماله للسيطرة وللمس بالمجتمع العربي. فبفكر هذا التقرير بغض النظر شو بتحكي وزارة الأمن اللي بشكل ممنهج كيف حكيت يعني تحاول التعتيم على المعطيات، إنه المس بالمجتمع العربي لا يهم أي خطة حكومية كانت، فهي يعني عرقلت سير هذه الخطة وأعادت الميزانيات. وإحنا بنعرف لما بيعيدوا يعني برجعوا ميزانيات لوزارة المالية بهذه الحكومة بنعرف وين راحت هذه الميزانيات ولأي مجموعات، سواء كانت استيطانية أو غيرها من المدارس الدينية على حساب مجتمعنا العربي.
1: روي يعني في حالة هيك من العجز عندما تستمع إلى مثل هذه التفاصيل، يعني شو ممكن فعله بعد هيك إشي؟ يعني كيف شو ممكن يعني، ولا خلص نسلم الأمر لله بهيك وهيك وضع؟
2: لا يعني أولا بغض النظر عن صعوبة الحالة اللي منعيشها وإحنا فاهمين السياسات الموجهة، لكن بالآخر هاي سياسات وهاي أشخاص. فبفكر بدون ما نعمل يعني ضجة ونفتح النقاش على موضوع الانتخابات، بس واضح إنه الانتخابات القريبة هي مهمة جدا إن كمجتمع عربي، ولا نعول فقط على يوم الانتخابات وإنه مجتمعنا العربي يخرج إلى التصويت، إنما إنه نكون جاهزين بخطط واضحة وخطوات عملية بماذا نريد نحن وبماذا نريد أن نحاسب بعدين الوزارة ويعني القيادات تبعتنا بموضوع الجريمة والعنف. يعني هؤلاء الأشخاص سواء كان ماي جولان وسموتريتش وبن غفير هم أشخاص يعني وجهوا سياسات اتجاه المواطنين العرب، ويعني عندنا الفرصة أو النافذة هي ب 27/10 لتغيير وجه هذا الواقع والمحاولة بالتأثير عليه. وهذا اليوم هو جزئية من باقي الخطة اللي لازم إحنا نشتغل فيها كمجتمع سواء داخليا أو أمام هذه الحكومة.
1: روية من تجربتك يعني في الآونة الأخيرة، إلى أي مدى هذه الحكومة عملت بشكل ممنهج ضد البرامج اللي هي أعدت في الحكومة السابقة أو في غيرها من أجل كبح جماح الجريمة في المجتمع العربي؟
2: يعني أنا بدي أفصل بين بدي أسميها الحكومة السياسية والحكومة المهنية، يعني الأشخاص السياسيين اللي كان واضح بشكل واضح أنه في عندهم سياسة ممنهجة اتجاه المواطنين العرب ينظرون إن كعدو، وهذا العدو يعني لا بدي أستثمر فيه ولا بدي أعالج قضايا. وحتى الجمل اللي كانوا يطرحوها، للفرق بين الحكومة المهنية أن الأشخاص المهنيين واضح أنه كان في هناك بوزارات متعددة أشخاص اللي يعني حاولوا عملوا جهدهم واستثمروا، وكان في شراكات مع المجتمع العربي، وكان هناك في وزارات مثل وزارة الأمن الداخلي اللي يعني ولا حتى يعني أغلب بدنا نسميها كبار الموظفين هن بمنفذوا بالآخر سياسة الوزير، ولم يكن هناك حتى أي جهد من قبلهم. عشان هيك في هناك شوي من التفاوت عشان ما نظلم، لأنه في وزارات اللي حاولت وجهدت، ولكن مهم أحكي أنه بهاي الحكومة كان في توجه عام للتعامل مع قضية الجريمة والعنف، ويعني كان في

0: نكون دائما واعيين لها.
1: طيب احنا سننتظر ونرى على امل يعني ان هذا الواقع يتغير. المحامية راوية حندقلو مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: طيب إذن يعني هذا الخبر يتأكد الآن في مدينة أم الفحم، إذن مقتل الشاب علاء محميد برصاص الشرطة في أم الفحم. إذن هذا هو الإعلان أيضا يأتينا من تطبيق ناس، والآن أيضا يعني بالعائلة بحسب مراسلنا في منطقة أم الفحم قد أعلنت عن هذه الحادثة، سنوافيكم بتفاصيل أوفى في حال توفرها. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل، خليكم معنا.

0: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة. غيابنا كلفنا.
1: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: الأخبار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكفانير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
6: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
10: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية. جامعة أوكسفورد.

0: أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى المنتصف مع فراس خطيب.
3: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. وفاة شاب من أم الفحم متأثرا بجراحه إثر إطلاق النار عليه من قبل الشرطة، ومجهولون يطلقون صاروخ لاو على منزل في جلجولي. مئات ملايين الشواكل لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أموال أعيدت للخزينة وسط نقص في الشرطة. وبعد إخلاء البؤرة في الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم، إطلاق مبادرات شعبية ورياضية لإحياء المنطقة. إذن هذه عناوين ساعة المنتصف. قبل الفاصل كنا مع مراسلنا في المثلث ضياء حاج يحيى، الذي قال لنا أن عائلة الشاب علاء محميد أعلنت وفاته نتيجة إطلاق النار عليه من قبل الشرطة، وسنوافيكم في كل جديد في هذا الملف، خاصة في ظل ما يحدث أيضا، الوضع حساس جدا في مدينة أم الفحم، وسنوافيكم بتفاصيل أوفى عندما تتوفر. إذن الآن عقدت المحكمة المركزية في مدينة حيفا جلسة اليوم في قضية الصحفي سعيد حسنين، في جلسة مخصصة لتقديم التلخيصات من قبل محامي الدفاع. المحامي نمير إدلبي، محامي سعيد حسنين، يعطيك العافية.
4: سلامات أخي فراس، يعطيك العافية.
3: يعني ما الذي حدث اليوم تحديدا في المحكمة؟ أين وصلت؟ لأنه في ناس كثير مش بيعرفوش أين وصلت محاكمة الصحفي سعيد حسنين حتى هذه اللحظة، وما الذي شاهدناها اليوم؟
4: يعني على مدار أكثر من عام ونص منذ اعتقال الأستاذ سعيد حسنين وتقديم لائحة اتهام ضده، طبعا احنا حينه نفينا وأنكرنا كل التهم اللي نسبت له. في خلال هاي السنة ونص احنا طبعا قدمنا البينات للمحكمة، سمعنا شهادات من محققين الشرطة وآخرين، واليوم الجلسة كانت عملية مخصصة لتلخيصات لكل الادعاءات ولكل الشهادات اللي سمعناها في هذا الملف. طبعا في إطار هاي الجلسة احنا طلبنا من المحكمة انه تقوم بتبرئة الأستاذ سعيد من كل التهم اللي نسبت له، وعلى الأقل من التهمة الخطيرة والغير مسبوقة اللي بتتعلق بالتخابر مع
3: عميل أجنبي.
4: نعم صحيح. كان عندنا طبعا ادعاءات عديدة اللي كانت، إن كانت تتعلق في التحقيقات اللي صارت مع الأستاذ سعيد، بتتعلق في طبعا ادعاءات اللي هي أكثر قانونية. احنا بندعي انه مقابلة اللي أجراها صحفي بشكل علني ما كانش في ولا أي مبرر لتوجيه تهم التخابر مع عميل أجنبي. بعيد وبنوي يعني هاي سابقة، عملية سابقة خطيرة للغاية، انك انت تنسب لصحفي تهمة من هذا النوع اللي بشكل عام بنسبوها لتعرف اتصالات اللي بتصير بالخفاء او بهدف المس بامن الدولي. فطبيعة الحال كان عندنا ادعاءات عديدة بهذا الشأن، واحنا كلنا امل انه المحكمة تقبل هاي الادعاءات وتبري الاستاذ سعيد من اللي نسب له على الاقل بالنسبة لهاي التهمة.
3: والان يعني كيف شعرتوا بالمحكمة استاذ نمير، يعني باليوم او بكل ما يتعلق في هذا الموضوع وتحديدا في هذا البند اللي انت شايفه اشكالي جدا؟
4: صراحة في جلسة سابقة اللي فيها

0: قام الأستاذ سعيد بإدلاء بشهادته كان في توجه معادي من طرف المحكمة، وكنت تشعر من الأسئلة اللي واجهتها المحكمة للأستاذ سعيد في إطار شهادته أنه في نوع من نقمة وحقد عليه وعدم عمليا قبول للتفسيرات اللي هو أعطاها. صراحة اليوم كان في شعور شوي مغاير أنه بعد سماع كل الإدعاءات والإدعاءات القانونية أنه الحاكم يعني أعطى تلميحات أنه هو متحير وأنه بعده ما قرر في الموضوع. طبعا أنا صراحة ما ببني على هاي التلميحات، يعني ياما سمعنا تلميحات من الشكل وبالآخر كانت تكون في قرارات اللي هي مغايرة. طبعا صعب التكهن إسا لأنه بالفعل ملف صعب وشائك، ولكن إحنا كلنا أمل أنه في نهاية المطاف أنه المحكمة كما ذكرت تبرر الأستاذ سعيد على الأقل. أنا كل وقت بقول على الأقل لأنه في تهمة تاني طبعا وهي التماهي أو مدح لمقاتلي حماس على خلفية الأقوال اللي ألقاها الأستاذ سعيد في إطار هاي المقابلة. طبعا هون خلينا نقول توجه المحكمة كان واضح أكثر أنه صعب جدا انه يقبل انه هاي الاقوال تندرج في اطار حرية التعبير عن الرأي او في حرية الصحافة. فهون خلينا نقول الاحتمال اكبر ضعيف. مش لصالحنا، ولكن بالنسبة للتهمة الأبرز والأخطر احنا كلنا أمل انه المحكمة تقبل ادعاءاتنا في هذا
1: هل كان امكانية انكم تصلوا مع النيابة العامة لحل قبل لصفقة معينة قبل المحكمة يعني ولا؟
0: منذ اليوم الأول احنا طبعا كان ادعائنا المركزي بتعلق في التهم الخطيرة بتتعلق بالتخابر مع عميل أجنبي، وبعد في إطار سماع الشهادات والبينات في الملف كان في مفاوضات مع النيابة بهذا الشأن. نيابة لواء حيفا اللي هي عمليا مسؤولة عن هذا الملف في مرحلة معينة كان عندها استعداد انه تتراجع عن هاي التهمة، ولكن في هذا النوع من القضايا حتى النيابة تتقدم لازم تأخذ موافقة من نيابة الدولة. بعد التوجه لنيابة الدولة والمسؤول عن هاي المواضيع في النيابة طبعا هو رفض هذا التعديل وعمليا قرر انه يكمل في هذا المسار. طبعا من ناحيتنا ما كانش في ولا اي امكانية، الاشي كان مبدئي انه احنا نعترف في هاي التهم الخطيرة، فبالتالي ما كان في مفر من انه نستمر في الملف للنهاية، واحنا بنتأمل طبعا انه المحكمة هي اللي تقوم بتبريرته من هاي التهم.
1: وسؤال اخير هيك باختصار لو سمحت استاذ نمير، جدول زمني ماذا بانتظارنا؟ وين صارت المحكمة من ناحية يعني شو في بعد متوقع؟ كيف الاشياء ده تمشي من ناحيه وقت؟
0: حاليا المحكمه تاجلت ل 15/11 لحتى المحكمه تصدر قرارها في موضوع التهم، يعني هل هي تقوم بادانه الاستاذ سعيد او بتبرئته او بتبرئه جزئيه. وفيما بعد ما نحصل على هذا القرار طبعا احنا كلنا امل انه يتبرى كليا من كل التهم، ولكن في حال تم ادانته فبعدها بيصير في تعيين جلسه اخرى للمرافعه بشان العقوبه، وفيما بعد باصدار حكم. يعني خلينا نقول انه بعد في قدامنا كم شهر من
1: هذا. اشكرك جزيل الشكر المحامي نمير ادلبي، شكرا لك على هذه المداخله، يعطيك الف عافيه.
0: يعطيك العافيه.
1: الآن إلى المشهد السياسي. أكد حزب الديمقراطيين تمسكه بالشراكة السياسية اليهودية العربية منتقدا تراجع آيزنكوت عن تصريحات نسبت إليه بشأن ضم القائمة الموحدة إلى ائتلاف حكومي مستقبلي. ينضم إلينا الآن عضو الكنيسة جلعاد كريف عن حزب الديمقراطيين والمرشح أيضا في قائمة الديمقراطيين. شلوم لخا خبر كنيسة جلعاد كريف.
2: مرحبا.
1: الزتام اير لا كولا سيتواسيا زوتي شنو تصرا بيومايم اخرونيم لجبي عربين بكوليتسيا الكتابة ايشوم نجد ايزنكوت شيش روش رشوت امار شي ايزنكوت افتيخ له شي منصور عباس يكنس لممشلا. ايخ اتا كودم كون رؤيت السيخ שגם ראש הממשלה, גם אנשים, גם באופוזיציה, גם בקואליציה, תוקפים את אייזנקוט על עצם ה... על משהו שהפך שהוא כל כך טריוויאלי, בוא נגיד.
2: טוב, תראה, בוא נתחיל עם זה שכל מי שרוצה שיהיה במדינת ישראל שינוי, וכל מי שרוצה שגזען ולאומן כמו בן גביר לא ינהל את המשטרה, צריך לראות איך השיח בתוך גוש השינוי הוא שיח קולגיאלי ומעצים. בסדר? אנחנו צריכים באמת להיזהר מ...

0: ספורט, אנחנו רוצים ממשלה רחבה, אבל אנחנו לא מוכנים, עוד פעם אני אומר, הכי חשוב, לא לרקוד על פי החליל של נתניהו ובן גביר, והכי חשוב, ואני ברשותך מנצל את זה, כי זה לא תעמולה למען דמוקרטים. אני רוצה לבקש מכל אחד מהמאזינים שלך, בדגש על החבר'ה הצעירים, צאו להצביע. כל מי שלא מצביע בגוש השינוי, כאילו שם פתק של בן גביר בקלפי.
1: אני ממש מודה לך על זה, גלעד קריב, תודה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים, תודה.
0: תודה לך ולמאזינים.
1: תודה רבה. الآن نعود إلى الموضوع الرئيسي الذي افتتحنا في هذه النشرة على عجالة. قوة من حرس الحدود أطلقت النار وقتلت الشاب علاء محميد من مدينة أم الفحم، وحتى هذه اللحظة الخلفية غير معروفة. أهالي من أم الفحم قال للراديو الناس أن لم يكن هنالك داع لمثل هذا الإطلاق النار. وينضم إلينا الآن لاستضاح هذا الموضوع، ينضم إلينا الآن فتحي محميد شقيق الضحية علاء محميد. يعطيك العافية أستاذ فتحي، يعني أولا سلامة راسك وتعزينا الحارة.
2: الله يسلمك عمي، الله يحييك حبيبي.
1: يعني شو اللي صار؟ شو اللي صار معك؟
2: لحظة
1: شوية
2: يا محميد،
1: ولا
2: يهمك. ثواني بس خليك معي شوي.
1: ولا يهمك، أنا معك. ولا يهمك، أنا معك، خذ وقتك. أنا معك أستاذ فتحي. يعني أول شيء سلامة راسك، وما الذي حدث مع علاء؟ شو اللي صار؟
2: الله يسلمك. أنا أول شيء كنت عارف، أنا بشتغل على سيارة كبيرة باص. روحت على الدار، بتصيح ساعتين هيك بالدار، وبعدها بطلع على الشغل دائما. بس واللي ابن عمي بتصل فيه، وكل ابن عمي وينك، وكله في البيت، وكل في روح عن جرار. في اخوك علاء مطفوخ، بكله علاء اخوي، وكل ابن حلال ابراهيم بن عمي دسك من الكلي، والله العظيم وين عن جرار. طيب انا ذكرت، دورت الباص، ظلت طالع، حشرت بنص الشارع وجيت. طبعا هجمت انا وشفت البوليس والدنيا ذكطوني وبطعوني على الارض، بكلهم انا اخوي توصاوا بدي اعرف ليش شو صيرت، قال ما فيش شيء ولا شيء، اخوك راح المستشفى. طب ليش تخطوا؟ شو السبب؟ قال لعبك شارد. طب ليش شارد يا عمي؟ على
1: حكول لك انه كمان انت يعني فوق الهم تبعك، كمان هن يتعاملوا معك بهاي الطريقه. يعني صعب. أستاذ فتحي طبعا يعني في صعوبة بالحديث، لأنه الوضع صار قبل قليل، فبالتالي يعني العائلة مصدومة جدا في هذا الخبر. طيب إذن يعني احنا طبعا نحترم هذا الوضع. إذن فتحي محميد شقيق الضحية علاء محميد كان يعني من المفترض أن يحكي معنا، ولكن طبعا نحن نحكي على وضع جدا صعب في هذا المضمار. إذن عائلة محميد تعلن مقتل الشاب علاء محميد، وشقيق فتحي تحدث إلينا قبل قليل، ويعني أنتوا سامعين شو الوضع. نحاول كمان مرة الاتصال فيه. أستاذ فتحي يعني الله يكون بعونك، ولكن يعني اللي صار انك انت قربت على المحل وين المرحوم علاء كان موجود، وانت منعوك من الاقتراب.
2: بكم اخذينه، صحيح بكم اخذينه في سيارة الامبولانس. بعد ما صابوه طبعا صار عندي ضاربينه عجري وضاربينه رصاصة في خصرته اللي هي اجت على خصرته، وصار عنده نزيف داخلي. طبعا في بلاد كانت بيشتغل في مادة وبقوا سامعين يعني القصة، وسامعين التلف بينهم مفتوح لهاي، وكان متوفي تقريبا متوفي، يعني ما لحكوش، ما كان واصل المستشفى متوفي. طبعا هذا صارت مفاجأة غريبة وعجيبة منا، يعني انه اخوي توفى هيك برياحة، ولا اي يعني انسان مسالم، وكل البلد مش بس الحارة، كل البلد عارفينه
1: هذا. هيك سمعنا كمان حسب مراسلنا.
2: انسان مسالم، يعني انا لحد هسه مش مستوعبه اخوي على هيك يصير فيه، يعني انا يعني مش قادر اقعد، مش بدي اطلع مستشفى خلاص، مش قادر اسوق السياره

0: روحت ابني قال لي يابا خلص بتجيش سوق السيارة خليك هسا روح وخلص هو هسا متوفي الله يرحمه. واللي صار يعني ما فيش ولا أي لزوم يعني البوليس يضرب عليه رصاص يضرب على العجال يوقفه يعتقله ماشي مع الحق، ولكن إنك تضرب تضرب طوالي على كبني آدم تضرب وتقتله
1: حياة البني آدم بهاي السهولة
0: تضرب عليه هاي مش أول حادثة ولا آخر حادثة وراح يصير لك قدام إذا ما وقفناش وإذا ما عملناش الصب لهذا الإشي ما بفعش مزبوطش هذا الحكي كل يوم وثاني إلا واحد. طيب أنتم أنا مع القانون مع كل شيء عم تضربوا كبني آدم تضربوا عليه يا شاب نص النهار وبالبلد. طب ليه بعد ما بطحوه بعد ما بطحوه بعد ما بطحوه كسلوه؟
1: شو بتقدر تحكي لنا عن علاء قديش عمره شو وضعه؟
0: علاء أخوي أصغر واحد بالعيلة إحنا عيلة الحمد لله من فضل الله بكن ثمان شباب توفى الوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى حدا من أخوتي وبعدها توفى أخوي بالعمار وبعدها أخوي كل سنة نص الحمد لله من مضحب واحد وهلم جارة هذا اللي توفى أخوي اللي بحده متوفي برضه الحمد لله من فضل الله الحمد لله إن الله وإن راجعون نسأل الله أن ربنا يسأل الجنة بإذن الله تعالى.
1: قديش عمره لعلاء متجوز عنده عيلة؟
0: علاء العمر اللهم صل على حبيبي رسول الله علاء بعمره تقريبا كل 51 تقريبا 51 51
1: متجوز ولا
0: متجوز؟ نعم عنده بنات متجوزات وعنده ولد وحداني هو اللي صحي وهو اللي اتصل بعمامه باكين وولاد عمه واجوا كل العيلة اجوا شافوا المنظر ما خلوش حدا يكذب
1: الله يرحمه. احنا من راح نتابع هذا الموضوع
0: يعني انسان ما يعني عنده حاله نفسيه من زمان يعني ومعروف يعني مسالم جدا. انا قلت للبوليس عنده حاله نفسيه يعني هذا بني ادم كان هو البوليس بيعرفش قلت له بس لازم يعني يطخوه لازم كان هسه في حكرات ناحش وفي واحش قلت له ماشي احنا نستنى طبعا سكر المنطقه واخذ كل الكاميرات مشان ما يعرفوش انو شو صار بالضبط فيش دليل. اما ان شاء الله انه ربنا معانا باذن الله تعالى انه نكشف الدليل ويتحاسب هذا البني ادم زي ما كل انسان بيغلط بده يتحاسب على غلطه. علاء اذا غلط اخوي بتحاسب اذا غلط بس متوفى علاء اذا بده يتحاسب لازم يتحاسب على حسب القانون اذا ما اخذ مثلا من الرخصه مش قطع راس مش كذا الواحد عادي حاسبه اسحب رخصه خذ السياره اما تقتله لا هذا مش منطق
1: الله يرحمه
0: ان شاء الله رب العالمين احنا نسال الله انه ربنا يرحمه برحمته يا الله والله لم الله لم إن بعد العشرة الوالدة بتعرف أنا بعرفش والله ما بعرف الوالدة بالمستشفى يعني صلها أشهر يعني وبعرفش إذا بتعرف هسا مشكلة هاي مشكلة مش عارف شو بدنا نعمل يعني الحمد لله الحمد لله هذا اللي صار هاي كل القصة يعني على لا حامل سلاح ولا رايح يعمل إشي ولا بني آدم مسالم لا إله ولا بأي إشي إله ولا بحياته هذا حدا الحمد لله ولا بحياته تكاتل مع حدا وكل البلد كل المنطقة بتعرفه على كل المنطقة ولا عمره يعني بتحدى أي بني آدم زعل مع حدا وأطيب من هيك بني آدم من كلبه ما شفت بحياتي أخوي من مربيه على إيدي وبعرفه
1: يا الله
0: ومدلل بكى بالعيلة والحمد لله يعني مصاب جلل صحيح لكن نسأل الله أن ربنا يرحمه. أنا يعني الحمد لله بعد مش مستوعب هذا الأشياء بس شو بدنا نسمع
1: إن شاء الله الله يكون بعينكم إن شاء الله تكون خاتمة الأحزان عندكم بالعيلة على ما يبدو مرأتوا شغلات كمان مش هويني
0: والله صعب جدا
1: الله يرحمه فتحي محميد شقيق الضحية علاء محميد. احنا رح نتابع هذا الملف الكبير واشكرك جزيل الشكر انك قدرت تتمالك حالك وتحكي معنا الله يرحمه.
0: شكرا بارك الله فيك شكرا جزاك الله خير عليكم السلام
1: فاصل ومنكمل.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟

0: الشغل صعبة ولا يهمكم. فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم. بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: نحن طبخين يوم أتم سوبلين كاريرا.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
8: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
11: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
12: السبع قللوا عدد صناديق الاقتراض النص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
13: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
14: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
15: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
16: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا. غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
17: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
18: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
19: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: أنتم تستمعون إلى المنتصف مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديو الناس 103.378 FM. إلى هذه الآن القضية في القدس، تواصل عمليات البحث عن المقدسية فاطمة الرجبي البالغة من عمر 61 عاما، فقدت أثارها منذ يوم الأحد الماضي وسط مشاركة أعداد من المتطوعين وقوات الشرطة الإسرائيلية. يعقوب الرجبي من وجهاء عائلة الرجبي في القدس، يعطيك العافية أستاذ يعقوب.
2: يجزيك ألف عافية أستاذ رصيقون.
1: يعني شو اللي صار مع الست فاطمة؟ شو منعرف لحد الآن عن الوضع؟ كيف اختفت؟
2: أول شيء خلينا من البداية نحكي، أخت اللي هي مراجي الرجبي هي تعمل مكفنة أو هي مغسلة أموات تبعت لأخواتنا المسلمات. في يوم الأحد الماضي كان عندها عملية غسيل أحد المتوفيات في مستشفى المقاصد الساعة 11:30، خلصت عملها وسحبت حالها ونزلت على منطقة الإزهرية لأمر ما، ممكن إنها رايحة إنها تودع مبلغ كثير مال أو تحول تحويلة مالية صغيرة بنات أختها في عمان، يعني شغلة إشي بسيط 200 دينار. فهي تواجدت في الإزهرية، طبعا تتبعنا جميع الكاميرات حتى وصلت لمنطقة لشركة معينة اللي هي جنب بنك الأردن. فبعد بعد ذلك جاءت سيارة لإحدى الشركات طبعا المعروفة، توقفت وطلعت معها من السيارة وبعدها اختفت وما بينت.
1: أستاذ
2: تبعنا
1: تفضل.
2: تبعنا وجود السيارة، تبين إنها سيارة بعد ذلك تحركت من منطقة أبو ديس وتحركت على دوار بعد النار ونزلت نزول اللي هم على أدميم. الله أعلم السيارة هل مراج جواتها أم جواتها، هذا الشيء لا نعلمه. وبعدها تعدت محسوم الزعيم وبعدها صار الموضوع تكملت عند الشرطة.
1: أستاذ يعقوب لو أنك توقف بمحل أم تحكي تفاصيل مهمة بمحل يكون فيه إرسال لأنه مش سامعينك منيح.
2: وصلت لموقع اللي هي وادي النار، طريق دوار وادي النار، وبعد هيك اختفت الأصل تبعها ومرأت اللي هو محسوب الزعيم. بعد هيك طبعا الشرطة الإسرائيلية هذا الموضوع بطل بإيد الجانب الفلسطيني، صفى الموضوع تحت شرطة تحت إيد شرطة الإسرائيلية. هلا احنا هذا الموضوع ما بين الناس، بين الناس اليوم تبين هذه الحقائق بعد ما احنا كعائلة مع فرقة سند ومع اللي هي المقدسية اللي تقريبا بتشتغل على بهذا المجال، تتبعنا بعض الشوارع وبعض المناطق اللي كانت فيها. طبعا صار البحث عنها في مناطق كتير بالسواحل في وهذه جزير في ريح. وصلنا ان السيارة لاخر انها لقيت من قبل السلطة الاسرائيلية في منطقة رمال جانز في تل ابيب. هذا الشيء كانت بداية الشرطة تتعاون معنا الاسرائيلية ببعض المعلومات، اجى قرار بحجب بوقف النشر وابقوا ممنوع انهم يعطوا
1: تفاصيل
2: اي تفاصيل.
1: ايش الشبهات؟ يعني في يعني هل تناولتم بعض الشبهات؟ هل حكوا في اشي له خلفية معينة؟
2: احنا كخلفية ما بنعرف على ايش بالضبط، اما احنا اللي بنعرفه انه هذا الشوفير بالبداية كان متعاون ورد علينا على التلفون، بعد هيك لما عرف انه احنا عرفنا انه طلعت بالسيارة، بعد هيك طفى التلفون وبطل يرد علينا واختفت أثاره الساعة هاي ولليوم هذا اللي احنا بنحكي فيه. ولحد الشرطة طارد ممكن في معلومات عند الشرطة بس الشرطة مخبيتها علينا، ممكن انه في اشياء بس احنا الشرطة اليوم بتكتمل 21 شهر

0: ماخذ قرار من المحكمة ممنوع نشر هذه الموضوع.
1: ممنوع نشر بقى. بآخر هيك معنا بس 20 ثانية أستاذي، شو منعرف عن أم راجي يعني غير إنها تعمل مكفنة وفي في في في هذا عملها، وضع العائلة شو بتقول؟
0: باختصار وضع العائلة ممتاز 100%. هي أم لأربع أطفال وسبع بنات، مرتاحين البال، صحتها جيدة، في ما عندها أي مشاكل في بيتها، عندها استقرار عائلة 100%، ما في أي مشاكل.
1: يعطيك ألف عافية، احنا بنتمنى أنه يتم العثور عليها. أستاذ يعقوب الرجبي من وجهة عائلة الرجبي في القدس، نتابع نحن أيضا بدورنا هذا الملف أيضا من الجانب الإسرائيلي. أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة، يعطيك ألف عافية. إذن للمستمعون والمستمعات نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المنتصف في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج أيضا ميسى عساف، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمر وعرير نصار. والشكر موصول لكم مني فراس خطيب، أينما كنتم كونوا آمنين كونوا بخير. إلى اللقاء، نتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل. إلى اللقاء.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38، يلا نعد.
3: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
5: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
6: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
7: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
8: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
9: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
10: نزار كلينيك،
11: بشرتك تستاهل الأفضل.
12: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
13: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
14: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
13: سكن اقامه،
15: كنت بحاله ضياع،
16: كنت متخربط بالبلاد برا،
14: شفت طلاب وسالت ناس،
17: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
18: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
19: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
16: منظم،
19: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
20: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
21: انطلق، برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
22: إيروكا يعني أوبتيكا.
23: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد، تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل علاء محمد موسى محميد من أم الفحم برصاص حرس الحدود عقب مطاردة بدأت على شارع رقم 65 وانتهت داخل المدينة. وزعمت الشرطة أن محميد هاجم أحد أفراد حرس الحدود أثناء محاولة اعتقاله، فأطلق الشرطي النار عليه قبل الإعلان عن وفاته لاحقا. في حديثه لراديو الناس قال شقيقه فتحي محميد إن العائلة تلقت خبر مقتله بصدمة، منتقدا إطلاق النار عليه ومؤكدا أن العائلة ستتابع القضية.
1: روحت على الدار بتصيح ساعتين هيك بالدار، وبعدها بطلع على الشغل دايما. بس ولا ابن عمي بتصل فيي بقول لي ابن عمي وينك، بقول له في البيت، بقول لي روح عند جرار يا اخوك علاء مطفوخ، بقول له علاء اخوي. دورت الباص للطالب دخلت بنص الشارع وجيت، طبعا هجمت انا وشفت البوليس بالدنيا ذكطوني وبطعوني على الارض، بقول لهم انا اخوي توصى وبدي اعرف ليش شو صيرت. قال لهم فيش شيء ولا شيء، اخوك راح المستشفى. طب ليش تخطوه، شو السبب؟ قال لعبك شارد. طب ليش شارد يا عمي؟ بكم اخذينه سياره الامبولانس بعد ما صابوه، ضاربينه عجريه وضاربينه قصاصه في خصرته اللي هي اجت على خصرته وصار عنده نزيف داخلي. طبعا كان واصل المستشفى متوفي. يعني انسان مسالم وكل البلد، مش بس الحاره، كل البلد عارفينه. لحد هسه مش مستوعبه اخوي علاء هيك يصير فيه. يعني ما فيش ولا اي لزوم يعني البوليس يضرب عليه رصاص، يضرب على العجال يوقفه يعتقله ماشي مع الحق، ولكن انك تضرب طوالي على بني ادم تضرب وتقتله، هاي مش اول حادثه ولا اخر حادثه، وراح يصير لك قدام اذا ما وقفناك واذا ما عملناش الصب لهذا الاشي ما بفعش.
0: لقي عبود وأمينة رابين وهما في الثلاثينيات من عمرهما، لقي مصرعهما إثر حادث طرق بين مركبتين خصوصيتين على شارع رقم 310 في منطقة النقب. أفادت طواقم الإسعاف بأن الرجلين وهما من قرية طرابين كانا دون علامات حياة لدى وصولها إلى المكان، وأقرت وفاتهما في موقع الحادث. قدمت نيابة العمل إحدى اتهامين ضد شابين من قرية العزير يبلغان 23 و26 عاما بشبهة إطلاق النار على منزل وعلى أفراد الشرطة خلال مطاردة في آب الماضي. وبحسب الشرطة فر المشتبه بهما بمركبة من المكان وأطلق النار باتجاه دورية لاحقتهما قرب بلدة رمان الهيب قبل العثور على المركبة متروكة واعتقالهما لاحقا. قدمت نيابة إلى المحكمة المركزية في اللدلة إحدى اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما من كفر قاسم بتهم أمنية على خلفية قومية. وبحسب لائحة الاتهام خطط الشاب لتنفيذ هجوم يستهدف منشأة استراتيجية، واستغل تطوعها في خدمات الأطفاء لجمع معلومات عن مواقع محتملة قبل أن يختار مزرعة خوادم تابعة لشركة أمدوكس في رعنانة هدفا للهجوم.

0: أدانت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة عدم منح الرئيس محمود عباس تأشيرة دخول ما يمنعه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وصفت الخارجية الفلسطينية القرار بأنه غير مبرر، معتبرة أنه يتعارض مع الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية. قالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ضربتين أمريكيتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران خلال شباط الماضي تشكلان جريمتي حرب. وأفادت وكالة رويترز بأن البعثة خلصت إلى أيضا إلى أن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفق تقرير سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. طلبت إيران من دبلوماسي سويدي مغادرة أراضيها ردا على قرار مماثل اتخذته ستوكهولم بحق مسؤول في السفارة الإيرانية، ووصفت طهران الخطوة السويدية بأنها غير مبررة. وأفادت وكالة رويترز بأن الخارجية الإيرانية استدعت أيضا السفير السويدي في طهران واحتجت على ما وصفته بالخطاب العدائي لبلاده. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة فوق معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا وحارا. في ساعة المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

up the volume. Are you ready?

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
4: نحن فتخين يوم أتم سوغلين كاريرا.
5: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رملة علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رملة وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
10: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
7: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل علاء محمد مسمى حميد بن أم الفحم برصاص حرس الحدود عقب مطاردة بدأت على شارع رقم 65 وانتهت داخل المدينة. وزعمت الشرطة أن حميد هاجم أحد أفراد حرس الحدود أثناء محاولة اعتقاله، فأطلق الشرطي النار عليه قبل الإعلان عن وفاته لاحقا. في حديثه لراديو الناس قال شقيقه فتحي محميد أن العائلة تلقت خبر مقتله بصدمة، منتقدا إطلاق النار عليه ومؤكدا أن العائلة ستتابع القضية.
1: روحت على الدار تصيح ساعتين هيك بالدار، وبعدها بطلع على الشغل دائما. بس ولا ابن عمي بتصل فيه، بكل ابن عمي وينك، بكل في البيت، بكل روح عند جرار يا أخوك علاء مطفوخ، بكل علاء أخوي. دورت الباص للطالب، دحشرت بنص الشارع وجيت. طبعا هجمت أنا وشفت البوليس والدنيا ذكطوني وبطعون العارض، كلهم أنا أخوي توصاوا بدي أعرف ليش شو صيرة، قال لهم فيش شيء ولا شيء، أخوك راح المستشفى. طب ليش تخطوه، شو السبب؟ قال لعبك شارد. طب ليش شارد يا عمي؟ بكم أخذينه سيارة الأمبولانس بعد ما صابوه، ضاربينه عجريه وضاربينه صاصة في خصرته اللي هي أجت على خصرته وصار عنده نزيف داخلي. طبعا بكم واصل المستشفى متوفي. يعني إنسان مسالم وكل البلد، مش بس الحارة، كل البلد عارفينه. لحد هسه مش مستوعبه أخوي أنا هيك يصير فيه، يعني ما فيش ولا أي لزوم يعني يطبوليس يضرب عليه رصاص، يضرب على العجال يوقفه يعتقله ماشي مع الحق، ولكن انك تضرب طوالي على بني ادم تضرب وتقتله، هاي مش اول حادثة ولا اخر حادثة، وراح يصير لك قدام اذا ما وقفناك واذا ما عملناش الصب لهذا الاشي ما بنفعش.
0: أدانت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة عدم منح الرئيس محمود عباس تأشيرة دخول ما يمنعه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. ووصفت الخارجية الفلسطينية القرار بأنه غير مبرر، معتبرة أنه يتعارض مع الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية. قالت بعثة طاقس الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ضربتين أمريكيتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران خلال الشباط الماضي تشكلان جريمتي حرب. وأفادت وكالة رويترز بأن البعثة خلصت أيضا إلى أن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة وفق تقرير سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. طلبت إيران من دبلوماسي سويدي مغادرة أراضيها ردا على قرار مماثل اتخذته ستوكهولم بحق مسؤول في السفارة الإيرانية. ووصفت طهران الخطوة السويدية بأنها غير مبررة. وأفادت وكالة رويترز بأن الخارجية الإيرانية استدعت أيضا السفير السويدي في طهران واحتجت على ما وصفته بالخطاب العدائي لبلاده. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها، مؤكدا أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن واشنطن تلقت مؤخرا اتصالات مباشرة من الإيرانيين دون الكشف عن مضمونها أو توقيتها. وفي السياق فدى موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع الأسبوع المقبل مع قادة دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث مناقشة اقتراحات أمريكية لوضع استراتيجية للمرحلة التي تلي انتهاء الحرب. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة فوق معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا وحرا. في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. حدث ولا حرج. ما هو أصل المقولة حدث ولا حرج؟ الأصل في هذه العبارة حدث عن البحر ولا حرج، أو حدث عن معن ولا حرج. ومعن المقصود هنا هو معن بن زائدة الشيباني، أحد القادة العرب في نهاية الحكم الأموي وبداية الحكم العباسي. عرف بحلمه وكرمه، وله نوادر وقصص كثيرة ومواقف نبيلة شاعت بين الناس. وسارت العبارة على هذا الأساس لكثرة الأحاديث حول معن. والقصد من هذه العبارة أن يتكلم الإنسان بما يحلو له دون الشعور بالحرج أو الخوف من أي عواقب بسبب حديثه، أو أن يتحدث باستفاضة ودون قيود.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: ساعة وحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
2: أنتم تستمعون إلى فادي.
6: شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة.
2: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء الحلو يا رب، يا مساء الخير والفل والياسمين عليكو. إنه الخميس يا جماعة، نهاية الأسبوع، وصلنا للخميس. اليوم صرنا 17 أيلول سبتمبر 2026، ويلا أجينا لنبدأ استراحتنا. ودايما استراحات الخميس شكلها، طاقتها، كل شيء فيها مختلف، وبالأخص مع كل المستمعات والمستمعين اللي معتمدين هاي الاستراحة اليومية بهاي الساعة للخمسة وحركة سير. يلا يا جماعة بلشوا حضروا لي أمور. كل يوم في عنا أشياء بتجنن نحكي فيها، رح نأخذكم لجو آخر مختلف تماما مع أخبارنا، مع دراساتنا، مع كل المعلومات اللي جايبين لكم اياها اليوم. وطبعا اليوم بتعرفوا زي كل يوم، بس بما انه خميس

فتسجيل الحضور اليوم كتير أهم عشان نشوف مين عم بيختم معنا الأسبوع. فيلا كل حدا عم معنا على السماع يلا بلشوا سجلوا الحضور. هي ميت مرحبا, طمنونا عنكو, طمنونا عن أموركو, عن أحوال الطرق, وحكوا لنا ببساطة إنكو موجودين. Happy weekend.

يلا مين بكرة معطل؟ مين مداوم؟ احنا معطلين يا جماعة، بس في ناس بيشتغلوا يوم الجمعة. طيب على الأقل يعني اللي بيشتغلوا الجمعة بيعطلوا الأحد، يعني نفس النتيجة بتطلع هي. يسعد المساء الحلو على مهلكو على الطرق. يلا بلشوا صحصحوا معنا، اللي مش مصحصح ببساطة ياخد أي شيء على الطريق هيك بارد يصحصحوا يصحيه يفرفشوا، وكمان اللي بده هيك جرعة أكبر من الصحصحة فبإمكانكو تتوقفوا على أي محطة تاخدك فنجان قهوة جرعة كافيين تصحصحوا فيها وتنطلقوا معنا، لأنه إحنا معكو هون للخمسي بالأخص مع كل الموجودين على الطرق وموجودين بالإزدحامات المرورية. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية للكتار اللي بلشوا يسجلوا الحضور على واتساب على 050-557-7399. واليوم مش رح نتساهل بقضية الحضور، كله بده يسجل، كله كله كله بده يسجل، لأنه ميرال محضرة قائمة العلامات وعم تنزل علامات للمش حاضرين.

في درجات الحرارة وبتصير الأجواء معتدلة ولطيفة. أي حدا عم بخطط يغسل سيارته يعني فكروا فيها مرتين، ما حدا بيعرف شو ممكن يصير. هو في كده كده طب في حلاوة كده تعمل في قلبي أنا أنا أنا كل ده. هو في كده كده طب في حلاوة كده تعمل في قلبي. يلا بدنا نشوف مين بلش معنا المشوار، مين بلش يسجل حضور. مرحبا فادي، صابنا ببرنامجك زي أيام مسلسل الأرض الطيبة، زمان صمت يعم المكان، حتى تليفوني وقت البرنامج بوضع طيران. يسعد المساء الحلو يا محمد، ميت مرحبا. مساء الخير علي، أزمة سير خانقة من عكا حتى الرامي، استمعوا لراديو الناس وتحلوا بالصبر إن الله مع الصابرين. إياني علي، أنا معك يا حبيبي، أنا هون، أنا هنا يا علي. مرحبا فادي، خميس منعش ولطيف، اليوم حركة السير بالناصري مبدئيا سالكة. مساء الفل يا ختام، يعطيك العافية، نحن هنا يا أهلا وسهلا بهناء. تسجيل حضور حنان وندى، واليوم آدم انضم، مساء الخير، أهلا أهلا. بخنا بخنا بخنا فانا خد عالله ولا أنا جامدين وما فيش مها، نهاية أسبوع زي الفل، حلوين وما فيش الأحلى حلوين. الله يسعد مساك يا رب، هلا بالخميس الونيس وأحلى برنامج تسجيل حضور. مساء الفل والياسمين والسكر يا فكري، مساء الخير لأحلى الناس براديو الناس. اليوم الخميس وما أدراك ما الخميس، الله يحميكو ويبعد عنكو شر إبليس ومخالفات البوليس. مين هذا؟ هذا أبو الكارم أكيد. سعد المساء الحلو. سلام فادي، هلا بالخميس، نهاية أسبوع سعيدة وممتعة إن شاء الله، إن شاء الله على الجميع يا رب. مساء الخير يا فادي، أهلا ومرحبا. مساء الخير لشريف، الله حيهم يا شريف. درجة الحرارة بمرتفعات الخطاف 35، وين هاي المنطقة يا مهدي؟ نسيم أبو مخ، يا مساء الفل والياسمين، يسعد مساك فادي، مساء الخير لإيمان كبهة، مرحبا. أبو السعيد فخوري، مساء الخير، مساء الخير كمان لأبو خالد وأم خالد، يسعد هالمساء. لتحية لفادي ولراديو الناس، شكرا جزيلا يا خليل غنطوس، مرحبا معك علي، الخميس سعيد ونهاية أسبوع سعيدي، شكرا، مساء الفل. امبارح غسلت السيارة، تقولهاش على فكرة ممتهى، أنا اليوم غسلت السيارة. اليوم مساء الخير ونهاية أسبوع سعيدة وممتعة، مساء الفل يا رند. تحية من مين؟ مين هذا؟ أبو شو؟ يعني عندي أنا بالبروفايل أسم فادي، بس أنت معطيني أسم تاني، يعني أقرأ عادي، هذا هو الأسم، الرقم اللي بنتهي ب27، هذا التأكد، تأكد اكتب لي كمان مرة. تحية من أبو الضبع، هيك أسمه، لأجمل مستمعين، شكرا. طب شو وضع التهينا نحيي والتهينا بالحضور وما حدا حكى لي شو وضع الطرق؟

ميرال كم مرة حكاني لازم تكبري الخط بالملف؟ خلص كبرت وكبرت. طيب يا جماعة اسمعوا اسمعوا، بما انه خلص كبرنا الخط وصار بنفع نقرأ الدراسة. بس قبل ما أقرأ لكم الدراسة بدي أسألكم سؤال وبدي إجابات. حسب العلم، أوكي العلم علميا، بتعرف هاي كلمة علميا بتعطي وزن للموضوع، مين بيقدر يحتفظ بالسر أكثر، المرأة ولا الرجل؟ كمان مرة، من يستطيع الاحتفاظ بالسر أكثر، الرجل؟

أم المرأة؟ يلا هاتوا أشوف إجاباتكم على 050-55-77-399 والجواب الإجابة الشافية والوافية عندي من خلال الدراسة. يلا، من يستطيع الاحتفاظ بالسر لفترة أطول، الرجل أم المرأة؟ يلا بدي نعمل إحصاء من خلالكم. يلا هات نشوف، فادي عم بيحكي للرجل، منتهى الرجل، نسيم الرجل، أمونة عم تحكي لي الرجل، المرأة، وأكيد إشاعة إنها منكتمش السر. أوكي، المرأة أكيد فكرية عم بتقول لي الصراحة حسب إيش هو السر، بس الرجل بشكل عام. ليلى عم تحكي للرجل، أنا إذا السر بخص أهل هالمرأة، غير هيك ممكن تكون إذاعة المرأة. هذا علي. أبو الكارم بقول أكيد الرجل هو اللي بيقدر يحفظ السر أكتر. تخنتها يعني، أكيد المرأة. صبرين ولا حدا، لأنه كل واحد بيحكي لصاحبه بفكر إنه بأمان، بس لا، هاي إيمان. ختام عم بتقول الرجل، إياد محاجني عم بقول الرجل، الرجل بنسبة أكبر مها، المرأة علي، الرجل بلا شك خالد، الرجل إلهام، مساء الخير أبو محمد، يسعد هالمساء. مصطفى عم بيحكي لي الرجل، سناء المرأة، الرجل، وزاد البيت سكرة بولادة محمد المولود جديد، ألف مبروك. طب مين معي؟ الرجل طبعا، هاي آيات، مساء الخير، ولا رجل ولا امرأة، فش حدا اليوم بحفظ السر. شو هالنبرة المتفائلة عند المستمعين اليوم؟ يعني لا هون ولا هون. أوكي، الأغلبية عم بحكي لي الرجل. المرأة تستطيع الاحتفاظ بالسر لمدة زمنية قد تصل إلى 3 ثواني فقط. هاي مش الدراسة، هذا أعتقد فادي.

0: حاجات.
1: إنك تحط سرك عند حدا مش بالأمر السهل ولا بالأمر البسيط, ولما بدنا نفشي أسرارنا كتير كتير كتير مهم لإلنا
0: كل واحدة دخلتها
1: إنه الشخص اللي عم نشاركه بسرنا يكون شخص ما يكون خوان, يكون شخص هيك أمان عنده السر. أبحاث بعلم النفس وعلم السلوك الاجتماعي بتحكي أنه القدرة على الاحتفاظ بالسر ترتبط بعوامل عديدة, من بينها طبيعة السر, قوة العلاقة بين الأشخاص, والدافع لمشاركة المعلومات, ومش بس قضية الجنس إذا كان رجل أو كانت امرأة. وبتوضح دراسات حول إفشاء المعلومات الشخصية أنه النساء ممكن يكونوا أكثر ميل لمشاركة بعض التفاصيل مع أشخاص مقربين, خصوصا لما بتكون المشاركة وسيلة للحصول على الدعم العاطفي أو تعزيز الشعور بالقرب من الآخرين. وبالمقابل بيميلوا الرجال ببعض المواقف للاحتفاظ بالمعلومات لأنفسهن, إلا إنه ذلك لا يعني يا جماعة بالضرورة إنهن أكثر قدرة على كتمان الأسرار بجميع الظروف. كمان نوع السر بيلعب دور مهم, فالسر المرتبط بمشكلة شخصية أو مشاعر ممكن يكون أكثر عرضة للمشاركة لما بيبحث الشخص عن الدعم أو النصيحة, بينما قد تحفظ المعلومات اللي بتحمل عواقب اجتماعية.

0: اجتماعية أو مهنية بشكل أكبر. عشان هيك علماء النفس بيشوفوا أنه الاختلاف الفردي أهم من الفرق بالجنس بين الرجال والنساء، وأنه الثقة بالشخص وطبيعة العلاقة والدافع وراء الإفشاء هي عوامل بتحدد قدرة الإنسان على الاحتفاظ بالسر أكثر من كونه رجل أو امرأة.
1: برضو هتعند وتتقال بالحياة دي بحوار.
0: يعني بالخلاصة يا جماعة، فيش أبيض وأسود، فيش الرجل أكتر أو المرأة أكتر، في طباع أشخاص، في مسألة قديش السر هيك جوسي، قديش في فيه هيك دسم السر، وعلى هذا الأساس ده فيه زخم بالظبط. وعلى هذا الأساس بيقرر الرجل أو بتقرر المرأة إذا يفتحوا أو ما يفتحوش. فلما بدك تروح تحط سرك في مأمن معين، قبل ما تقرر إذا كان اللي بده يحمل السر رجل أو امرأة، كون أول إشي عارف شو طبيعة السر، كون عارف شو طبيعة الإنسان اللي أمامك، كون عارف لأي مدى هذا الإنسان على أول كف ممكن يطلع كل شيء عنده وبعدها قرر. يلا فاصل ونعود.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
4: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
5: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: حركة سير مع فادي زغايل.

0: الطعم. يلا ساعتنا صارت 3:35 دقيقة اليوم في تأخير.
1: أنت أخرتني. يلا تبلشش.
0: لا مش أنا أخرت.
1: كنت شمال. أنت لا أخرتني.
0: لا بالعكس أنا مش فايت شمال. بالعكس.
1: لا أنت أخرتني. لا جاي تقول لي تأخير. لا. ناقص علامات.
0: لا تعرف شو اللي أخرنا؟
1: إنه الأغنية.

0: لا مش معقول.
1: تعرف شو مشكلتك؟ انه باحلى مقطع بالاغنيه بتحكي علي.
0: عشان ما نأخركيش بعد أكثر.
1: أخرني شو؟
0: روحي واسمعيها قد ما بدك لما تروحي.
1: طيب.
0: بس إنه وين اختفى جد نخلي؟
1: مش عارف.
0: جد من أجمل الأصوات صح. يعني بس اختفى. طب شوفي هاي النقلة الحادة هسه لوين بدي أخذك؟
1: يا ساتر.
0: شوفي اسمعي.
2: ده كان نحط مكياج ومسكارة والمناكير
3: بنت البلد محلى.
0: حتى مناكير؟
1: مناكير لا بس مسكارة.
0: طيب شو الأخبار؟
1: منيحة منيحة.
0: اليوم خميس.
1: خميس
0: خلص الأسبوع وأخيراً وأخيراً وأخيراً.
1: تقول يعني شو الأسبوع قاعد سنة هو زي يوم مرق.
0: مختلف يعني خميس. بس خلاص خميس يا بنت الحلال خميس خميس.
1: صح.
0: مين برايك بحفظ السر أكتر؟
1: الرجال.
0: ليه الرجال؟
1: أغلب الرجال. ما عندهنش هاي لا مش ما عندهنش عندهن نميمة بس مش زي النساء.
0: تكونيش متأكدة.
1: لا أغلبهن ومش عم بعمل.
0: تكونيش متأكدة.
1: بس لا بعرف بس لا الرجال النساء أغلبهن عشان كمان ما عممش تنبلش بتمهن فولي.
0: وانت
1: وانا اللي حكيت.
0: انت من اي فئه؟
1: لا انا بحفظ الاسرار.
0: شايفين شوف سبحان الله النساء بتنبلش بتمهن الفولي بس انا لا.
1: يعني أنا عن جد لا.
0: أنتي شو من النساء؟ يعني
1: لا ما أنا قلت أغلبهم أنا بعممش.
0: يعني طب أعطيني حسب تقييمك أنت نسبة مئوية. بيهجموا عليك.
1: 95%.
0: لا صراحة أنا بشوفش إنه عن جد بشوفش إنه في علاقة ب وأنت أكبر مثل لا صدقا انسي المزح. بشوفش إنه في علاقة لل يعني الجندر تبع الشخص إذا هو بنت ولا شاب. بقضية الكتمان الأسرار هي مسألة طبع ومسألة قديش الشخص كتير حكي مسألة قديش الشخص عنده فضول ومش بس وديش
1: بحب يكون أول واحد جاب الخبر ووصل الخبر
0: وانتعرف هدول الناس اللي بدوروا على attention
1: أنا اللي بعرف
0: يعني أنا عندي فبتعرف
1: بدك أقول لك أنا اللي
0: فبس تعرف فينهم بس يحكوا عندي الموضوع فبصير كل الاهتمام
1: بعيشوك بسسبنس إنه يعني أنا اللي عندي
0: أنا الملك
1: وأنا
0: أنا الملك عندي يعني
1: أنا بعرف أنتوا بتعرفوش
0: إسا الفكرة تبعت إنه فيش نميمة عند الرجال أنا بحكي
1: لا فيه طبعا فيه
0: يعني أنت غلطاني
1: لا أنا مش غلطاني أنا بعرف إنه فيه بس إنه كنت بفكر إنه يعني الرجال بيحفظوا السر أكتر ومش كلهن
0: مش كلهن بس لا تفكريش مش بالضرورة مش بالضرورة. طب بما انه بنحكي رجال ونساء بدي اسالك كمان سؤال لو سمحتي يعني
1: تفضل.
0: مين بيقدر يفصل مشاكله الشخصيه عن شغله اكثر
1: كمان الرجال
0: علينا
1: علينا
0: ليه؟
1: انا شو بفكر انا المراه كتير عاطفيه بتقدرش تفصل بين يعني بين حياتها الخاصه وشغلها يعني صار معها موقف وبدها تروح على الشغل انك تفصل بين موقف وتاني هي مش كبسه زر ومش اشي سهل مرات بنقول افصل وإسا شغل وهيك وبتفكر اشي هالقد بسيط بس هو عن جد مش بسيط
0: هو مش بسيط ما حد تعملش من فكره هو مش بسيط
1: بس المراه عاطفيه اكتر بكتير من الرجل يعني صعب تفصل بين شغلات عن جد صعب
0: يعني انت بتقولي
1: والرجل في منهن كتير الايجو بسمح لهنش انهن يبينوا مالهن اشي او متضايقين فهن بفصلوا هذا بيقولش انه هن ناسيين شو صار معاهم بس بيحاولوا يفصلوا كتير منيح
0: لا اقنعتيني صراحة بس انباسل عم بتقولك غلطاني
1: ليه صالحيني
0: بالعكس انباسل. غلطاني
1: ليه طيب
0: انا بفكر اعتقد انه بقولش انه يعني مش قادر اجزم بس كمان الرجل بفكر بعد شوي رح تحكي لنا انت شو النتائج حسب الدراسي بس انا بفكر بما انه الرجل ملقى على عاتقه الكثير من الامور والكثير من المسؤوليات والكثير من التفاصيل المتعلقه بالحياه اليوميه والبيت وما الى ذلك فبيكون قدرته على الفصل أصعب لأنه عنده مسؤوليات اللي هو بيحمل همها أنا بحكيش المرأة فش عندها مسؤوليات ممكن تكون عندها مسؤوليات أكتر بس التوقعات المجتمعية من الرجل أنه هو بده يحمل كل البطيخات بإيديه وكمان بده يحمل الهم اللي حاملته المرأة اللي هي شريكته بمحل معين فتخيلي أنت بيكون حامل كل هاي الهموم واللي هي جدية أكتر ويعني بده يفصل صعبة.
1: بعرفش أنا شخصيا بشوف أنه قدرة الرجل على الفصل أكبر من المرأة.
0: طيب إحنا يعني نرحب محمد بأنه إنه نعرف ونساعد. إيه على فكرة إحنا شغلي مهمة يا جماعة الخير وصدقا كل حدا بقعد ورا هذا الميكروفون بصرف النظر زميل زميلي رجل امرأة كمان زملائنا بالتلفزيون بتعرفوا الأدوات اللي منطورها عشان عن جد نقدر نفصل. يعني تخيلي ميرال إحنا بنطلع على الهواء مش فاصلين إنه والله بدأ
1: فصل حدا يسمعنا
0: أفوت وأجيب همي على وقال. اسمعوا يا جماعة الخير والله أنا عندي 1-2-3-4 يعني والله لا على فكرة الفصل زي ما حكيتي أنت الفصل إشي كتير صعب
1: مش كتير صعب يعني تقول عن جد مرات بتصير مواقف كتير يلا خلص أجا وقت نفصل إسا شغل أو إسا رايحة على الشغل مثلا لازم أفصل بغض أنا من نوع اللي بغضرش أفصل
0: بس لما لا أنت من نوع بتقدرش تفصل بس لما تطلع على الهواء
1: لما بطلع على الهواء بفصل
0: هاي هي
1: بس هي قصة أنه أنت قاعد وجاي على الشغل قبل ما تطلع على الهواء وعم بتحضر مش سهل
0: صح
1: تفصل
0: صح بس هي بتصفي زي ما بتقولي أنا لما أفوت على الاستوديو بفصل إحنا وكأنه دماغنا برمجناه على هذا الأساس صح. على فكرة أنه إحنا مضطرين نفصل لأنه المستمع اللي عم بسمعنا مش ذنبه
1: بالزبط.
0: هو بده يأخذ جو لطيف جو خفيف وما إلوش يعرف
1: عشان هيك هو بده يسمعنا مش عشان يسمع مشاكلنا
0: بالضبط. الفكرة أنه بتقدر تبرمج دماغك بمحل معين مش سهل كمان مرة عشان مش
1: بدها تعويض كتير
0: بس طبعا. هي مسألة تعويض بكل الأحوال. أنتوا احكوا لنا مين بيقدر يفصل أكتر الرجل ولا المرأة؟ مين أسرع بالفصل ومين اللي ممكن يروح على عمله إذا عنده مشاكل الدنيا كلها ويشتغل عادي الرجل ولا المرأة؟ وبعد الفاصل رح نحكي لكم دراسة مفصلة رح تعطيكم كل الإجابات تمام؟
1: يلا

0: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟

0: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
6: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن، اقامه،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا.
8: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: منظم،
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
15: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-777.

0: يلا رجعنا نحن هنا. اتناقشنا بالموضوع صدقا تحت الهواء وأقر وأعترف إنه ميرال أقنعتني الله. باللي حكته.
1: شدد عيدها.
0: لا ميرال أقنعتني باللي حكته.
1: شكرا.
0: أنا بني أدم بعترف وبنسب الحق لصاحبه. أقنعتيني.
1: شكرا.
0: أكذب أقول لا
1: بدي أخذ التسجيل.
0: بس إيه ضل إنه الدراسي والعلم يقنعني ويقنعك.

0: تفضلي ميرال.
1: أول إشي الفصل بيرتبط بطريقة تعامل الإنسان مع الضغوط والمشاعر وهي بتختلف من شخص لآخر.
0: هذا إشي كتير طبيعي. هذا طبيعي.
1: بس عند المقارنة بين الرجال والنساء ما بتشير الأبحاث لقاعدة اللي هي ثابتة اللي بتخلي أحد الجنسين أكثر قدرة على ترك مشاكله الشخصية بريت مكان العمل، إلا أنه في دراسات بعلم النفس والسلوك بتشير لاختلافات بطريقة التعامل مع المشاعر والتوتر. النساء ممكن يكونوا ميلات أكثر للتفكير بالمشاكل ومراجعة تفاصيلها، وهذا اللي بيخلي بعض الضغوط الشخصية بتستمر بالتأثير على التركيز والمزاج أثناء العمل.
0: أنت تخيلي يعني على هذا الموضوع بدي إسا أجرب أخذها للرجل، تخيل مثلا عنده مينوس الشغل، عنده هذا الشهر مش منيح، عنده التزامات، عنده دفعات، عنده هو فاتح بيت، فبتوقع بنفس القدر من التوتر ممكن يكون الرجل زي
1: ممكن
0: المرأة.
1: يكون متوتر بس أنا شخصيا برجع بقول لك بشوفش إنه هو ببين هذا التوتر.
0: أوكي طيب.
1: وممكن أنه بالمقابل بميلوا بعض الرجال لفصل المجالات الحياتية أو حتى بتجنبوا أنهم يحكوا عن مشاكلهم الشخصية، وهذا اللي بعطي انطباع بقدرتهم على أنهم يتركوها خارج العمل، بس هذا مش معناته بالضرورة أنه الضغط النفسي اختفى.
0: هذا بالضبط اللي حكيتي من شوي، وكأنه الإيجو عند الرجل
1: بسمحش أنه ما بسمح يبين له. أنه متضايق أو
0: بس هو بيكون فعليا متضايق، هو بيكون فعليا مزعوج.
1: وكمان تلعب طبيعة الشخصية وشدة المشكلة والبيئة المهنية ومستوى الضغط والقدرة على تنظيم المشاعر دور كتير كبير أكبر من الجنس وحده إن كان رجل أو امرأة. وبأكد علم النفس إنه القدرة على الفصل بين العمل والحياة الشخصية هي مش صفة ثابتة، هي مهارة اللي ممكن إنه نطورها من خلال تنظيم الوقت، وضع حدود واضحة، وكمان التعامل الصحي مع المشاعر والضغوط.
0: هذا بالضبط اللي كنا نحكيه قبل الفاصل، إنه هي مهارة وأدوات الشخص بيطورها مع الوقت دون علاقة لكونه رجل أم امرأة. بالآخر كله ممكن يأخذ همه معاه وكله ممكن يستصعب يفصل، بس السؤال طريقة الفصل كيف ممكن تكون. هذا بالضبط زي قضية الاحتفاظ بالسر ميرال، يعني إلها علاقة بالشخص نفسه، بالمشكلة نفسها، بالبيئة نفسها، فش قاعدة وكأنه بتحدد عشان ما تضلكوش أبيض وأسود، الرجل هيك المرأة هيك، في بشر يا جماعة.
1: رمادي
0: لا، الفكرة أنه عن جد في شغلة مهمة، وهي عن جد مهم نشدد عليها. القضية هي متعلقة بالإنسان كإنسان بصرف النظر شو جنسه بكتير قضايا، يعني بنفعش نيجي نقول ما هي عشانها مرة هيك وعشانه زلمة هيك، لا، هنا في إنسان، في طباع، في بيئة، في خلفية، في مليون إشي قبل ما يكون جنس هذا الشخص، يعني شو كان رجل ولا مرأة.

0: طيب احنا
1: ساعتنا طارت
0: خلص على الباي باي يعني على الباي باي. شكرا جزيلا الزميله ميرال الصفدي. عطلتنا نهايه اسبوع سعيده. شكرا باي باي. يلا ساعتنا الاولى انتهت. رح نطلع على فاصل موجز اخبار على راس الساعه ورجعينا نتابع بساعه اخرى. عنا موضوع شيق اليوم. في عندي كمان جوائز قيمه رح تكون. كل التفاصيل رح نكشف عنها بدايه الساعه المقبله. خليكم معنا.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38، يلا نعد. باقة الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي، الدوار الشرقي.
4: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
6: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوبا. يا ماما شو زاكي؟
1: بيخ سبع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
2: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، فالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دايما بنتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
0: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
7: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل علاء محمد مسمى حميد بن أم الفحم برصاص حرس الحدود عقب مطاردة بدأت على شارع رقم 65 وانتهت داخل المدينة. وزعمت الشرطة أن حميد هاجم أحد أفراد حرس الحدود أثناء محاولة اعتقاله، فأطلق الشرطي النار عليه قبل الإعلان عن وفاته لاحقا. في حديثه لراديو الناس قال شقيقه فتحي محميد أن العائلة تلقت خبر مقتله بصدمة، منتقدا إطلاق النار عليه ومؤكدا أن العائلة ستتابع القضية.
1: روحت على الدار تطيح ساعتين هيك بالدار، وبعدها بطلع على الشغل دايما، بس واللي ابن عمي بتصل فيه بقول لي ابن عمي وينك، بقول له في البيت، بقول لي روح عند جرار يا اخوك علاء مطفوخ، بقول له علاء اخوي، دورت البص للطالب حشرته بنص الشارع وجيت. طبعا هجمت انا وشفت البوليس والدنيا ذكطوني وبطعوني على الارض، بقول لهم انا اخوي توصى وبدي اعرف ليش شو صيرت، قال لهم فيش شيء ولا شيء، اخوك راح المستشفى. طب ليش تخطوا، شو السبب؟ قال لعبك شارد. طب ليش شارد يا عمي؟ بكم اخذينه سيارة الامبولانس بعد ما صابوه ضاربينه عجريه وضاربينه قصاصه في خصرته اللي هي اجت على خصرته وصار عنده نزيف داخلي، طبعا كان واصل المستشفى متوفى. يعني انسان مسالم وكل البلد مش بس الحاره، كل البلد عارفينه، لحد هسه مش مستوعبه اخوي علاء هيك يصير فيه. يعني ما فيش ولا اي لزوم يعني البوليس يضرب عليه رصاص، يضرب على العجال يوقفه يعتقله ماشي مع الحق، ولكن انك تضرب طوالي على بني ادم تضربه وتقتله، هاي مش اول حادثه ولا اخر حادثه، وراح يصير لك قدام اذا ما وقفناش وإذا ما عملناش الصب لهذا الإشي ما بفعش.
0: أدانت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة عدم منح الرئيس محمود عباس تأشيرة دخول ما يمنعه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. ووصفت الخارجية الفلسطينية القرار بأنه غير مبرر، معتبرة أنه يتعارض مع الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية. قالت بعثة طاقس الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ضربتين أمريكيتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران خلال شباط الماضي تشكلان جريمتي حرب. وأفادت وكالة رويترز بأن البعثة خلصت أيضا إلى أن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفق تقرير سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. طلبت إيران من دبلوماسي سويدي مغادرة أراضيها ردا على قرار مماثل اتخذته ستوكهولم بحق مسؤول في السفارة الإيرانية. ووصفت طهران الخطوة السويدية بأنها غير مبررة. وأفادت وكالة رويترز بأن الخارجية الإيرانية استدعت أيضا السفير السويدي في طهران واحتجت على ما وصفته بالخطاب العدائي لبلاده. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها، مؤكدا أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. أضاف ترامب أن واشنطن تلقت مؤخرا اتصالات مباشرة من الإيرانيين دون الكشف عن مضمونها أو توقيتها. وفي السياق فدى موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع الأسبوع المقبل مع قادة دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث مناقشة اقتراحات أمريكية لوضع استراتيجية للمرحلة التي تلي انتهاء الحرب. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة فوق معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا وحارا. في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآلي مع فرات نصار.
1: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهن الكاميرات كمان مره عن طريق يو اس بي. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تيأس.
2: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
3: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظه.
4: الحمد لله رجعوا بعد سنه. الصراحه انا كنت ناس الموضوع. فجاه بيصلني على البريد مكتوب من الشرطه قالت يا ساتر شو فيه. قالت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا. فش حق بيضيع مصاري حلال بتضيعش.
3: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
5: تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
5: حركة سير مع فادي زغير.

0: هذا البرنامج برعاية
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري، بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب. حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا أهلا وسهلا ومرحبا. يلا ساعة جديدة وهيك عم نختم الأسبوع، اليوم الخميس، واليوم رح نختم الأسبوع صراحة بدلال غير شكل، وبالأخص هيك دلال لكل الرجال. رح نترافق احنا وانتو وعيادة نزار كلينيك في مدينة الناصري، هاي العيادة المختصة بكل ما يتعلق بعلاجات البشرة وكل ما يلزم الرجل، وطبعا هيك عيادة بتفوتوا عصرية، شكلها حلو، طاقتها مميزة، وطبعا بتلبي احتياجات جميع الرجال من مختلف الأعمار، وبتقدم كمان علاجات خاصة، علاجات تجميلية، مساجات، علاجات طبية وغيرها من الأمور. واليوم في عندي كمان هيك ثلاث جوائز قيمة جدا من نزار كلينيك. رح يكون في عندي جائزة أولى بقيمة 1000 شيكل، قسيمة بقيمة 1000 شيكل، وعندي كمان جائزتين قسيمتين كل واحدة منهن 500 شيكل، وكل متصل بتصل معنا اليوم وبشاركنا بموضوعنا بشكل أوتوماتيكي بربح كوبون بقيمة 50 شيكل مقدم من نزار كلينيك. يلا عنا موضوع اليوم حلو كتير للنقاش، له علاقة بالجمال والتجميل والرجال، وطبعا عندكم مهمة مش سهلة يا جماعة، مهمة الإقناع، عشان

ربحكم اليوم هاي القسائم القيمة جدا. منلاحظ انه بالسنوات الأخيرة الرجال هيك بدأت تهتم بالشكل الخارجي، بدأوا يهتموا بكل ما يتعلق بالمظهر الخارجي، وصار جزء لا يتجزأ من حياة الرجل، وهذا أمر مطلوب. وبطبيعة الحال يعني الاهتمام بالشكل الخارجي له أهمية كبيرة عند كل شخص. اليوم بدنا نتناقش بموضوع له علاقة بالشكل الخارجي لدى الرجال. هل برأيكم اهتمام الرجل بشكله اليوم صار جزء من الثقة بالنفس، ولا المجتمع صار يضغط على الرجل ليكون شكله مثالي، ليكون هيك بمظهر أكثر لائق؟ يعني اللي بضغط على الرجال الاهتمام بشكلها، بلبسها، ببشرتها، بشعرها، بالمظهر الخارجي بشكل عام للرجال. هل المجتمع اللي اليوم وكأنه أصبح عنده متطلبات معينة من الرجل برأيكم، ولا جزء من ثقته بنفسه لتحقيق أكثر ثقة بالنفس؟ يلا بدي اليوم نحكي بهذا الموضوع، وبدي تقولوا لي قديش مهم اليوم فعلا الرجل يهتم بمظهره الخارجي، يهتم بهيك كمان بالعلاجات التجميلية بطبيعة الحال. ومين اللي بفرض عليه؟ اللي بفرض عليه هو نفسه، ثقته بنفسه، ولا اليوم المجتمع أصبح يفرض على الرجال إنه تهتم بمظهرها وبإطلالتها وبشكلها؟ وبذكركم أن اليوم في عندي 3 قسائم مقدمة من عيادة نزار كلينيك للشباب. القسيمة الأولى والجائزة الأولى قسيمة بقيمة 1000 شيكل، بعد شوي رح أحكي لكم شو بتشمل هاي القسائم، وعندي قسيمتين بقيمة 500 شيكل.

0: يلا شيخ الشباب طالع شذاب. واليوم بدون أدنى شك الشباب بتبحث على إنها تكون جذابة بالشكل، وهيك الاهتمام بالشكل الخارجي والمظهر أصبح جزء لا يتجزأ من حياة الشباب والرجال. مين اللي بفرض هاي الأهمية؟ المجتمع ولا الثقة بالنفس عند الرجل ولا مرات كمحيطه وشريكة حياته وغيرها؟ يلا نبدأ من عند سمية. مساء الخير سمية.
1: هلا هلا فادي،
0: شو أخبارك؟
1: أهلين فيك.
0: أهلين. هلا فيكي سمية. قديش انت مع انه الرجل لازم يهتم بشكله، لازم يهتم بمظهره؟
1: صحيح لازم يهتم، بس مثلا انا عندي شاب بحب يكون انيق جذاب مرتب حاله دايما، فهو شخصه مش عشان حدا. لا مش عشان حدا، هو الانسان نفسه يعني.
0: بتفكريش انه اليوم المجتمع او المعايير اللي بفرضها المجتمع والبيئة بتطلب من الرجل انه يكون بشكل معين؟
1: اكيد مبلا الشغل مرات بفرض كتير شغلات، بس انا بقول انه حسب شخصه البني ادم.
0: بتقولي وكأنه هذا طبع، هذا طبع
1: بالضبط. انا بحب انق حالي، اكون مرتبة، اكون هاي لشخص مش ل يعني. أنا عندي شباب وبشوفهم، عندي ولد عمره 25 سنة دائما مرتب متكتك ومش مرتبط ولا إشي، بس خلاص هو بحب يكون دائما على أكمل وجه.
0: حلو، شكرا سمية، يسعد هالمسا الحلو.
1: هلا
0: تحياتي، إلى اللقاء، باي باي. اليوم مين اللي بفرض على الرجل يكون أنيق، يكون شيك، يكون إليغانت، يكون مهتم بشكله الخارجي؟ البيئة المحيطة، المجتمع، هو نفسه، شريكة حياته؟ وديش أنتم مع فعلا أنه الرجل يهتم

0: من ناحية لبس من ناحية مظهر يعني البنت كان لها تأثير وكان لها دور كبير عليه. وفي شباب اللي زي ما تفضلت يعني المجتمع بفرض عليه يعني تنساش انه في تقدم بالتكنولوجيا وبالتصوير وبالطلعات وبالستوريهات ف ليش لعب دور
1: وكأنه اليوم التطور اللي عم نعيشه وجودنا كل الوقت بهاي المساحة تبعت السوشيال ميديا صارت كمان تفرض علينا معايير عند الشباب انه لازم يكون انيق وشيك وشكله حلو وما الى ذلك.
0: بالضبط يعني. وكمان في شباب اللي خلينا نقول هي فئة صغيرة يعني بحكيها عشان البنات يعني
1: وبتفكر انه الشخص اللي ما بيكون مهتم بمرحلة معينة بشكله لما تفوت شريكة على حياته ممكن تغيره
0: كثير طبعا.
1: حلو.
0: طبعا يعني حتى في شباب اللي بيكونوا خلينا نقول كمان لابسين اشي حلو واشي مرتب فهي مثلا في شركة حياة تفرض عليه انه غير الستايل كلياته.
1: اوكي شكرا يا محمد. شكرا الى اللقاء. باي باي. حلو يعني بقول محمد انه شريكة الحياة مرات لا بتفرض عليه مفروض يتغير مفروض تهتم مفروض مفروض مفروض. يلا كمان مشاركة 0461166666. مساء الخير انس.
2: مرحبا فادي هلا فيك.
1: شو اخبارك؟
2: الحمد لله
1: ما شاء الله. هلا يا أنس. أنس يا أنس شو اللي اليوم هيك بفرض على الشاب يكون متكتك وأنيق ويهتم بشكله الخارجي؟ هل هو نفسه ثقته بنفسه شريكة حياته ولا المعايير اللي وضعها المجتمع اليوم بهذا العصر الحديث؟
2: شوف أنا حسب رأيي الشخص لازم يكون بشكل طبيعي إنه يكون بني آدم مرتب مدمس نفسه.
1: شو يعني مرتب؟ مرتب كلمة كبيرة أنس فسر لي شو يعني مرتب؟
2: مرتب يعني مهتم في شكله مهتم في نظافته مهتم في طبيعة لبسه يكون يعني بني آدم اللي لما الشعب أو المجتمع ينظر إله يكون يعني هذا شخص يعني يقوله بكلمة شخصية. ليش؟ لأنه إحنا اليوم محل موجودين فيه إلا مثلا بده يقدم لوظيفة بده يتقدم يتعرف على ناس بيتقدم في حياته من مستوى لمستوى مظهر الخارجي أول نمط لبني آدم ممكن يتفرج عليه هو شكله الخارجي. هذا بيعكس 50% لأكثر من 50% كيف أنا بدي أتقدم لهذا الشخص. مثلا أنا بدي أتقدم لوظيفة مهمة جدا بدي أتقدم في حياتي بدي أعمل مستوى عالي أنا وكمان متقدمين لهذه الوظيفة أنا إذا قلت الشيء يعني مهتم بنظافتي بحالتي بشخصيتي وبالمقابل كان بني آدم اللي جذاب أكثر مني لا هو يستحق ذلك لأنه هذا بيعكس في نمط حياته.
1: حلو أنت عم تحكي شغلة مهمة أنس بتقول حتى اليوم تقدمك بحياتك بأصعدة مختلفة بتطلب منك كرجل تكون مهتم بشكلك وأناقتك وترتيبك وتنظيفك.
2: صحيح هذا بيأثر كثير على قيمتك لنفسك وكيف انت ممكن تقدم لغيرك اذا مش مقدم لنفسك.
1: حلو أنس بدي احييك سعد لي هالمثل حلو.
2: الله يرضى عليك.
1: شكرا جزيلا. هلا الى اللقاء. باي باي.

0: يلا متابعين 0461166666. اليوم شو اللي بخلي الرجل أو الشاب يهتم لشكله الخارجي، يهتم لأناقته، يهتم حتى بكل موضوع العلاجات التجميلية؟ هل المجتمع؟ هل شريكة الحياة أو البيئة المقربة منه؟ ولا ثقته بنفسه؟ ولا الانفتاح اللي عم بيصير هيك بعالم السوشيال ميديا وما إلى ذلك؟ أو تنسوش إنه عنوانكو نزار كلينيك اليوم مرافق لإلنا، هناك في عنده علاجات بشرة، علاجات للتصبغات، حبوب الشباب، في كمان رزم لمستحضرات خاصة، مستحضرات علاجية، وكمان عنا مجموعة من الجوائز اليوم، قسيمة بقيمة 1000 شيكل وعنا قسيمتين كل واحدة قيمتها 500 شيكل. بحكي لكم بعد شوي إيش بتشمل هاي القسائم. يلا نتابع مع كمان مشاركة، مع نادين. مساء الخير نادين.
1: مساء الفول فادي،
0: شو أخبارك؟
1: نشكر الله، شو الأخبار؟
0: الحمد لله. نادين، يا نادين، شو اللي عم بدفع اليوم قليلي؟
1: انه السوشيال ميديا اكيد لا مجتمع ولا بطيخ.
0: ليه السوشيال
1: اليوم ميديا؟ اي شاب بديش اقول لك، يعني شاب اللي هو حتى المراهق وحتى شباب اللي هي 30 و40 بلوس، باللحظة اللي هو بقلب بالانستغرام، باللحظة اللي هو بيشوف

0: في أصحابه معارفه أصغر منه أكبر منه بتلبسوا بيسافروا إن كان قاعدين بمطعم ولا بقعدي ولا قدام المراي بالبيت. من كان بالنظافة الشخصية بقصة الشعر بالدقن بالأظافر النظيفة لا اللبس أو أتابع الموضة. اليوم بحط القميص هيك، اليوم بلبس الجينز هيك، أو بدناش بوت بدنا كندرة. فبتخيل هذا الإشي حتى بين الشباب وبين نفسهم زي البنات.
1: بتفكري نادين كمان انه اليوم الصبايا صار في عندها معايير معينة هيك للشاب اللي بدها ترتبط فيه؟ فاليوم الصبايا كان في عندها متطلبات، يعني صبي اليوم بتحب انه يكون الشاب انيق مرتب مهتم بشكله مهتم ببشرته مهتم بتسريحة شعره، ولا انا غلطان؟
0: شوف انا نصيحة مني للبنات ما تهتميش يعني كل ما الإنسان اللي قدامك معدن وطيبته والأساس منيح الباقي أنت بنفع تشتريه وتزبطيه، يعني بتشتري له كم من شروي حلو بيشتري المطعم والله يعني مش مشكلة. أنا من تجربة كله تمام.
1: أنت بتغيري أنت بتغيري.
0: بالضبط، إذا هو منيح ومعدنه منيح وأمور يعني هيك الأساس منيح كله بتزبط، يعني شريوتين ثلاثة بيمشي على الأصول.
1: أوكي، فبتقولي أنت اليوم السوشيال ميديا هي اللي عم تفرض على الشباب يكونوا اوكي. شكرا نادين، يسعد هالمساء.
0: عفوا،
1: هلا، الى اللقاء، باي باي. يلا من نادين رح نطلع لفاصل اعلاني اول، وبعد الفاصل راجعين لنتابع. عندنا مجموعه كبيره من الاتصالات والمشاركات اللي اليوم عم نحكي عن اهتمام الرجال بشكلهن الخارجي ومظهرهن وشو اللي عم بدفع اليوم بهذا العصر وبالسنوات الاخيره الرجال انها تكون مهتمه لهالدرجه بشكلها الخارجي حتى ببشره هيك صحيه أكتر، بجسم صحي أكتر ورياضي أكتر، بلبس يكون شيك وأنيق وإليجنت. هل المجتمع وتوقعات المجتمع، هل السوشيال ميديا، هل شريكة الحياة، هل البيئة المحيطة بالرجل؟ رح نكمل مع هذا النقاش ومع نزار كلينيك في الناصري بعد الفاصل الإعلاني القصير. خليكم معنا.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
3: فرحتكو كملت فرحتكو. سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
7: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
4: ببني شو؟
7: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
4: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
7: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
4: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
7: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
8: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
9: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
8: شو بابا بدك تجلطني؟
10: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
11: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
12: نحن فتخين يوم عدم سوغلين كاريرا.
13: إيروكا يعني أوبتيكا.
14: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
15: هذا البرنامج برعاية
16: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري، بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب. حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-777.

يلا رجعنا، يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا. مكملين بمشوارنا لليوم، مشوار الخميس، وموضوعنا لليوم هل اهتمام الرجال بشكلها الخارجي اليوم صار جزء من الثقة بالنفس، ولا المجتمع صار يفرض ليكون شكل هذا الشاب مثالي؟ وهل اللي بفرض اليوم هو نفسه ولا المجتمع ولا العالم الافتراضي اللي مسيطر؟

0: على الدنيا اللي احنا فيها. شو اللي عم بدفع اليوم الرجال للاهتمام بمظهرها وبشكلها الخارجي؟ وبذكركم اليوم احنا مترافقين مع عيادة نزار كلينيك للشباب في مدينة النصر. بإمكانكم تحملوا تطبيق نزار كلينيك على هواتفكم، وهو متاح بطبيعة الحال لهواتف الأندرويد والآيفون، وهناك بتقدروا تتعرفوا على كل العلاجات والمنتجات وتحجزوا جلسات علاجية بالوقت اللي بيناسبكم. واليوم اللي بدهن يشتركوا معنا، بمجرد ما تتصلوا بتربحوا 50 شيكل كوبون، هذا واحد. وبآخر المشوار في عندي 3 قسائم، 2 بقيمة 500 وقسيمة بقيمة 1000 شيكل، مقدمين لـ3 مستمعات ومستمعين. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم على 0461166666. مساء الخير عيسى.
1: يلا يسعد مساك، يسعد هالصوت الحلو.
0: حبيبي أخبارك؟
1: تمام والحمد لله.
0: الله يسعدك،
1: مروح من الشغل.
0: الله يعطيك ألف عافية يا رب.
1: الله يخليك يا رب، الله يخليك.
0: شو يا عيسى اليوم شو اللي بدفع هيك الشاب يهتم بطلته وبشبوبيته وبشكله؟
1: أنا مالي في الشباب، أنا إلي بنفسي.
0: أعطيني.
1: أنا اتصلت في صبية هيك حكت قبل شوي، فقلت لا بدي أتصل. بيطلع لنا أنا على كلن، على كلن أنا وحوش بالله من كلمة، أنا بعمل أسبوعيا تنظيف، بعمل تنظيف وجهي، بعمل كل شيء. ما هو يعني بدي أوصل ختيار وأنا جده ويصيروا يشوفوني كهل؟ لا. قال لي 3 سنين البنسيا، أوكي 3 سنين للتقاعد. الساعد بزبط في حالي،
0: أوكي
1: بزبط في حالي، هذا ماله مش ماشي، بزبط في حالي قاعد اللي أوصل البنسيا وأنا بعدني أقدر أنطي، أقدر أكون وجهي، أقدر كل شيء. الحفاظ على النفس هذا الحفاظ على الجسم من برا بيساعد النفسية، بتكون سعيد كل حياتك، كل وقتك بتكون سعيد.
0: بتفكر كمان بيعزز عيسى، بيعزز الثقة بالنفس اليوم لما الإنسان
1: كتير فريش، أنت بتكون فريش، أنت فاهم نفسك بين الناس وفاهم نفسك إنه أنت نظيف، أنت عندك طبعا بعزز.
0: حلو حلو عيسى، أنا بدي أحييك
1: حبيبي،
0: يسعد لي هالمسا الحلو.
1: وبنصح البنات، مش هذا مش اختصارا على البنات، بنصح الشباب والزلام وكل واحد بيشوف في نفسه بيحب الحياة ليك عزة، روح
0: روح. برافو عليك، الله يكتر من أمثالك يا عيسى
1: حبيبي. تعيش
0: يسعد هالمسا حبيبي، إلى اللقاء.
1: الله معك يا روحي. الله معك،
0: باي باي. باي باي. عم بيقول عيسى إنه بيعزز الثقة بالنفس. خيلوا أنتوا عن جد لما شكلك عزيزي الرجل، يعني أول شيء قضية النضارة، نضارة البشرة والاهتمام بالبشرة وبالجسم وبالملابس وبالشكل الحلو، هو لا يقتصر على النساء، تعال نبلش من هون. هو كمان مطلوب عند الرجال مبدئيا، أكيد بيعزز الثقة بالنفس. أكيد لما بيكون شكلك حلو، لما بتكون بشرتك نضرة، بشرتك صحية، جسمك صحي، يعني ثقتك بنفسك بتكون بمحل آخر بطبيعة الحال. يلا كمان مشاركة معي نهاية. مساء الخير. ألو،
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
2: الحمد لله. هتحكي لك يتم الآخر.
0: قليلي.
2: ترتيب والذوق بخلي الواحد يلفت النظر من غير ما يحاول. الشاب المرتب واللبس الحلو وعليه هيبة لحالها، مش بس اللبس والذوق التفاصيل بس. في شباب أنا قضيهم بتحكي عندهم يعني لحالها بتحكي، بس تشوف الشاب مرتب لحاله بجذبك. لازم الإنسان يكون مرتب، الله جميل ويحب الجمال، لازم يكون نظيف، لازم يكون كل يوم في الصبح يطلع على المرأي شو ناقصني، شو بدي أثره بحالي. مش لازم تستنى حدا عشان يقول لك رتب نفسك، انت رتب نفسك بنفسك.
0: شو طب الشباب اللي ما عندهن هذا يعني هذا الطبع، تعرفي نهاية
2: مجتمعنا إيش بهذا الوقت؟ ما فيش عنده، لأنه بشوف ابن عمه، بشوف أخوه، بشوف خاله، بشوف كثير يعني، بشوف ناس على السوشيال ميديا، بشوف ناس كثير حوالي مرتبة.
0: يا عيني عليك، يعني انت بتقولي اليوم حتى اللي ما عنده هذا الطبع البيئة والمحيط عم بدفعه لهناك، لأنه بحاجة انه يكون يشبه كل الناس اللي حواليه، انه ما يكون مختلف.
2: ما هو ليش بنفرض عليك لما تشوف كل الناس حواليك مرتبة عز انت بدك تلج ترتب حالك. الترتيب هيبة والذوق حكاية.
0: حلو.
2: لما تكون انت مرتب

0: لك كفايه.
1: انا معك بس انت حكيتي جمله نهائي مهمه جدا، بتقولي اليوم المجتمع والبيئه صارت تفرض عليك تكون مرتب عشان ما تكون حاسس حالك نشاز، لانه اليوم كله بترتب.
0: مضبوطه. لا انسان، ما قلت لك الانسان المرتب بخلي الناس كلياتها تطلع عليه انسان مرتب. بعدين تحكي لك شغله، في برضو شغلة متناقضة، في ناس ياما مرتبة بس قلوبها سودة مش نظيفة، في ناس بتكونش مرتبة وياما.
1: لا احنا بدنا شكل خارجي مرتب ونفسية مرتبة يعني، هاي الله يبعدنا عنا هدول. سعد لي مساك الحلو نهائي، شكرا. هلا باي باي. اليوم بهذا العصر، اليوم أغلب الشباب صارت مرتبة ومتكتكة وأنيقة ومهتمة بشكلها ومهتمة بتفاصيل شكلها وهيك يعني، حتى زي ما بيحكوا بالعلاجات التجميلية. فمرات هذا كمان بخلي الشخص اللي ولا مرة كان مهتم يهتم وينتبه ويلتفت لهي الأمور.

يلا متابعين معكم ومع اتصالاتكم على 0461 66 66. اليوم شو اللي بدفع الشباب والرجال للاهتمام بالشكل الخارجي، للاهتمام بالمظهر، بالأناقة، بنضارة البشرة؟ هل من أجل الثقة بالنفس، ولا بتفكروا أنه اليوم المجتمع صار يفرض معايير معينة ويضغط على الرجل ليكون شكله مثالي وبيشبه أغلب الرجال؟ بدي أذكركم بالجوائز الموجودة معنا اليوم للأشخاص اللي فعلا رح يقنعونا بنقاش اليوم. في عندي الجائزة الأولى بقيمة 1000 شيكل قسيمة، بتتضمن علاج بشرة ومجموعة من المنتجات للعناية بالبشرة. الجائزة الثانية قسيمة بقيمة 500 شيكل، وطبعا حسب يعني اختيار الرابح بالإمكان أنه يأخذ علاج بشرة، واقي شمس، أو كمان في هناك مساجات وعلاجات أخرى. الثاني والثالث. الجائزة الأولى 1000 شيكل زي ما حكيت لكم، اللي بتتضمن علاج بشرة ومجموعة من مستحضرات العناية بالبشرة، هاي قيمتها 1000 شيكل، وقسيمتين قيمة كل قسيمة 500 شيكل، تشمل أو علاج بشرة واقي شمس أو مساج واقي شمس للرجال. أنا قلبي في حيرة ولهفة ونار، أنا قلبي معك. وكمان إذا ربحوا معنا اليوم صبايا، بنفع عزيزاتي الصبايا تهدوا أزواجكم، تهدوا خطيبكم هاي الهدية بطبيعة الحال، هيك ليهتم بشكله وبمظهره وببشرته.

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
2: لا ليش شو خاص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
3: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحان نظريا خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
8: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
9: نزار كلينيك،
10: بشرتك تستاهل الأفضل.
11: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
12: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي
1: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: هذا البرنامج برعاية
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري، بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب. حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-222.

0: يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لإلكو وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: وهخلص السهرة معايا وهطلع عشيني.
0: يلا جزءنا الأخير، واليوم كنا عم نتناقش بموضوع مهم، موضوع مثير متعلق باهتمام الرجال بشكلهن الخارجي، بأناقتهن، بشياكتهن، بنضارة بشرتهن وإطلالتهن بشكل عام. وكنت سألتكم سبب يعني هيك اليوم اهتمام الرجال بالسنوات الأخيرة بالشكل الخارجي، هل هو متعلق بتوقعات المجتمع منهن، توقعات السوشيال ميديا ممكن منهن، أو هو ببساطة عبارة عن إضافة لثقتهن بنفسهن؟ دون أدنى شك أعزائي المستمعات والمستمعين أنه يعني الاهتمام بالشكل الخارجي هو أمر مطلوب ومهم جدا، ودايما شكلك الخارجي أو شكلك الخارجي لكل شخص هو بطاقة عبورك بكل مكان. نظافتك، لبسك، اهتمامك بتفاصيل بشكلك الخارجي هي المفتاح لكل شيء، هي المفتاح لبناء علاقات، هي المفتاح مرات لأماكن عمل، هي المفتاح مرات بمقابلات معينة. يعني لما بيكون الشكل الخارجي مقبول وبيكون الشكل مرتب ومهندم، هذا ببساطة باب إلى العبور، ومن ثم باقي ما تبقى. وبنهاية المطاف اليوم يعني النظافة والترتيب والعناية بالبشرة هي أمور لها علاقة بالنظافة، لها علاقة أكثر من أنه جماليات. يعني بحاجة اليوم الشخص يكون كمان نظيف ومرتب ومتكتك، لأنه مطلوب، وبالآخر إن الله جميل ويحب الجمال بطبيعة الحال. فاليوم أول شغلي كل متصل اليوم اتصلنا بشكل أوتوماتيكي ربح كوبون بقيمة 50 شيكل مقدم من عيادة نزار كلينيك في الناصري. هذا واحد. تنين، عندي 3 جوائز، عندي جائزة قيمتها 1000 شيكل، وعندي جائزتين كل جائزة قيمتها 500 شيكل، رح يكونوا من نصيب 3 مستمعات ومستمعين اللي حاليا رح نعمل القرعة لنشوف من المتصلين مين اللي فازوا معنا بهاي الجوائز. وبدأ أذكركم تحملوا تطبيق نزار كلينيك على هواتفكم، هو متاح في الأندرويد والآيفون، وهناك تقدروا تتعرفوا على العلاجات والمنتجات.

تحجزوا جلسة العلاج بالوقت المناسب لإلكو. وطبعا هناك علاجات بشرة وعلاجات للتصبغات وحبوب الشباب وأيضا مستحضرات للعناية بالبشرة وأيضا علاجات طبية ومساجات وما إلى ذلك. ومننوه أنه العيادة مخصصة للرجال فقط. يلا رح نبدأ بالقسيمة الأولى اللي قيمتها 500 شيكل. ألف مبروك لمين؟ ألف مبروك لعيسى من الشمال. الجائزة الثانية كمان اللي قيمتها 500 شيكل، سمية من كفر كنة. الجائزة الأولى اللي قيمتها 1000 شيكل من نصيب، محمد من المشهد. ألف مبروك عليكو الجوائز من نزار كلينيك، وشكرا لنزار على هاي الرعاية الكريمة. وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم وختام أسبوعنا. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، الياس مرجي، عرين نصار، دانا أبو بكر وجواد العمري. على رأس الساعة تلتقون الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج استوديو الخميس. أنا أعود وألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: ديروا بالكم.
1: بعتي لي هبعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظه، كيف ممكن نعرف اذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح انك سالتي. اليوم في جهات بتحاول تاثر على الراي العام من خلال معلومات كاذبه. هالمقطع بحاول يثير رده فعل متطرفه. فكروا مين عنده مصلحه ينشر هالقصه؟ يمكن تكون هاي محاوله تاثير غير مشروعه. للاسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقه. دائما بنتاكد قبل ما نبعت اشياء على الجروب. ب 27 اكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنه الانتخابات المركزيه للكنيست بنحافظ على صوتك. صوتك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟ تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات بتستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
10: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع والشيخ صفوة فريج، رئيس الحركة الإسلامية ابن كفر قاسم، أحد أبرز معاقل الحركة ومن الوجوه التي نشأت في مؤسساتها وتدرجت في صفوفها وصولا إلى رئاستها. يتولى قيادة الحركة في واحدة من أكثر مراحلها السياسية حساسية، مرحلة شهدت تحولات كبيرة في علاقة الحركة بالسياسة، في تجربة القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، وفي شكل العلاقة بين الدعوة والسياسة. صفوة فريج رجل دين ورئيس حركة حاضر في السياسة، لكنه ليس عضو كنيسة مثلا، يقف في موقع مختلف هذه المرة، قريب من مركز القرار السياسي من دون أن يكون هو السياسي الموجود في الواجهة. عن مسيرته، عن الحركة التي يقودها، عن علاقته بمنصور عباس، وعن الدين والسياسة وحدود كل منها. أهلا بك شيخ، يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك.
1: يعني أولا شكر خاص أنك أجيت من كفر قاسم اليوم، هذا مش مفهوم ضمن، خاصة وأنك تقلل من ظهورك الإعلامي في تحديدا في هذه المعركة الانتخابية.
2: نعم صحيح، لكن ما بنقدر نرفض طلبك أستاذ فراس.
1: شكرا.
2: وجه إعلامي يعني معروف في مجتمعنا العربي، إذاعة الناس عمليا تشارك في صناعة وعي، مهم جدا مثل هذه المنابر الإعلامية أن نعزز من حضوره، وإحنا سعداء نكون معكم اليوم.
1: شكرا، شكرا لك على هذه الكلمات. هيك بنبلش إحنا عادة الحوار. أنت ابن كفر قاسم.
2: نعم.
1: عائلة فريج عائلة قسموية بال بال بال بالأساس، إذا تقدر تحكي لنا هيك شوي عنك، عن العائلة، عن كفر قاسم.
2: إحنا عائلة من بسمونا من الأقليات، العائلات القليلة العدد في كفر قاسم، لسنا من العائلات الكبيرة.
1: أها.
2: ودائما الأقليات دائما تحاول أن تتميز بعطائها، يكون لها أيضا حضور اجتماعي سياسي في كافة المحافل، هيك كل الأقليات في كل أنحاء الدنيا. وهذا أيضا يدفعنا إلى أن ننظر إلى مكاننا بطبيعة الحال في الساحة الإسرائيلية، في الدولة التي نعيش فيها كأقلية، تحديات أكثر، ليس مفهوم ضمنا أن تأخذ كل حقوقك كاملة وأنت أقلية لا تمثل ثقل معين، لذلك تبحث هذه الأقليات عن اجتهاد أكثر، حضور أكثر، إخلاص، تضحية. يعني على سبيل المثال، يعني نحن تربينا على مجزرة كفر قاسم والشهداء، وإحنا نقترب من إحياء الذكرى السبعين لمجزرة كفر قاسم، ما في شاب قسماوي ولا فتاة قسماوية إلا يتربى على مجزرة كفر قاسم ورسالة هذه المجزرة وما تركت فينا من أثر. يعني أنا من بيت صغير، يعني عمي أول شهيد في المجزرة، أول شهيد كان في مجزرة كفر قاسم، ووالدي أول جريح في المجزرة. لذلك نحن عشنا في هذه الأجواء حقيقة، نعرف قيمة الوطن والتمسك في الوطن وفي تراب الوطن والتضحيات من أجل هذا الوطن، لكن أيضا نعرف كيف نحافظ على بقائنا، على وجودنا، وكيف نبني للمستقبل. لا تجد قيادي من القيادات، وأنا يعني في لي أيضا زملاء ومنافسين لنا في قيادات قطرية. من أبناء كفر قاسم أيضا في أحزاب أخرى، وهذا يدل على أن كفر قاسم هي مدرسة فيها قيادات وطنية وازنة وقيادات دينية، وهي بلد التأسيس، هذا البلد
1: هذا هذا هذا يعني بأخذني لمحل أنه هي معقل الحركة الإسلامية عمليا، التي سميت في مرحلة ما الحركة الإسلامية الجنوبية، نتيجة لأنه كفر قاسم تقع في المثلث الجنوبي كما يقولون، وبنهاية المطاف ظلت معقل الحركة الإسلامية.
2: نعم، هي بلد الشيخ عبدالله نمر درويش. الشيخ عبدالله نمر درويش هو الذي أسس الحركة الإسلامية، يعني عمر الحركة الإسلامية من عمري، يعني تأسست في بدايات سنوات السبعين. الشيخ عبد الله رحمه الله هو الذي أسسها، ثم انطلق بها شمالا حتى وصلت إلى منطقة جلجولي الطيبي، ثم أم الفحم، وجنوبا في النقب، ثم إلى الجليل، وهكذا اتسعت الحركة الإسلامية. نحن نسميها الحركة الأم، لكن بعد القرار الانتخابات في سنة 1996 وحدث ذلك الانشقاق والخلاف، صار حركتين، لأنه الشيخ رائد صلاح كان من المثلث الشمالي،
1: صحيح،
2: الشيخ إبراهيم صرصور والشيخ عبدالله المثلث الجنوبي، وهكذا جاءت التسمية بالمناسبة إعلاميا.
1: صحيح.
2: وإحنا من أجل أن نفرق أيضا بين الحركتين، لكن للحركة الإسلامية الجنوبية إن شئت فكل ذلك، لها فروع في أقصى الشمال وفي أقصى الجنوب، وكذلك كان للحركة الإسلامية الشمالية حتى حظرها فروع أيضا في كافة البلاد. لكن بالأساس كفر قاسم، حينما أتحدث عن كفر قاسم

0: بالنسبة لي هي مدرسة للتربية الوطنية والانتماء الديني الإسلامي المحافظ.
1: ولكن دخلتم معتركات كثيرة في الآونة الأخيرة، اختلط اسم الحركة الإسلامية بالسياسة أكثر مما كان في السابق. شو اللي عم بتعيشوه بهاي الفترة شيخنا؟
0: أولا يبدو أنه الموحدة والحركة الإسلامية لأنه مرجعيتها دينية، يعني نستطيع أن نتخذ خطوات جريئة أجرى من غيرنا. حينما نستند إلى ديننا في قراراتنا نكون واثقين حتى وإن لم يفهم البعض ما نقوم به، يعني راح تصل رسالتنا في الآخر. لأنه ما جئنا طلاب دنيا ولم نأتي من أجل مجد شخصي، إنما جئنا من أجل خدمة مجتمعنا، من أجل حقن الدماء، من أجل بناء مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. إحنا ما اعتمدنا على آراء واجتهادات شخصية لأفراد والله جاءتهم فكرة معينة وإذا بهم يحملون مشروع يمضون إلى الأمام. لا، نحن أصحاب مشروع، أصحاب رسالة، أصحاب دين، لذلك لا نخالف شرعا ولا نتجاوز قانونا. هذه القاعدة التي بنى الشيخ عبد الله رحمه الله الحركة الإسلامية ووضع دستورها، وفق هذا النهج نحن نسير، ننظر كيف نستطيع أن ندفع الضرر الأكبر بضرر أقل، ننظر إلى المقاصد والمآلات أيضا. ما الذي ينتظرنا لو استمرت هذه الحكومة؟ نحن رأينا هذه الحكومة ويلاتها في الأربع سنوات الفائتة. ماذا لو استمرت هذه الحكومة كمان أربع سنوات؟ يعني هل نستطيع أن نجلس وننتظر ونقول لا أنتوا اطمئنوا إن شاء الله ابقوا ثابتين على الحق، إحنا أصحاب حق وإحنا أصحاب الأرض وإحنا أصحاب الدين وهذه أرض مقدسة والله بضيعناش. لكن الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نتحرك، أن ندفع هذا الضرر عن أنفسنا، وأن نحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية. جاءت لتحفظ خمس أشياء ضرورية وأساسية، أن تحفظ حفظ النفس، ثم حفظ الدين، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ النسل. وهذه الحكومة أهلكت الحرث والنسل، الشباب يقتلون، البيوت تهدم، لا أمن لا أمان، الخاوة، الإجرام، كله يتفكك أمامنا. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية أن نخدم هذه الأمور الخمس اللي كلها فقدت في ظل هذه الحكومة.
1: ولكن في الوقت ذاته يعني أنتم في الحركة الإسلامية نوعا ما تنازلتم، كنتم قد وصفتم بأن القائمة العربية الموحدة هي السياج الذي نوعا ما يحمي الحركة الإسلامية، والآن هنالك فصل ما بين الموحدة وما بين الحركة الإسلامية. لماذا هذا الفصل ما دمت تتفق مع الأمور السياسية التي نعيشها جميعا؟
0: أولا القائمة العربية الموحدة هي السياج الذي يحمي المجتمع العربي كله، هي تجاوزت مرحلة حماية الحركة الإسلامية. الحركة الإسلامية بإذن الله هي محمية، أولا للوعي الذي تمتلكه، والأمر الآخر السياسات الذي تسير عليه الحركة الإسلامية. نحن لا نخالف قانونا، فممن نخاف؟ ماذا نخشى؟ إذا كنت يعني تعمل في النهار وفي الضوء لماذا تخشى؟ أنت لا تعمل شيء. ونحن حينما نسأل، ونسأل أحيانا في الأجهزة المعنية في المساءلة، نقول لهم ليس لدينا عمل تحت الطاولة وفوق الطاولة، كله فوق الطاولة. إذا رأيتم أن تعرفوا من هو صفوة فريج ادخلوا على صفحته الشخصية في الفيسبوك، ستعرفون كل شيء عنه، لا يخفي أي شيء، يعلن مواقفه بوضوح، ولا نخفي شيء، لا نعمل ضد القانون، نحن نمارس المواطنة على أصولها كيف نريد أن نحقق هذه المواطنة وأن نكسب حقوق مجتمعنا. اليهودي المتدين أدرك أنه لا يكفي أن يكون يهودي في هذه الدولة كي يأخذ حقوقه كاملة، أدرك أنه فقط بالفعل السياسي والتأثير السياسي يستطيع أن يأخذ حقوقه، ولا يكفي أن يكون يهودي في هذه الدولة، فكيف بالعربي المسلم؟
1: ولكن من جهة أخرى في الآونة الأخيرة هنالك هذه الخطوة تحديدا على الفصل بينكم وبين الموحدة، كان في نوع من الرأي الذي رأى بأنه إرضاء نوعا ما للمجتمع الإسرائيلي اللي هو يتخوف عمليا من المد الإسلامي أو الحركات الإسلامية. أجيت تقولوا بما أنه في تخوف من هذا النوع، الموحدة لحال والحركة الإسلامية لحال، مؤسسات مختلفة من أجل أن يكون هنالك شرعية بالأساس للعبة السياسية، فمن أجل السياسة حصلها.
0: هو لم يكن فصل بمعنى الفصل، هو بناء مؤسسات لهذه القائمة وهي حزب. في داخل هذه المؤسسات وفي داخل المؤتمر العام أبناء الحركة الإسلامية ينتسبوا لهذا الحزب اللي هو ذراع سياسي للحركة الإسلامية، ومعروف مشروع القائمة العربية الموحدة، لكننا وسعنا هذا الإطار، يستطيع

0: لغير المسلم أن ينضم إلى هذا الإطار اللي هو جسم سياسي يخدم الجميع، ولم نتخلى عمليا، لكن هذه الاستقلالية، هذا حزب مسجل عند مسجل الأحزاب في إسرائيل، هو ليس مؤسسة مرتبطة عضويا في الحركة الإسلامية، لكنه مربوط ومحكوم بحكم القانون ومسجل الأحزاب في إسرائيل والقوانين الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي وما إلى ذلك. هنالك مؤتمر عام للحزب القائمة العربية الموحدة وأنا عضو فيه، وهنالك مؤتمر عام للحركة الإسلامية وكذلك أنا عضو فيه، فأنا أستطيع أن أتخلى عن عضوية المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة، لكن لن أتخلى عن عضويتي في الحركة الإسلامية. وأنا أبشر الجميع أنه على الأقل في المرحلة القادمة لن أتخلى أيضا عن عضويتي في القائمة العربية الموحدة، لأنه من هنا نؤدي رسالة وهنا أيضا نؤدي رسالة.
1: هذه رسالة صعبة،
0: ليس هنالك فصل،
1: رسالة صعبة، لأنه في الآونة الأخيرة أحيانا هنالك من رأى أنه ربما تصريحات، ربما ممارسات، ربما خطاب سياسي، اللي خطاب السياسي أنت تقدر تبلشه بتقدرش تعرف وين بنتي، وتحديدا مع دكتور منصور عباس ربما الموحدة كانت برضو عبء عليكو.
0: الموحدة هي مشروع كبير، مشروع للمجتمع العربي وتجاوز حدود الدولة التي نعيش فيها، الكل يتحدث عن هذا المشروع. إحنا زي الأم والأب اللي أنجب ابن وهذا الابن أصبح له شأن عظيم، هذا فقط يفرح الأباء والأمات. يعني العديد من الناس بربوا أبناء، والأبناء هذولا بحصلوا على درجات عالية في العلم والمعرفة وقد يتعلم ويؤثر أكثر من الوالد والوالدة، لكن هذا مدعاة للفخر للوالد والوالدة الذين أنجبوا هذا الابن البار. القائمة العربية الموحدة هي ابن بار للحركة الإسلامية، والآن الحركة الإسلامية قد تقدم هذا الابن البار للمجتمع العربي كي يخدم هذا المجتمع. وبالمناسبة هي ليست لمنصور عباس ولا لإخوانه النواب، هي للمجتمع العربي. يعني منصور عباس بعد أكم سنة سينهي دوره في العمل السياسي ويأتي غير من يكمل هذا الدور. دكتور منصور استلم بعد الأستاذ مسعود غنايم الذي استلم من الشيخ إبراهيم صرصور، والشيخ إبراهيم صرصور استلم من عبد الملك دهامشي، والدكتور منصور سيسلم لمن سيأتي بعده. هذا هو نهجنا، لا أحد يمتلك شيء لنفسه ولذاته.
1: بس أنت يا شيخ يعني الابن البار، ونحن نعرف بأنه أحيانا الأبناء يقومون بما لا يتلائم أحيانا مع الوالدين، كان في لحظات معينة التي صرح فيها دكتور منصور تصريحات لم تلقى نقول قبول كبير في المجتمع العربي، مثل تصريحات الأخيرة حول قضية النكبة وما إلى ذلك. أنت كرئيس الحركة الإسلامية ما الذي فكرته، وماذا تعتقد الخط الأحمر الذي يجب أن يكون أمام السياسيين في القائمة العربية الموحدة؟
0: كوني أعرف من هو الدكتور منصور عباس وأعرف التربية التي تربها الدكتور منصور عباس والفكر الذي يحمل الدكتور منصور عباس، يعني حينما يخطئ يعني أتواصل معه بصورة مباشرة وأتحدث معه وأقول له هنا وقع منك خطأ، لكن لا يمكن لي أن أترك أحد أبنائي أو قيادات من الحركة الإسلامية أو من القائمة العربية الموحدة في الميدان وحيدا. إن نسي ذكرته
1: هاي المرة،
0: دائما أذكره.
1: يعني لا أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع بشكل خاص.
0: الناس يذكرته وإن تعثر أقلته. لن أترك أي قائد من قيادة الحركة الإسلامية أو القائمة العربية الموحدة وحيدا. من حقه علي أن أنصحه وأن أنهى إن أخطأ أو نسي، وقد يحدث الخطأ وقد يحدث النسيان، لكن لن تكون هذه المخالفات أو هذه التجاوزات في تصريح هنا وهناك بقصد الإساءة. ربما أحيانا تصدر تحت ضغط معين لهدف معين كبير، كل الذين ينظرون للأهداف الكبيرة أحيانا على الطريق ما بيلاحظوا على بعض التفاصيل، بمرقوا عنها ما بيشوفوها لأنه رايحين على هدف كبير. دكتور منصور عباس لديه مشروع كبير، هدف كبير يمضي إليه، يريد أن يعزز من بقاء مجتمعنا هنا وأن ينهي حالة الإقصاء والتمييز، القتل، العنف، الجريمة، الهدم، الكرة غير المعترف فيها. لذلك هذه أهداف كبيرة. أحيانا على الطريق لا ينتبه لبعض التصريحات اللي قد تؤذي الكثير من أبناء مجتمعه، لكنه أبدا
1: صار معك لم مكالمة بينك وبينه في هذا الشأن في الأونة الأخيرة؟
0: أكيد دائما. وفي هاي الجزئية نحن تحدثنا، النكبة لا يمكن لأحد أن ينساها، لكن هل نبقى في النكبة؟ مجتمعنا العربي الآن يتحدث ثم ماذا؟ جيد أن نتذكر تاريخنا، لكن إلى أين سنمضي وإلى أين

0: جريمة، فوضى، القمامة في الشوارع. لا أحد يكترث لهذه البلدات، من يخطط، من يكترث لهذه البلدات؟ لذلك جاء الدكتور منصور والقائمة العربية الموحدة وقالت نحن مواطنون في هذه الدولة، ندرس في الجامعات الإسرائيلية، نعمل في المستشفيات الإسرائيلية، نحتك في الإسرائيليين صباحا مساء، موجودين في الكنيسة الإسرائيلي الصهيوني. هل سنبقى فقط ونكتفي بالتمثيل أم أن آن أوان التأثير كذلك؟ نريد أن نؤثر على ما يخصنا، على حياتنا وحياة أبنائنا، وهذا ليس بدعة من القول، هذا واجب علينا،
1: هذا واجب كل سياسي التأثير. ولكن اليوم في لفت نظري شغلي، يعني زميلنا محمد مجادلي حط الدعاء الانتخابي للموحدة في في أم الفحم، وعلى ما أذكر إذا لم تخن الذاكرة إنه بس منصور بغير هاي الحكومة. أنتم لم تتكلوا يوما على شخصية واحدة، يعني حتى أنتم تتكلون على الأب المؤسس، على الشيخ الكبير، ولكن لا في وقت مسعود غنايم ولا عبد الملك دهامشي، وكانوا الأشخاص مهمين لدرجة أنه فقط منصور يغير هذه الحكومة. الرجل وراء منظومة، لماذا تختارون هذه المرة اسم منصور ليكون فقط، حتى بدون منصور عباس، ليقود مثل هذه الحملة اللي انت عم بتقول بتأثر على الشعب كله؟ يعني انتم في الحركة او في الموحدة، خلينا نقول في تغيير في الحمض النووي اذا صح التعبير.
0: بالضبط، انت اصبت. احنا التربية والقيم اللي تربينا عليها بعيدة كل البعد عن تقديس الشخصيات، نحن نعمل بمنظومة بمؤسسة، لكن اصحاب المهنة المتخصصين في هذا المجال بقول لك لا، إحنا في الانتخابات هي انتخابات شخصية. انظر الحزب الجمهوري في أمريكا، ما بقول اطلعوا صوت للجمهوريين، جاب ترامب رغم أنه مجنون هذا الرجل، قال هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والناس أجوا صوتوا له أعطوا له. بعض الصحفيين في إذاعة الناس وفي القناة 12 وغيره، صحفي نفسه له متابعين على صفحته الشخصية أكثر من القناة اللي بيشتغل فيها. فإحنا دائما يعني ننظر أحيانا، اليوم تطلع نتنياهو وراء حزب التركيز على نتنياهو، أيزنكوت عنده حزب التركيز على أيزنكوت، في رقم واحد في أي حزب وفي أي قائمة. دكتور منصور له تأثير كبير، يعني يتناوله في الإعلام العربي والعبري دائما، فهذه نقطة قوة لدى القائمة العربية الموحدة. فرأى من يرى ويفهم في هذا المجال، وأنه لست ذريعا يعني في هذا المجال، ما بعرف، أنا مش صاحب تخصص،
1: عم بتقول لكن يعني الطاقم الانتخابي هو من حدد الشعب، من يرى الطاقم الانتخابي
0: رأوا أنه منصور نقطة قوة لدى القائمة الموحدة، فأرادوا أن يسلطوا الضوء على نقطة القوة اللي يمتلكوها أساسا من أجل أن يقدموا مشروع الموحدة وأن يوصلوا الرسالة. يعني استطعنا أن نقول للمجتمع العربي مش كل صوت بسكت نتنياهو، كمان مش كل صوت عربي بطلع بصوت لأحزاب عربية بالضرورة بسكت نتنياهو. يعني بمعنى الصوت اللي للقائمة العربية الموحدة، نعم ممكن يسكت نتنياهو لأنه جرب سابقا، والآن إذا أردنا أن نسكت نتنياهو على الأرجح أنه التصويت للقائمة العربية الموحدة هو هذا الصوت اللي قد يؤدي للسقوط من يمين
1: يعني
0: نتنياهو.
1: أنت تقول بأنه يعني عمليا التصويت للمشتركة لن يسقط نتنياهو، أو ليس بالضرورة لإسقاط نتنياهو؟
0: هذا الذي كان في السابق، الكثير من نادى بإسقاط نتنياهو، وحينما أسقطته الموحدة كان تعاون مع نتنياهو وتم إعادته للحكومة، يعني وانتخابات وحل حكومة التغيير.
1: بدي هيك أسمع أكثر بهذا الموضوع.
0: أنت يا فراس بتدور يعني
1: لا لا عم بسأل بس، ولكن لا هذا منطق سياسي بحاجة لا يعني أنت ذكرت الموضوع أنا لم أذكره. يعني
0: الذي يريد أن يسقط حكومة عليه أن يأتي بالبديل، لا شيء هناك تسقط شيء دون أن تأتي ببديل مكانه. الذي يقول لك أريد أن أسقط نتنياهو فليكن لنا كيف سيأتي بمن سيحل مكانه، إذا ما كان جواب على هذا الكلام معناه لا تستطيع أن تسقط هذا الرجل. القائمة العربية الموحدة أسقطت نتنياهو وجاءت بحكومة التغيير، البعض لم يرك له ذلك فقام بإسقاط حكومة التغيير وعاد نتنياهو. واضح. تعرف أستاذ فراس، لو نرجع للتصويتات في الكنيسة أيام حكومة التغيير اللي كانت سنة واحدة، لو فحصت التصويتات اللي صوت بنيامين نتنياهو وبن كفير وسموتريتش وبعض النواب العرب، لا وصلت إلى رقم قياسي في عدد التصويتات لممن أرادوا إسقاط نتنياهو، كيف أنهم هرعوا لقاعة التصويت وصوتوا مع نتنياهو وسموتريتش وبن كفير من مستشفى سخنين لغيره لكل التصويتات.

0: مئات التصويتات صوتوا معا الكتف للكتف والإصبع مع الإصبع.
1: هذا طبيعي في عالم المعارضة، يعني أنت تتلائم في عالم الائتلافات تختلف.
0: طبيعي
1: يعني
0: رجع نتنياهو
1: الموضوع، يعني هنالك نقاش كبير من أعاد نتنياهو، حتى نتنياهو نفسه يعني حتى عديد سلمان تقول بأن هي من أسقطت الحكومة وليس المشتركة، ولكن هذا موضوع إحنا يعني قررنا أن لا ندخل في هذا الموضوع. ولكن أنت ذكرت قضية أخرى بكل ما يتعلق في الحركة الإسلامية قبل ما نخرج لفاصل. المنظومة عشان ما العالم هيك تظلها مركزة معنا بمرحلة معينة، أنت رئيس الحركة الإسلامية، من ناحية منظومة يعني كيف بناء واتخاذ القرارات كيف يسير؟ يعني أنت رئيس الحركة الموحدة، كيف الإشي مقسم من ناحية مؤسسات عندكم؟ عشان هيك نشرح للناس قبل ما ندخل إلى موضوع سياسي آخر.
0: لدينا مؤسسات القائمة العربية الموحدة. أولا يعني عندنا الكتلة، مجموعة النواب هم الذين يديرون العمل السياسي اليومي، أنا لا أتدخل في عملهم، التصويتات والاتصالات وكل القضايا السياسية إلا إذا في قضايا كبيرة بيعرضوها على المؤسسة الأوسع اللي هي اللجنة التنفيذية اللي هي تتخذ القرارات، اللي فيها أعضاء الكنيسة، فيها رؤساء بلديات ومجالس، فيها متخصصين أكاديميين، وأيضا فيها رجال مؤثرين في المجتمع هم السقف اللي يتخذ القرار للقائمة العربية الموحدة، ومن ثم مؤتمر عام القائمة العربية الموحدة. بعض القضايا اللي لها بعد ديني جماهيري تنظيمي، نعم يتم مشاورتي، أنا أبدي رأيي ثم تحسم الأمور برأي الأغلبية ونبارك هذه الخطوة، لكن لا أتدخل بالصورة اليومية، ماذا يفعلون، كيف يخططون الحملة، إيش الصورة اللي بدهم يحطوها، إيش الشعار اللي بدهم ينزلوا فيه، هذا ليس من شأني.
1: مع أنك أخذت أنت جانب أكثر سياسي نسبة إلى الـ الشيخ حماد أبو دعابس الذي كان أيضا رئيس الحركة الإسلامية قبلك، هو عادة كان مرجعي أكثر ديني أو أكثر في الحركة الإسلامية، لا يتدخل كثيرا في السياسة. أنا شخصيا كنت بدي حوار معه على مدار كل الانتخابات ولم أحصل على ذلك، وبعده يعني المنبر مفتوح وإله الدعوة مفتوحة، ولكن أنت أكثر أخذت الموضوع سياسي، لديك تصريحات سياسية، لديك رأي سياسي، يعني عندك الأمور. هل هذا يقول شيء عن الحركة الإسلامية ولا يقول شيء عن الشيخ صفوت فريج نفسه؟
0: ربما لأنه الشيخ حماد يعني كنا نواب، أنا والدكتور منصور عباس نواب له، فكنت أنا والدكتور منصور عباس يعني نفاوض الأحزاب ونتشارك مع أعضاء الكنيسة، كنا قريبين من الفعل السياسي، فدخلت من يومها وأنا كنت نائب رئيس الحركة الإسلامية، فكنت بتابع كل القضايا وكل الجلسات مع تشكيل القائمة المشتركة وقبلها، ثم بعد ذلك صرت رئيس حركة إسلامية، فهذا السياسي يبدو فيروس ما بيطلع من الدم.
1: طيب شيخ، إذا نخرج الآن أعزائي المستمعين إلى فاصل قصير ومن بعده نواصل حوارنا مع الشيخ صفوت فريج، خليكم معنا.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر

0: اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بيقدر.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: عدنا من جديد لمواصلة حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع هو الشيخ صفوة فريج رئيس الحركة الإسلامية. مرة أخرى شيخنا، يعني إحنا كنا قد تحدثنا عن العلاقة بين الحركة الإسلامية الجنوبية والموحدة وما إلى ذلك، عن الخطوات السياسية. الآن يعني كل الأمور التي حكينا عنها هي نوعا ما تندرج ضمن التقليدية السياسية العادية نوعا ما، العلاقة بين المؤسسات، ولكن أنتوا خطوتوا خطوة مختلفة نوعا ما. تحدثتم كل الوقت عن التأثير، هذه المرة تحالفتم مع يوآف سيغالوفيتش اللي كان نائب وزير الأمن الداخلي في حكومة التغيير. الرجل يعني دخل معكم بطريقة اللي كانت مفاجئة، خلينا نقول يعني احنا حكينا عنها قبل 7 أشهر وتحققت الهدف من هذه الخطوة، ولكن قبل الهدف من هذه الخطوة، مجرد أن يكون هنالك شخص يأتي من حزب صهيوني إلى الحركة الإسلامية أو القائمة العربية الموحدة، يعني هذه المسيرة من هناك إلى هنا، كيف رآها الشيخ صفوة فريج في أول مرة عرضت عليك؟ شو كان ردك؟ مش بعدين كل واحد يفكر بالأمور، بس خلوا الضربة الأولى، لما خلوا لك إحنا بدنا نشوف سيغالوفيتش يكون معنا ثاني أو ثالث في القائمة.
2: دعني أكشف لك محادثة كانت بيني وبين شخصية عربية إسلامية، وقال لي حدثنا عن مشروعكم السياسي. فقلت له لا يمكن لأي مشروع لحركة إسلامية أو لحزب إسلامي أن ينجح لا في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي ولا في العالم الغربي وكذلك في إسرائيل إذا كان المشروع أيديولوجي. يجب أن ننسن خطابنا السياسي ومشروعنا السياسي. لا نستطيع أن نواجه عمليات الإقصاء والعنصرية إلا بخطاب إنساني، وهذا الذي عمليا جمعنا حتى مع يوآف سيغالوفيتش. لما نيجي ونطرح مشروع إنساني له علاقة بالحقوق، له علاقة بالإنسان، لأنه في الآخر الإنسان يعني أخو لأخيه الإنسان، نحن إخوة في الإنسانية. ودائما تحدثنا عن 5 دوائر انتماء للشيخ عبد الله، اليوم كل أبناء الحركة الإسلامية بيحفظوها. الشيخ عبد الله من زمان قال نحن ننتمي إلى 5 دوائر انتماء: الإنسانية، الإسلامية، العربية، الفلسطينية، ودائرة المواطنة في دولة إسرائيل. هذه دوائر انتماء 5، ممنوع نطلع من ولا أي دائرة من هذه الدوائر. إن خرجنا من دائرة المواطنة خرجنا من أرضنا، وإن خرجنا من دائرة

0: شعبنا الفلسطيني تخلينا عن أصلنا، لا نستطيع. وإن تخلينا عن العربية تخلينا عن لساننا وعن قوميتنا، وإن تخلينا عن ديننا عن إسلامنا لا بقى لنا عقيدتنا ديننا هذا ننتمي له، والإنسانية كذلك. يعني حينما اجتمعت كل البشرية أمام جائحة كورونا، من سأل عن الديانة ومن سأل عن القومية؟ الكل حكوا على الإنسان، تهديد وجود عيامة عملونا منه وتطعيم ما تطعيم، ما منا نفوت في هاي المسألة. لكن أنسنة الخطاب عمليا تكسر كل الحواجز أمامك، من خلال الخطاب الإنساني تتخطى كل العقبات وتقتحم كل الأسوار. وهذا عمليا اللي جابنا مع هذا الرجل سيغولوفيتش، وقدرنا نتوصل معه لتفاهمات واتفاقيات إنه نعم نستطيع أن نمضي تحت دائرة المواطنة في دولة إسرائيل، نواجه العنف الجريمي. إحنا بطلنا نيجي نقول منا وزير الأمن الداخلي يعالج العنف الجريمي، إحنا جبنا شخص يستطيع بنفسه أن يقوم بهذه العملية. وحينما وجدنا في هذا الرجل الاستعداد نعم لأن يمضي مع القائمة العربية الموحدة، وأنا أقول لك إياها بصراحة، والآن يعني المشاهدون مستمعون أيضا، أنا كإنسان برضو رئيس حركة إسلامية رجل دين، أنا فحصت كل الأبعاد، الأبعاد الشرعية الدينية، فما وجدت بعض القضايا ووضعت أمامي أوراق ودراسات، فما وجدت لا مخالفة شرعية ولا مخالفة سياسية. أخذنا توصيات من رجال دين، فقهاء، علماء،
1: من وين الفقهاء والعلماء؟
0: من عنا، من عنا، ولدينا، لدينا ناس معهم درجات عالية في العلم الشرعي، دراسات قدمت لنا، أخذنا توصيات من أعضاء كنيسة سابقين، أخذنا توصيات من باحثين بروفيسوري مهنيين في هذا المجال، وأخذنا أيضا من رؤساء مجالس وبلديات توصيات. يعني ما يقارب وضعت بين أيدينا 26 توصية، 27 توصية، ووجدنا أنه فوق 95% باركوا الخطوة، وطلبنا منهم مع إلحاح أنه ضعوا لنا المخاطر من هذه الخطوة ووضعوا لنا بعض الملاحظات، ثم بعد ذلك نأتي لاتخاذ القرار. نحن لا نكرر ونذهب للخطوة بعدها.
1: شو كتبوا ملاحظات مهم يمكن للناس؟ ما هي التحفظات التي كانت على يوسف سيغولوفيتش؟
0: الخوف على هوية القائمة العربية الموحدة، قائمة عربية موحدة مرجعيتها إسلامية دينية، شو بدها تقول الأجيال القادمة؟ كيف تأخذ إنسان صهيوني تضع مرشع عندك في القائمة؟ هذه من المخاطر اللي يجب أنه تيجي تأخذها بعين الاعتبار. هل القائمة العربية الموحدة فقدت هويتها؟ فقدت تغير شيء في الدي أن إيه تبعيها؟ هل تخلت عن مبادئها؟ فنحن حينما نأتي وننظر إلى المخاطر وننظر إلى الفرص وننظر إلى نقاط القوة وإلى نقاط الضعف، نحن نتعامل مع السياسة، وأكثر السياسة هي في مساحات رمادية. هذا ما هو عقيدي حلال وحرام، هذا اجتهاد. إن استطعت من خلال الإتيان بهذا الرجل وترشيحه في القائمة العربية الموحدة يسهل عليك عملية الدخول لائتلاف قادم، فهذا من نقاط القوة. إن استطعت أن تعالج العنف والجريمة بصورة مباشرة، هذا من نقاط القوة. إن استطعت أن تغير الحديث، حديث الكراهية والعنصرية يهود وعرب، وهذا الرجل جاء قال دعونا نذهب إلى المستشفى ولننظر للطبيب العربي والطبيب اليهودي، حينما يدخل إلى غرفة العمليات يعالج مريض يجرى عملية، لا يسألون المريض ما هو اسمك وما هو دينك، يعني بسألوش أسئلة القبر، يعالجون هذا المريض. وأنا أتيت إلى هذا الحقل وإلى القائمة العربية الموحدة من أجل العمل مع النواب بمشروع شراكي حقيقي يقوم على أساس التعايش، ممارسة المواطني، وأريد نعم للمجتمع العربي أن يعيش كالمجتمع اليهودي في هذه الدولة. هذا الذي تحدث به الرجل.
1: شيخ أنا يعني ألاحظ حديثك منذ بداية الحوار حتى هذه اللحظة يتحدث عن المشاركة السياسية، عن المواطنة كقيمة، عن ضرورة التأثير، ولكن في المقابل عم بفكر بسيناريو آخر، بفكر أنه في 28/10 ربما كل هذا المشروع قد ينتهي بمجرد أن تكون هنالك حكومة وحدة وطنية، بمجرد أن يأتي نتنياهو ويشكل حكومة، بمجرد أنه ننتبه أنه أوكي هذه اللعبة السياسية في نهاية المطاف كانت تكتيك وليس استراتيجية، وقضية التأثير متعلقة أكثر بالجانب الآخر وليست متعلقة

0: أصحابنا؟ ألا تخاف من هذا اليوم؟ ألا تخشى من أنه كل هذا المشروع اللي فيه استثمار؟ وأنا طلع مرات بديش أحسد لا دكتور منصور عباس ولا أنت، أكون في محلكم، هجوم كبير مرات تتعرضون له، مرات يعني زلات لسان هنا وهناك، مرات دفاع عن أمور لا يمكن الدفاع عنها، فقط بمجرد أنه إحنا بدنا ندخل ونأثر. بتخافش أنه هذا التأثير يتبدد نوعا ما في 28/10؟
1: الخوف موجود، لكن يعني ما هي البدائل الأخرى؟ ماذا علينا أن نفعل؟ الحياة السياسية والمعارك السياسية هي شبيهة أحيانا المعارك العسكرية، يعني استراتيجيات وخطط وهجوم ودفاع وخدعة وحرق. هذه معركة، معركة بكل معنى الكلام، بالذات في إسرائيل وفي الآونة الأخيرة. طلع على الحملات الانتخابية، كلها تشويه وكلها كذب وكلها دعايات. لكن بتعرف إيش؟ أنا بدي أفترض أنه راحوا على حكومة وحدة وطنية. يعني ممكن هذه الحكومة تكون سيئة كذلك، لكن أفضل من الحكومة الحالية يا رجل. إن استطعنا أن نمنع نتنياهو من أن يعود ليشكل حكومة مع نفس الأشخاص، قد تكون حكومة أسوأ. كيف؟ حكومة قادمة بقوة أكثر لبني غفير ولسموتريتش بتكون حكومة أسوأ. نتنياهو حزب الليكود آخر استطلاع بيحكي عن 18 مقعد،
0: صحيح
1: ممكن ينزل ل 15 مقعد ويصل إلى فوق 60 عضو ويشكل حكومة، يكون بني غفير قوته في الحكومة أكثر من اللي كان فيها. تخيل ماذا سيكون الوضع. يعني لسه أنا موضوع حكومة وحدة وطنية على سوءها أرحم من هاي الحكومة يا رجل. لذلك يعني أنا أريد أن أتخلص من هذه الحكومة أولا. أي حكومة غيرها ستكون أقل سوء منها. إن استطعت أن أكون ضمن حكومة أخرى، يعني والبعض بيحكي عن الشطب، يعني يمكن نتنياهو، يمكن مجتمعنا العربي بفكر أنه نتنياهو كثير بده يشطب الموحدة ولا كثير بده يشطب المشتركة. طب اسمع ده كلك أخي فراس، نتنياهو لا يريد أن يشطب الموحدة ولا يريد أن يشطب المشتركة، لأنه إذا شطبنا بنشطب هو. كل العرب بيطلعوا بصوته ليائير جولان ولا أيزنكوت، ساعتها ما بقول من شلاعمة راعم، ساعتها بصير هو كبالهم وما بيكون إله ولا أي مجال ينجح في انتخابات أمامهم. يعني تخيل أن أصوات المشترك والموحد الآن روحن ليائير جولان، يعني ينتقلن 10 أعضاء روحن عند يائير جولان وصير بدل 10-20، شو بده يعمل نتنياهو؟ فهي معادلة أرقامه على الرأي العام، مين بده يصعد، مين بده يحكي، مين كذا مين كذا. وأنا بتوقع أن نتنياهو يريد أن تكون حكومة بمشاركة الموحدة، يريد ذلك. إذا مش هو، إذا ما استطاع أن يشكل حكومة قد يريد أن تكون حكومة.
0: لماذا؟
1: مش أنا ظل يحرد ويرجع بعد سنة تنحل ويرجع كمان 4 سنين. ما عندوش خيارات أخرى، ما عنده خيارات أخرى.
0: يعني أنت بتقول أنه كمان يعني حكومة مع الموحدة ممكن أن تخلق أيضا تحريض مضاعف ضد المواطنين العرب في البلاد، فلماذا لا تدعون أنتوا يعني إلى حكومة أوسع وما إلى ذلك، أنه يكون الهدف فقط إسقاط نتنياهو بدون المشاركة في الحكومة؟
1: أخنا لو تسألنا أنا أريد حكومة تكون فوق 60 يهود والموحدة تكون بعد ذلك. أنا ما عندي مانع، لكن الذي أريد أن أقوله نعم نريد أن نسقط هذه الحكومة.
0: نعم.
1: ونستبدلها بحكومة أخرى قد نكون فيها وقد لا نكون فيها، لكن هذه الحكومة يجب أن تعاقب وأن تسقط.
0: نعم. أنا بدي أخذك هيك شوي على محل سؤال أخير قبل الفاصل الثاني، وبظل عنا كمان مساحة. الموحدة وتحديدا دكتور منصور عباس كان في صلب نقاش سياسي، كان عند العرب وكان عند اليهود، وأحيانا هنالك من لامه بأنه بعد 7 أكتوبر كلنا نعيش في حالة صعبة، يعني إن كان على الصعيد المواطني وإن كان على الصعيد القومي وإن كان على الأوضاع في غزة، يعني فيش إنسان عربي عاش بمرحلة معينة صعبة. ولكن هنالك من يلوم منصور عباس لأنه أخذ بعين الاعتبار بأنه المجتمع الإسرائيلي تبدل، وهو عماله نوعا ما بأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، وهذا أمر مفهوم، ولكنه نسي ربما أنه أيضا المجتمع العربي تغير نوعا ما بعد 7 أكتوبر، وأن هنالك خطوات لإرضاء الجانب الآخر على حساب أكثر، يعني على حساب أمور اللي هي متعلقة في المجتمع العربي داخل إسرائيل. كان لك مكالمات محادثات معه أنه يا منصور انتبه بأكم من شغلي في تصريحات معينة، كمان شعبك عم بسمعك مش بس الجانب الآخر.
1: قد يكون الدكتور منصور، نعم في حديث

0: الدكتور منصور يعول على إنه أبناء شعبه ممكن يفهموه، يفهموا الظرف اللي هو موجود فيه كرجل سياسي، لأنه أيضا رجالات السياسة بتعرضوا لضغوطات وهم عمليا في الواجهة. يعني الدكتور منصور أحيانا بيجي بقول أبناء شعبي وأبناء مجتمعي بقدر الظرف حينما أتحدث للإعلام العبري، وبيفهم أنه أنا أريد أن أحمي هذا المجتمع. لكن لا، المجتمع الإسرائيلي لا يريد أن يفهمك، يريد أن يبقى في مشاعره. وأنا أقول ربما هذه العقدة، عقدة إنا لمدركون، ما زالت موجودة، إنه في مين دائما في شعور عند هذا الشعب بعد اللي مركوا في المحرقة في ألمانيا وعبر تاريخه، ما زال هذا الشعور في إن إحنا مطاردين، في مين بحاول يأذينا. وفي كثير في المجتمع الإسرائيلي ما بيفرقوا بين العرب اللي من غزة ومن الضفة ومن الناصرة، كلهم عرب، اسمهم محمد وبيحكوا زي بعض وبيصلوا زي بعض وعقولهم يمكن نفس العقول، فبيفرقوش كثير، انت عربي عربي. فلذلك ممكن الدكتور منصور محاولته لطمأنة الآخر انه يا عمي لا، احنا مواطنين في هذه الدولة، طلعوا علينا بطريقة ثانية، احنا كمان بنتألم لألمكم كشركاء في المواطنة، لكننا أيضا أبناء شعب. بس بحاول أنه يعول على فهم مجتمعنا للظروف اللي إحنا منعيشها، وهناك لا، يذهب بهذا الاتجاه أكثر. فالدكتور منصور موجود بين نارين، إن أراد إرضاء أبناء مجتمعه غضب عليه أبناء العم، وإذا بده يرضي أولاد عمنا بزعلوا إخوته عليه. فهو موجود في محل لا يحسد عليه، لكنه يعبر
1: لكنه
0: عن
1: موقف، اختار هذا المحل
0: طبيعي، لكنه دائما بحاول يعني يحكي ذلك الخطاب الإنساني اللي حكينا عنه، اللي هو الخطاب الأقوى في أنه إحنا ضد عملية أي قتل، إحنا ضد اللي صار في 17، نعم، لكننا أيضا ضد الجرائم اللي صارت بعد 17، ما بنستطيع أنه نيجي نتغاضى، وأيضا ضد ما كان قبل 17. وإحنا دعاة سلام وخطابنا واضح، لكن ممكن التعويل على أبناء مجتمعنا، لكن صعب، التصريحات نفسها صعبة، خاصة لما تكون في دماء وفي قتل، الناس ما بدها تسمع، بدها تشعر بس، تمشي وراء مشاعرها.
1: نخرج الآن أعزائي المستمعين إلى فاصل قصير، من بعده نواصل في الشق الثالث من حوارنا مع الشيخ صفوة فريش، خليكم معنا.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
6: سجلت لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026.

0: اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا لمواصلة حوارنا مع ضيفي لهذا الأسبوع الشيخ صفوة فريج في حوار خاص، رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية. شيخ، يعني تبقى لنا بضع دقائق في هذا الحوار اللي عم بيمشي بسرعة نوعا ما.
2: صحيح.
1: الآن أنا ذكرت الجنوبية في المقدمة بشكل خاص لأسألك عن العلاقة مع الشمالية التي حضرت نوعا ما، ولكن الأشخاص باقون. يعني كيف تنظر بمنظار تاريخي إلى ذلك الانقسام، وكيف تراه اليوم؟
2: أولا، من تاريخنا الإسلامي يعني أثبتت كل الخلافات إذا ما تم تداركها وحصرها، وحتى تقليل الفجوات واللقاء المباشر والحديث المباشر قد يتطور وينتقل إلى مرحلة العداء. يعني أنا فقط بالأمس التقيت مع الشيخ رائد صلاح يعني في بيت أجر، وفي كل مكان نلتقي يعني في يعني نتقابل نتحدث بأريحية، يعني في همس بالأذن هنا وهناك، في نصح متبادل. وأيضا الشيخ كمال الخطيب على المستوى الشخصي علاقة ممتازة، يعني ما في بيننا إلا كل خير. لكن يبدو بعض المشايخ هيك لما بتبعد عنهم شوي وبدهم يعبروا عن رأيهم شوي بعبروا عن رأيهم بحدة. وأنا دائما بقول رجل الدين عنده مشكلة، لأنه بيستعمل آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية كثير، فأحيانا بختلط على الأمر، بفكر رأيه زي الآية، بفكر وأنه رأيه زي لا هذا رأيك. يعني القرآن الكريم حمال، لما نيجي بدنا نفسر آية من القرآن الكريم لا تحتمل فقط المعنى اللي أنت فاهمه. القرآن الكريم هذه كلمات إله، مش كلمات بشر بدك أنت تأولها لحالك. القرآن حمال، لكن على المستوى الشخصي التقدير والاحترام نعم متبادل. وين بشوف الشيخ كمال أخ عزيز وغالي،
1: رغم ما يكتب عن دكتور،
2: رغم ما يكتب، لا إحنا طلع الكتاب هاي نأخذها أحيانا يعني قدر الإمكان، قد تؤذي أحيانا للأمانة، لكن نأخذها من باب النصح. يعني من هنا أنا بخاطب الشيخ كمال، يعني يستطيع أن يرسل لنا رسائل مباشرة أيضا إن رأى في ذلك خير، يعني بحق الأخوة اللي بيننا يستطيع أن ينصحنا، ليس فقط من خلال خطبة الجمعة أو من خلال المقال الأسبوعي، يستطيع أن يوجه النصح المباشر لي أو للدكتور منصور. إحنا نتقبل النصح. إخوة كثيرين يعني في الشمالية في بيننا علاقات أخوية قوية جدا، ويعني في الآونة الأخيرة أيضا نرى أنه أعداد كبيرة من الإخوة في الشمالية سيشاركوا في هذه الانتخابات، لأنه حقيقة الآن يرون في ذلك ضرورة، لأنه الكل تأذى، يعني الكل تأذى من فعل هذه الحكومة المجرمة الظالمة، ولا أحد يمني نفسه أنه ستأتي حكومة ترضي يعني ترضي مجتمعنا العربي، لكنها ستكون بطبيعة الحال أقل ضرر. فأنا أتوجه للإخوة المشايخ في الشمالية، يعني بدل القسوة علينا أن يحنوا علينا بالنصح بالدعاء، وإنه الله عز وجل يلهمنا

0: وابو الرشاد واحنا كلنا اذن صاغيه.
1: واذا بدك توجه كمان عمليا يعني لا يعني احنا ذكرت انا في بدايه الحوار على قضيه الخطوط الحمراء، احنا حكينا ما الذي نريده، لكن في المقابل مجرد الدخول للحكومة أنت أيضا مسؤول عما تفعل الحكومة، ليس فقط بكل ما يتعلق في المجتمع العربي، إن في قضايا إقليمية قضايا سياسية. هل أنتم حضرين حالكم لهيك سيناريو أن تدخل الموحدة إلى سيناريو معين لتكون أيضا جزء من اتخاذ قرار في قضايا لا ترضي المجتمع، لا ترضيكم أنتم في الحركة، ضد خياراتكم الأساسية وضد كينونتكم؟
0: احنا قبل ان نتحمل المسؤولية على القرارات اللي بدها تيجي فيها الحكومة اللي بدنا نكون شركاء فيها، احنا مسؤولين على القرارات عن الحكومة هاي اذا ما غيرناها. يعني هذه الحكومة ان استمرت في حكمها ولم نكن بتغييرها واحنا بنقدر نغيرها، احنا مسؤولين ايضا عن هاي القرارات. لذلك اي قرار احنا منقيسه بدفع الضرر الاكبر بضرر اقل، وما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني إحنا عارفين أنه ستأتي حكومة أخرى، الاقتحامات في الأقصى ستستمر لكن ليس بهذه الوتيرة وبهذه الطريقة، هدم البيوت قد تستمر لكن ليس بهذه الكميات، 5700 بيت هدم في النقب مقابل 4-5 بيوت في سنة كاملة في حكومة التغيير، أتحدث عن بيوت باعتراف الوزير بن كفير أتحدث عن ذلك، نسبة العنف والجريمة والقتل الأرقام تتحدث عن ذلك أضعاف أضعاف ما كان في السابق. لذلك نحن نعم السياسي يسأل أولا عما استطاع أن يدفع عن المجتمع ولم يكن بذلك، وليس فقط عن المتوقع أنه يصير. إحنا شفنا إيش هذا الحكومة عملت، لسه الحكومة الجاي إن شاء الله أنها بتكون نستبدل هاي الحكومة بتجيبنا هون بتكلنا عن الجرائم اللي بتعملها ومنقول لك إيش دورنا في هذا المكان، لكن لن نكون شركاء في الإيذاء، في إيذاء مجتمعنا وشعبنا، لن نكون شركاء في هذا الأمر، إيذاء شعبنا ومجتمعنا. لكن في نفس الوقت إحنا عارفين هاي الدولة اللي إحنا موجودين فيها لا احتياجات أمنية ولا سياسات خارجية، وإحنا منذ اليوم الأول كنا لن نكون شركاء في قرارات أمنية ولن نكون شركاء في قرارات لها علاقة في العلاقات الخارجية. إحنا جئنا من أجل أن نحل مشاكل مجتمعنا العربي وأن نرفع الظلم وأن ندفع باتجاه السلام مع شعبنا الفلسطيني.
1: سؤال أخير الآن، لو بدي أفوت أنا هيك وأتخيل نوعا ما محادثة، لنفترض أنه هذه الحكومة أفرزت الانتخابات عن تعادل معين والقائمة العربية المحسة تكون بالفعل كفة الميزان، ودعية دكتور منصور عباس لجلسات تفاوض، ماذا كنت ستقول له قبل ما يروح؟ يا دكتور 1-2-3 شو كنت بتقول له؟ يعني ما هي الخطوط اللي انت، طبعا انتم المرجعية عمليا، ما هي الخطوط التي ستضعها؟ تقول له دير بالك هون، هون احنا بنقدر، هون احنا بنقدرش.
0: اولا نحن سنقول له اذهب انت واخوانك من حولك، وقبل ما تروح كون عارف ايش بدك تقدم، الاهم على المهم. عندنا كثير قضايا مهمة في مجتمعنا العربي، لكن في قضايا الأهم، أهم قضية حياة الناس، الشباب اللي يقتلوا في الشوارع، حياة شبابنا. إن موضوع العنف والجريمة بطل موضوع أنه شاب يقتل شاب، تهديد وجودي حقيقي على بقائنا في هاي البلاد. الأمر الثاني موضوع الهدم، البيت الذي يهدم، أكثر من 60,000 بيت في مجتمعنا العربي عليهم أوامر هدم. السؤال وانت بخرجون من الفريزر وبهدون مجمدة قسم كبير منهن. ثم النقب، النقب منطقة ساخنة، مئات الالاف من الناس يعيشون بلا مأوى في قرى غير معترف فيها. يعني لدينا قضايا حقيقية، وايضا قضايا موضوع المسجد الاقصى المبارك واعادة الامور الى الوضع القائم اللي كان بالتنسيق مع المملكة الاردنية الهاشمية ومع الاوقاف، ايجاد حل كبير من اجل أن نطفئ الشعلة التي يحاول بعض المتطرفين من إشعالها وهي الحرب الدينية.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الخاص. شكرا. الشيخ صفوة فريج رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية، شكرا لك على قدومك إلى هذا البرنامج على الرغم من أنك تقلل أيضا من ظهورك الإعلامي. الشكر موصول أيضا للزملاء في الهندسة الإذاعية إلياس مرجية، في الديجيتال جواد العمري، وفي التحرير محمد مجادلي، وأنا فراس خطيب كنت معكم على مدار ساعة الحوار. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء نتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل دائماً.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمه.
1: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 30، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
5: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
6: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
5: لا، ليش خاص؟
6: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
7: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: في السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع بالنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
11: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
12: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
13: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
14: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. قتل علاء محمد موسى محميد من أم الفحم برصاص حرس الحدود عقب مطاردة بدأت على شارع رقم 65 وانتهت داخل المدينة. ودعت الشرطة أن محميد هاجم أحد أفراد حرس الحدود أثناء محاولة اعتقاله قبل أن يطلق الشرطي النار عليه. في حديث لراديو الناس قال شقيق المرحوم السيد فتحي محميد إن المرحوم لم يكن مسلحا، وإن كل من عرف المرحوم يدرك أن رواية الشرطة غير دقيقة، مؤكدا أن العائلة ستتابع القضية.
1: روحت على الدار بتطيح ساعتين هيك بالدار، وبعدها بطلع على الشغل دائما. بس ولا ابن عمي بتصل فيه بكل ابن عمي وينك، بكله في البيت، بكل روح عند جرار يا اخوك علاء مطفوخ، بكله علاء اخوي. دورت البصل للطارد، حشرته بنص الشارع وجيت. طبعا هجمت انا وشفت البوليس.

0: الدنيا زكطوني وبطعوني على الرتبة كل ما أنا أخوي يتوصى وبدي أعرف ليش شو صيرت كلم في شيء ولا شيء أخوك راح المستشفى طب ليش تخطوا شو السبب كان لعبة كشارد طب ليش شارد يا عمي بقى ماخذينه سيارة الأمبولانس بعد ما أصابوه ضربينه عجرية وضربينه رصاصة في خصرته اللي هي أجت على خصرته وصار عنده نزيف داخلي طبعا بقى واصل المستشفى متوفي يعني إنسان مسالم وكل البلد مش بس الحارة كل البلد عارفينه لحد
1: لقي الشابان أمين وعبود الترابين في الثلاثينيات من عمريهما من قرية ترابين الصانع في النقب مصرعهما في حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 310 قرب البلدة فيما لقي شاب مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة قرب كريات آتا في منطقة حيفا ويستدل من معطيات السلطة الوطنية للأمان على طرق أن 316 شخصا بينهم 125 عربيا لقوا مصرعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل ملاحقة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر متوعدا بالقضاء على حركة حماس وإسقاط النظام في إيران. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستواصل التعامل مع حزب الله حتى إسقاطه حسب تعبيره. جاءت تصريحاته خلال مراسم تكريم لعناصر في جهاز الشباك حيث قال إن لا أحد محصن وإن إسرائيل تواصل ملاحقة من بقي من المشاركين في 7 أكتوبر. أدانت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة عدم منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول ما يمنعه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل ووصفت الخارجية الفلسطينية القرار بغير المبرر معتبرة أنه يتعارض مع الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية. قالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ضربتين أمريكيتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران خلال شباط الماضي تشكلان جريمتي حرب. وأفادت وكالة رويترز بأن البعثة خلصت كذلك لأن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة وفق تقرير سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها مؤكدا أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن واشنطن تلقت أخيرا اتصالات مباشرة من الإيرانيين دون الكشف عن مضمونها أو توقيتها. في السياق أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي ترامب سيجتمع الأسبوع المقبل مع قادة دول خليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث مناقشة اقتراحات أمريكية لوضع استراتيجية للمرحلة التي تلي انتهاء الحرب. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا ومن المتوقع أن تهطل أمطار محلية طفيفة في مناطق شمالي البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي في وقت متأخر من هذه الليلة. صباح الغد يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها الموسمية العامة وتبقى الفرصة مهيئة كذلك خلال ساعات نهار الغد لهطل أمطار محلية. ختام النشرة بعد قليل برنامج جيمكس مع زميل ناصر طه. كونوا بخير.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى تحيات من وجه لكم مستمعاتنا ومستمعينا، ومنرحب فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الخميس. ميكس البرنامج من خلاله منلتقي معكم لمده ساعه من الوقت، وبنطلع سوا لجوله فنيه ممتعه من خلالها بنسمع باقه من احلى واجمل واجدد الاغاني العربيه، الاغاني العامله للترند، الاغاني اللي بتتصدر قوائم الاغاني في العالم العربي، ومجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان مع فقرات كتيرة مثل فقرة الريميك الريمكس، وكمان فقرة المنافسة اللي من خلالها بيشرفنا جدا أنه تشاركونا وتكونوا معنا بتواصل من خلال واتساب راديو الناس. فوين ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا. ميكس نلتقي معكم كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، ومثل دائما عبر أثير راديو الناس تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان من خلال موقع وتطبيق ناس. هالوقت اللي عم بسمعونا بالبيت بدنا نوجه لكم تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا إسا يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة الخير، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوقوا عمهلكم، تليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة اليوم

0: مجموعة كبيرة من الإصدارات العربية الجديدة، كمان أغاني نزلت في الساعة الأخيرة رح نتعرف عليها اليوم في ميكس. وكمان بعد شوي رح نكون مع منافسة بين أغنيتين حلوات، وبنطلب منكم تختاروا أنتوا واحدة منهن لتكون أغنية الختام. حيّ للطاقم اللي برافقنا اليوم، الزميل الياس مرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، يعطيك العافية الياس. وتحيي للزملاء جواد العمري وعري النصار الموجودين معنا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم ناصر طه.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم.
0: يلا خلينا نبلش.

بلشنا ميكس اليوم مع المسكرة الأغنية اللي ما زالت تحتل المرتبة الأولى في ترند الموسيقى عندنا هون في البلاد على اليوتيوب من عساف وسينت ليفانت. انتم مع ميكس لكل مين انضم لنا حاليا, احنا مع كل الساعة 7 ميكس من أجدد وأحلى الأغاني العربية, والبداية مثل دائما بتكون من خلال مشاركات كل حلوة على واتساب راديو ناس. رح نسمعكم مقطع من أغنيتين, بدنا ياكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. واليوم رح نرجع 24 سنة لورا, رح نرجع لعام 2002, أغنيتين حلوات نجحوا يومها من لبنان. هل بدكم تسمعوا نوال الزغبي بتغني لنا, أو مش نوال الزغبي, إليسا بتغني لنا عيشة لك.

انتوا بتقرروا مين رح نسمع، نوال الزغبي ولا إليسا؟ خبرونا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات، رح نختتم معها ميكس لليوم. أما بهالوقت إحنا بنختار الأغاني ومثل دائما بميكس نختار أجدد الأغاني، أحلى الأغاني، الأغاني اللي عامل ترند، ورح نبدأ مع وائل كفوري وأغنية قربة الشتوية.

قربة الشتوية قربة جد من النجم وائل كفور. سمعنا هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوعين تقريبا، أكثر من 3 مليون مشاهدة لهالأغنية على منصة يوتيوب. هالأغنية من كلمات ألحان وتوزيع طارق أبو جودي. شكرا كبير لكم اللي عم بيرسلنا على الواتساب، عم تبعتونا أغنية حابين تسمعوا في ختام حلقتنا لليوم. هل رح نسمع عيشالك بصوت إليسا ولا بيلبق لك بصوت نوال الزغبي؟ هالأغنيتين من صيف عام 2002، واحدة منهن رح نختتم فيها حلقتنا. ابعتونا برسالة نصية أو رسالة صوتية على 050-5577-399. خبرونا أغنية حابين تسمعوا لمين، حابين توجهوا تحياتكم وأهداءاتكم. هسه نسمع أغنية جديدة جديدة بتوصلنا من العسيلي، الألبوم الأخير أغنية ناجحة جدا في مصر بعنوان عاملة فيها من إيجيبت.

احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9 خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
7: نزار كلينيك،
8: بشرتك تستاهل الأفضل.
9: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
10: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
11: نحن طبخين يوم أتم سوبلين كاريرا.
12: إيروكا يعني أوبتيكا.
13: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

رجعنا من الإعلانات لنسمع هدية ديني جديد نانسي عجرم ولأغاني ألبومها الجديد ألبوم نانسي 11 اللي المفروض ينزل خلال الأيام القريبة القادمة. نذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-5577-399. طلبنا منكم تختاروا واحدة من هالأغنيتين لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل رح نسمع عيشة لك؟

الأغنيتين من صيف عام 2002، والأغنية اللي راح تحصل على أكبر عدد من الأصوات راح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. بعد شوي راح نكون مع فقرة الريمكس، أما إسا بدنا نكون مع نجوى كرم بتغني لنا أغنية اشتقت لك، من أبرز وأحلى الأغاني اللي عم نسمعها بالأسابيع الأخيرة.

اكثر من 5 مليون مشاهد في الهالوني من شمس الاغنيه العربيه نجوى كرم. كمان هي سجلت البوم غنائي كامل وهالاغنيه هي واحده من اغاني هالالبوم. نكمل وسط بدنا نكون مع فقره الريمكس. والريمكس اليوم لعمرو دياب الهضبه من البومه الغنائي الاخير البوم قلت لك. اخترنا نسمع هالاغنيه بنسخه الريمكس.

واي ريمكس. على تحياتي لكم مستمعاتنا مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا, انتوا مع ميكس, احنا معكم بهالميكس للسبعة على ما عم تقضوا معنا اوقات ممتعة. شكر كبير جدا لكل مين عم ببعث لنا رسالة على الواتساب, تحية لمريم من حيفا وجلك تحياتنا الكبيرة, تحية كمان لمهند مفيد خطيب موجود معنا على السماع, تحية كمان لعلا, تحية لألاء, تحية لمرام, تحية لإناس شو اخبارك, كمان تحية لسمر, لرشاد, لمحمود ولكل مين عم ببعث لنا على 050 557 7399. كملين مع كمان ريمكس.

توليت بهالعمل الغنائي المميز جريئة قوي سمعناه بنسخة الريمكس من أبرز الأغاني اللي تعرفنا عليها وعم نسمعها في هالصيف وهالأيامات في مصر بالتحديد. هالأغنية عم تلاقي رواج كبير ونجاح كبير, أكثر من 80 مليون مشاهد في هالأغنية على اليوتيوب. كاملين وبدنا نسمع إسا جديد جديد راغب علامة, العلامة الفارقة اللي بعود إلنا من خلال كمان أغنية حلوة بنزلها هالسنة, أغنية رقم 5, أغنية جديدة بعنوان جنون بسمعنا صوته بهالأغنية باللهجة اللبنانية. أغنية نزلت قبل 4 أيام قريبة جدا من حاجز المليون مشاهدة على اليوتيوب.

راغب علامة مع جنون، كيف حكينا لوني نزلت قبل 4 أيام، قريب جدا من حاجز المليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. مسؤول عن كلمات وألحان هالأغنية زياد جمال، والتوزيعات مسؤول عنهن هادي كريم. يلا بدنا نعطيكم كمان فرصة لتشاركونا من خلال الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. عاملين اليوم منافسة حلوة بين أغنيتين من عام، من صيف عام 2002. هل بدكم تسمعوا إليسا؟

0: على الواتساب بتشاركونا 0505577399 معكم بالضبط 4 دقائق لتقرروا معنا. أوني رح نسمع بعد ما نرجع من الإعلانات رح نكون مع أوني الختام. خليكم معنا.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: غير السابع قللوا عدد صادق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويل، ديروا بالكم.
5: بعتي لي هتبعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على ألمانيا،
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
10: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكن اقامي،
11: كنت بحالة ضياع،
12: كنت متخربط بالبلاد برا،
13: شفت طلاب وسألت ناس،
14: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على ألمانيا،
15: حسيت انه ألمانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
16: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: منظم
16: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
17: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
18: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
19: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
15: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
0: نحن فتخين يوم عدم ثقلين كاريرا.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
15: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
0: نحن فتخين يوم عدم ثقلين كاريرا.
7: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.
9: تستمعون إلى راديو الناس.
5: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رجعت أصالة عشام، رجعنا لنسمع هالمقطع الحلو من أصالة نصري لليوم بعد غياب 15 سنة. رح تعود للشام لتحيي حفل غنائي، والحفل الجماهيري رح يعرض على مجموعة كبيرة من القنوات التلفزيونية. احنا وصلنا لختام حلقة ميكس اليوم، بدي اوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع. تحية لأبو أدهم، تحية كمان لميرنا، تحية لعلا، تحية كمان لرشا، ولكل مين بعت لنا رسالة على الواتساب. شكر كبير كمان لكل حدا سمعنا اليوم، تأمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة من ميكس. بذكركم احنا بنلتقي معكم كل تنين ثلاثة وخميس، ولقاءنا الجاي رح يتجدد يوم التنين على الستة. شكرا كبير كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، الزميل الياس مرجي بالهندسة الإذاعية. تحية للزملاء جواد العمري وعرين نصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. في هالساعة من ميكس كان معكم ناصر طه، بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع ونهاية أسبوع ولا أحلى. الختام رح يكون حسب اختياركم مع إليسا.

0: Next Man acertado.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
6: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم،
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
1: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا.

0: تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-7728.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
5: نحن طبخين يوم أتم سوغلين كاريرا.
6: عريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
7: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
8: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
9: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
11: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
12: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قتل علاء محمد موسى محميد من مدينة أم الفحم برصاص وحدة حرس الحدود الشرطية عقب مطاردة بدأت على شارع 65 وانتهت داخل حي عين جرار في المدينة. وزعمت الشرطة أن محميد هاجم أحد أفراد حرس الحدود خلال محاولة اعتقاله قبل أن يطلق الشرطي النار عليه. في حديث لراديو الناس قال شقيق المرحوم السيد فتحي محميد إن المرحوم لم يكن مسلحا، وإن رواية الشرطة بحسب العائلة غير دقيقة، مؤكدا أنها ستتابع القضية.
2: روحت على الدار ضفيح ساعتين هيك بالدار، وبعدها بطلع على الشغل دايما. بس واللي ابن عمي بتصل فيه بكل ابن عمي وينك، بكله في البيت، بكل روح عن جرار يا اخوك علاء مطفوخ، بكله علاء اخوي. دورت البصر للطالب حشرته بنص الشارع وجيت. طبعا هجمت انا وشفت البوليس والدنيا ذكطوني وبطعون العارض، بكلهم انا اخوي توصى وبدي اعرف ليش شو صيرت. قال لهم فيش شيء ولا شيء، اخوك راح المستشفى. طب ليش تخطوه، شو السبب؟ قال لعبك شارد. طب ليش شارد يا عمي؟ بكم اخذينه سياره الامبولانس بعد ما صابوه، ضربينه عجريه وضربينه رصاصه في خصرته اللي هي اجت على خصرته وصار عنده نزيف داخلي. طبعا

0: بخواص المستشفى متوفي. يعني إنسان مسالم وكل البلد مش بس الحارة كل البلد عارفينه. لحد هسه مش مستوعبه أخوي على هيك يصير فيه، يعني ما فيش ولا أي لزوم يعني البوليس يضرب عليه رصاص.
1: من جانبها حملت بلدية أم الفحم الشرطة مسؤولية مقتل الشاب علاء محميد وطالبت بالكشف الكامل عن ملابسات إطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلا عن العائلة، فيما رفضت اللجنة الشعبية في أم الفحم رواية الشرطة وطالبت هي الأخرى بتحقيق مستقل وشفاف. لقي الشابان أمين وعبود الترابين في الثلاثينيات من عمريهما مصرعهما في حادث طرق على شارع 310 قرب قرية ترابين الصانع في النقب، فيما لقي شاب آخر مصرعه في حادث بين دراجة نارية وسيارة قرب كريات آتا. هذا ولم تنشر بعد تفاصيل وهوية المرحوم في الحادث قرب كريات آتا. وبحسب معطيات سلطة الأمان على الطرق فقد لقي 316 شخصا مصرعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام، بينهم 125 مواطنا عربيا. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل ملاحقة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر متواعدا بالقضاء على حركة حماس وإسقاط النظام في إيران. وأضاف نتنياهو في أحد المؤتمرات والاحتفالات أن إسرائيل ستواصل التعامل مع حزب الله حتى إسقاطه بحسب تعبيره. حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية استخدام تطبيق إلكتور الذي يتيح للأحزاب تلقي تقارير فورية خلال يوم الانتخابات بشأن ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، وذلك في عقاب التماسات قدمت ضد استخدامه. وجاء القرار خلافا لموقف لجنة الانتخابات المركزية التي كانت قد سمحت باستخدام التطبيق مطلع الشهر. وقالت القاضية عيل فيلنر إن استخدامه يمس بالحق في الخصوصية، وإن لجنة الانتخابات المركزية غير مخولة بالسماح لممثلي الأحزاب في صناديق الاقتراع بالعمل بهذه الآلية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن غارات وقصفا إسرائيليا أسفرا عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، فيما أفادت بوفاة 21 شخصا وإصابة أكثر من 14 إثر انهيار مبنى غربي مدينة غزة. وأضافت الوزارة أن السلطات الإسرائيلية قلصت دفعة المرضى المقرر خروجهم أو المقرر خروجهم للعلاج في مصر من 163 إلى 61 مريضا ومرافقا. أدانت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة عدم منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول ما يمنعه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. ووصفت الخارجية الفلسطينية القرار بغير المبرر. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن كتيبة احتياط أمنت إقامة صلوات يهودية داخل الأراضي اللبنانية في موقع عسكري يسيطر عليه الجيش قرب الحدود. وقال الجيش إن النشاط لم يحصل على الموافقات المطلوبة معلنا فتح تحقيق في الحاصل. ضرب زلزال بقوة 6.13 على مقياس ريختر منطقة نيكولسكي جنوب غربي ألاسكا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي أفادت بأن الزلزال وقع على عمق 83 كيلومترا تحت سطح الأرض، ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات بشكل رسمي حتى الآن. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم خلال ساعات الليل غائما جزئيا، ومع اقتراب ساعات الصباح يتوقع هطل أمطار محلية في شمالي البلاد وعلى طول السهل الساحلي. يوم غد يبقى الطقس غائما جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع هطل أمطار محلية كذلك في شمالي البلاد ووسطها، وتشتد الرياح في معظم المناطق لتتقلص فرص الأمطار ابتداء من ساعات ما بعد الظهر. ختام النشرة، كونوا بخير.

هي بالنسبة للنكد. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمة.
1: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أظهر توثيق مصور نشر مساء اليوم من موقع إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل الشاب علاء محمد موسى محميد في مدينة أم الفحم، أظهر أن المرحوم ترجل من سيارته بعدما أوقفته دورية تابعة لحرس الحدود سرعان ما بدأ العناصر بضربه، ومن ثم أطلق النار عليه من مسافة صفر ليسقط أرضا. وكانت الشرطة قد زعمت أن محميد هاجم أحد أفراد حرس الحدود خلال محاولة اعتقاله بعد مطاردة امتدت من شارع 65 باتجاه حي عين جرار في المدينة قبل أن يطلق الشرطي نار عليه. في حديث لراديو ناس قال شقيقه فتحي محميد إن المرحوم لم يكن مسلحا، وأن رواية الشرطة بحسب العائلة غير دقيقة، مؤكدا أنها ستتابع القضية.
2: طبعا هجمت أنا وشفت البوليس والدنيا ذكتوني وبطعوني غارض بكلهم، أنا أخوي توصى وبدعرف ليش شو صيرت، قال لهم فيش شيء ولا شيء، أخوك راح المستشفى. طب ليش تخطوا، شو السبب؟ قال لعبك شارد. طب ليش شارد يا عمي؟ بك ماخذينه سيارة الأمبولانس بعد ما صابوه ضربينه عجري وضربينه صاصة في خصرته اللي هي أجت على خصرته وصار عنده نزيف داخلي. طبعا بك واصل المستشفى متوفي. يعني إنسان مسالم وكل البلد مش بس الحارة، كل البلد عارفينه، لحد هسه مش مستوعبه أخوي على هيك يصير فيه. يعني ما فيش ولا أي لزوم يعني البوليس يضرب عليه رصاص.
1: من جانبها حملت بلدية أم الفحم الشرطة مسؤولية مقتل علاء محميد، وطالبت بالكشف الكامل عن ملابسات إطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلا عن العائلة، فيما رفضت من جانبها اللجنة الشعبية رواية الشرطة، وطالبت هي الأخرى بلجنة تحقيق مستقلة وتحقيق شفاف. لقي الشابان أمين وعبود الترابين في الثلاثينيات من عمريهما مصرعهما في حادث طرق على شارع

310 قرب قرية ترابين الصانع في النقب، فيما لقي شاب آخر مصرعه في حادث بين دراجة نارية وسيارة قرب كرياتات. وحسب معطيات سلطة الأمان على الطرق، فقد لقي 316 شخصا مصرعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام، بينهم 125 عربيا. قال رئيس الحكومة الإيطالية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل ملاحقة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر، متوعدا بالقضاء على حركة حماس وإسقاط نظام إيران، ومضيفا أن إسرائيل ستواصل التعامل مع حزب الله حتى إسقاطه حسب تعبيره. إلى ذلك، أعلن الجيش الإيطالي قتل محمد جمال عيد الذي قال إنه قائد في قوة النخبة والمنظومة البحرية التابعة لحركة حماس، وذلك في غارة استهدفته في مخيم البوريج. في غارة أخرى بمدينة غزة، أعلن الجيش قتل صالح مقداد الذي قال إنه قائد فصيل في المنظومة البحرية التابعة للجناح العسكري لحماس، مضيفا أن الاثنين عملا أخيرا على تنفيذ عمليات ورفع جاهزية عناصر الحركة وفق قول الجيش. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن غارات وقصفا إيطاليا أسفرا عن قتل 5 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت أن السلطات الإيطالية قلصت دفعة المرضى المقرر خروجهم للعلاج في مصر من 136 إلى 61 مريضا ومرافقا، وأفادت بوفاة 21 شخصا وإصابة أكثر من 14 إثر انهيار مبنى غربي مدينة غزة. قرر الجيش الإيطالي إقالة نائب العقيد المسمى ألف الذي شغل منصب ضابط استخبارات فرقة غزة في 7 أكتوبر بشكل نهائي. وقال الجيش إن القرار جاء بعد فحص نتائج التحقيقات المهنية المتعلقة بالإخفاقات في أدائه خلال الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، إلى جانب النظر في ادعاءاته بشأن مدى مسؤوليته. ويمكن للضابط الاستئناف على القرار أمام رئيس الأركان يلزمير فيما لا يزال اسمه محظورا من النشر. سقطت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي في وقت سابق في البحر قبالة شاطئ بالمخيم في ريش ليتسيون إثر خلل تقني. وقال الجيش الإيطالي أن قوات البحرية انتشلت الطائرة وأنه استبعد وجود خشية من تسرب معلومات، فيما يجري التحقيق في الحادث. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده بدأت ما وصفه بترجمة خيار الدولة على أرض الواقع، داعيا المجتمع الدولي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية. جاءت تصريحات عون خلال اجتماع في باريس للتحضير لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني. في وقت سابق أفادت إذاعة الجيش الإيطالي بأن كتيبة تحطيات أمنت إقامة صلوات يهودية داخل الأراضي اللبنانية في موقع عسكري يسيطر عليه الجيش قرب الحدود. وقال الجيش إن النشاط لم يحصل على الموافقات المطلوبة، معلنا فتح تحقيق في الحادثة. ضرب زلزال بقوة 6 درجات و3 أعشار منطقة نيكولاسكي جنوب غربي ألاسكا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات بشكل رسمي حتى الآن. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا، ومع اقتراب ساعات الصباح يتوقع هطل أمطار محلية في شمالي البلاد وعلى طول السهل الساحلي. يوم غد تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أدنى قليلا من معدلاتها الموسمية، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية في شمالي البلاد ووسطها تكون مصحوبة بعواصف رعدية في الشمال، فيما تتراجع فرص الأمطار ابتداء من ساعات ظهر الغد. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
1: تاريخ 7 قللوا عدد صناديق الاقتراع بالنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
2: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست

0: بنحافظ على صوتك صوتك.
1: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسة معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
4: نحن فتحين يوم أتم سوبلين كاريرا.
5: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
6: Hello.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: לא נכון. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
7: תודה רבה לך.
5: בעד פישנקו אשתרק פייס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייה. ממנוע אלבייה למנהום דונה 18 עמד. אלמורהנת יוכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקד.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محمد وإليكم التفاصيل. أظهر توثيق مصور نشر مساء اليوم من موقع إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل الشاب علاء محمد موسى محميد في مدينة أم الفحم، أظهر أن المرحوم ترجل من سيارته بعدما أوقفته دورية تابعة لحرس الحدود سرعان ما بدأ العناصر بضربه، ومن ثم أطلق النار عليه من مسافة صفر ليسقط أرضا. وكانت الشرطة قد زعمت أن محميد هاجم أحد أفراد حرس الحدود خلال محاولة اعتقاله بعد مطاردة امتدت من شارع 65 باتجاه حي عين جرار في المدينة قبل أن يطلق الشرطي نار عليه. في حديث لراديو ناس قال شقيقه فتحي محميد إن المرحوم لم يكن مسلحا، وأن رواية الشرطة بحسب العائلة غير دقيقة، مؤكدا أنها ستتابع القضية.
2: طبعا هجمت أنا وشفت البوليس في الدنيا ذكطوني وبطعون العارض بكلهم، أنا أخوي توصى وبدعرف ليش شو صيري، قال لهم فيش شيء ولا شيء، أخوك راح المستشفى. طب ليش تخطوا شو السبب؟ قال لعبك شارد. طب ليش شارد يا عمي؟ بكم أخذينه سيارة الأمبولانس بعد ما صابوه ضربينه عجري وضربينه صاصة في خصرته اللي هي أجت على خصرته وصار عنده نزيف داخلي، طبعا بكم واصل المستشفى متوفي. يعني إنسان مسالم وكل البلد مش بس الحارة كل البلد عارفينه، لحد هسه مش مستوعبه أخوي على هيك يصير فيه، يعني ما فيش ولا أي لزوم يعني البوليس يضرب عليه رصاص.
1: من جانبها حملت بلدية أم الفحم الشرطة مسؤولية مقتل علاء محميد، وطالبت بالكشف الكامل عن ملابسات إطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلا عن العائلة، فيما رفضت من جانبها اللجنة الشعبية رواية الشرطة، وطالبت هي الأخرى بلجنة تحقيق مستقلة وتحقيق شفاف. لقي الشابان أمين وعبود الترابين في الثلاثينيات من عمريهما مصرعهما في حادث طرق على شارع 310 قرب قرية ترابين الصانع في النقب، فيما لقي شاب آخر مصرعه في حادث بين دراجة نارية وسيارة قرب كرياتات. وحسب معطيات سلطة الأمان على الطرق فقد لقي 316 شخصا مصرعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام، بينهم 125 عربيا. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل ملاحقة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر متوعدا بالقضاء على حركة حماس وإسقاط نظام إيران، ومضيفا أن إسرائيل ستواصل التعامل مع حزب الله حتى إسقاطه حسب تعبيره. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي

قتل محمد جمال عيد الذي قال إنه قائد في قوة النخبة والمنظومة البحرية التابعة لحركة حماس، وذلك في غارة استهدفته في مخيم البريج. في غارة أخرى بمدينة غزة أعلن الجيش قتل صالح مقداد الذي قال إنه قائد فصيل في المنظومة البحرية التابعة للجناح العسكري لحماس، مضيفا أن الاثنين عملا أخيرا على تنفيذ عمليات ورفع جاهزية عناصر الحركة وفق قول الجيش. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن غارات وقصف نصاليا أسفرا عن قتل 5 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت أن السلطات الإسرائيلية قلصت دفعة المرضى المقرر خروجهم للعلاج في مصر من 136 إلى 61 مريضا ومرافقا، وأفادت بوفاة 21 شخصا وإصابة أكثر من 14 إثر انهيار مبنى غربي مدينة غزة. قرر الجيش الإسرائيلي إقالة نائب العقيد المسمى ألف الذي شغل منصب ضابط استخبارات فرقة غزة في 7 أكتوبر بشكل نهائي. وقال الجيش إن القرار جاء بعد فحص نتائج التحقيقات المهنية المتعلقة بالإخفاقات في أدائه خلال الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، إلى جانب النظر في ادعاءاته بشأن مدى مسؤوليته. ويمكن للضابط الاستئناف على القرار أمام رئيس الأركان يلزمير فيما لا يزال اسمه محظورا من النشر. سقطت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق في البحر قبالة شاطئ بالمخيم في ريش لتسيون إثر خلل تقني. وقال الجيش الإسرائيلي أن قوات البحرية انتشلت الطائرة وأنه استبعد وجود خشية من تسرب معلومات، فيما يجري التحقيق في الحادث. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده بدأت ما وصفه بترجمة خيار الدولة على أرض الواقع، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الجيش والأجهزة الأمنية. جاءت تصريحات عون خلال اجتماع في باريس للتحضير لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني. في وقت سابق أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن كتيبة تحطيات أمنت إقامة صلوات يهودية داخل الأراضي اللبنانية في موقع عسكري يسيطر عليه الجيش قرب الحدود. وقال الجيش إن النشاط لم يحصل على الموافقات المطلوبة، معلنا فتح تحقيق في الحادثة. ضرب زلزال بقوة 6 درجات و3 أعشار منطقة نيكولسكي جنوب غربي ألاسكا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات بشكل رسمي حتى الآن. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا، ومع اقتراب ساعات الصباح يتوقع هطل أمطار محلية في شمالي البلاد وعلى طول السهل الساحلي. يوم غد تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أدنى قليلا من معدلاتها الموسمية، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية في شمالي البلاد ووسطها تكون مصحوبة بعواصف رعدية في الشمال، فيما تتراجع فرص الأمطار ابتداء من ساعات ظهر الغد. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

حبيب واخدانا السنين، ياريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدي.

0: انتبهت هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
1: تعال عمل ديو انا هيك

0: الآن في آي بليس افتتحت طلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
0: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: إيروكا يعني أوبتيكا.
12: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
14: تحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
15: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
16: את אמיתית?
15: אני אמיתית מאוד.
16: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
14: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מהם דונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקט.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. حملت بلدية أم الفحم الشرطة مسؤولية مقتل علامة حميد وطالبت بالكشف الكامل عن ملابسات إطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلا عن العائلة، فيما رفضت اللجنة الشعبية رواية الشرطة وطالبت هي الأخرى بتحقيق مستقل وشفاف. من جانبه قال رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبارين إن توثيق وشهادات مختلفة في رواية الشرطة، مطالبا كذلك بتحقيق مستقل وبمحاسبة المسؤولين، وكذلك أن يكون هذا التحقيق بعيد عن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش التي وفرت مرارا غطاء لعناصر الشرطة بدلا من محاسبتهم على جرائمهم. وكان توثيق قد نشر مساء اليوم قد أظهر أو من موقع إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل الشاب علاء محمد موسى محميد في مدينة أم الفحم، قد أظهر أن المرحوم ترجل من سيارته بعدما أوقفته دورية تابعة لحرس الحدود، سرعان ما بدأ العناصر بضربه ومن ثم أطلقوا النار عليه من مسافة صفر ليسقط أرضا. وكانت الشرطة قد زعمت أن محميد هاجم أحد أفراد حرس الحدود خلال محاولة اعتقاله بعد مطاردة امتدت من شارع 65 باتجاه حي أنجر في المدينة قبل أن يطلق الشرطي النار عليه. لقي الشابان أمين وعبود الترابين في الثلاثينيات من عمرهما مصرعهما في حادث طرق على شارع 310 قرب قرية ترابين الصانع في النقب. في حادث آخر لقي شاب مصرعه في حادث بين دراجة نارية وسيارة قرب كرياتاتا، وبحسب معطيات سلطة الأمان على الطرق فقد لقي 316 شخصا مصرعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام، بينهم 125 مواطنا عربيا. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل ملاحقة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر متواعدا بالقضاء على حركة حماس. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي قتل محمد عيد الذي قال إنه قائد في قوة النخبة والمنظومة البحرية التابعة لحركة حماس جراء غارة استهدفته في مخيم البوريج. في غارة أخرى بمدينة غزة أعلن الجيش قتل صالح مقداد الذي قال إنه قائد فصيلة في المنظومة البحرية التابعة للجناح العسكري لحماس، مضيفا أن الاثنين عاملا في الآونة الأخيرة على تنفيذ عمليات ورفع جاهزية عناصر الحركة. في قطاع غزة ميدانيا قالت وزارة الصحة في القطاع أن غارات مختلفة قتلت 5 فلسطينيين وأصابت 28 آخرين بجراح خلال الساعات 24 الماضية. أعلن الجيشان الإسرائيلي واليوناني قبل نحو

أسبوعين مناورة بحرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط أعلن عنها اليوم بمشاركة 4 سفن صواريخ 2 من كل جانب. وقال الجيش الإيطالي إن التدريبات شملت سيناريوهات طوارئ فضلا عن رصد تهديدات بحرية والتعامل معها، إلى جانب تبادل أفراد بين القوات بهدف تعزيز التنسيق وتطوير القدرات العملياتية المشتركة. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على المضي قدما في إمكانية بيع 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 إلى السعودية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 24 مليارا و300 مليون دولار في ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. وقالت الخارجية الأمريكية من جانب آخر إن الصفقة المقترحة لن تغير ميزان القوى العسكرية في المنطقة وفق تعبيرها. أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم السماح للوفد الإيراني بالتوجه إلى نيويورك والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التزاما بواجبات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة وفق الخارجية. وأضافة أن أعضاء الوفد سيخضعون لقيود على الحركة وحظر على شراء سلع فاخرة ومنتجات أخرى، مشيرة إلى أن حجم الوفد سيكون أصغر من الوفد الذي شارك العام الماضي. من جانب آخر، أدانت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة عدم منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة الدخول، ما يمنعه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. ووصفت الخارجية الفلسطينية القرار بغير المبرر. أحوال الطقس. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا، ومع اقتراب ساعات الصباح يتوقع هطل أمطار محلية في شمال البلاد وعلى طول السهل الساحلي. يوم غد يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلاتها الموسمية، وتبقى الفرصة مهيئة لهطل أمطار محلية في شمالي البلاد ومنطقة المركز، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة في الشمال، فيما تتراجع فرص الأمطار ابتداء من ساعات ظهر الغد. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم التنين للأربعة من الساعة 11 للوحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
2: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
3: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط.
4: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
1: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
1: كونوا معي أنا محمد أبو العزم حميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: ليش مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو كملت فرحتكو.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-22.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.